0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أسهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم خمسة أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر خمسة أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: Hello everyone, this is Delal.
1: برا
2: الصندوق؟
1: كتيرة كتيرة عملوها كتير. طيب برا التراك؟
2: لا ولا التراك، مستهلك.
1: طيب برا
3: برا الويف؟
2: خطيرين،
3: هذه ظابطة،
2: دي هتكون ظابطة
3: على فكرة، حتعجب الناس. أنا حاسة كده غالباً.
2: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف،
3: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
2: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا، محتاجة فرمطة كلين يعني تنظيف.
3: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، اتحرك ما تجيف.
3: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
2: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
3: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
2: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
3: وبنقولها تاني،
2: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة، تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو هوبيز يعني بقرأ، I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now، يعني ما كتير
4: مثقفة يعني. ما شاء الله صديقة، يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال، يعني إحنا يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة التي منورة يا دلال. منورة جدا جدا جدا جدا،
5: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
4: صراحة
5: يعني أنا مبسوطة شديد أن أنت معانا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة، يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته، ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لأ، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبول بيكون مرات أقل شيء بالجد، لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بيتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن، يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة، يا أخي لو لقيت حاجتي ما في، مثلا لقيت كوبايتي المفضلة ما في،
4: ممكن تكون حاجة بتأثر.
0: حاجة بتأثر
4: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا، فاهمة؟ يعني حاجة بتكون بتوجعنا، حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها، أو حاجة بتجرحنا، فاهمة؟ يعني الجرح بتاعها ما سهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حاجات كثيرة. بس زي ما قلت إنه هي ممكن تكون مختلفة من زول لزول، يعني ممكن دي حاجة بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون common، يعني حياتية مشتركة بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتأثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمنها يعني حاجة مثلا common بالنسبة لي احنا كلنا، ممكن الحرب. يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبة شديد يعني، وفي حيات تانية ممكن تكون غيرها كمان،
0: خسارة زول من الأهل، زول قريب.
4: أيوة طبعا،
0: حتى ولو كان يعني صاحب يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب تكون في مكان أول مرة تكون فيه.
5: أيوة.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب ما بقصد موت بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك. أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
5: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه. يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بيأثر معي ممكن يكون بيأثر على أخوي الثاني أو أختي أو الناس اللي معي. لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا، الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا، كل واحد فينا تأثر. لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة. يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معي في موضوع معين مثلا، يعني أيوة طبعا خسرتني حاجات كتير شديد، لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي، وواحدة تانية معي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها، لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي، هي مؤثرة معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا نحن يعني مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة، لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة، ما كلنا بنكون نفس المستوى. لو أنا فهمتك صح يعني يعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد، وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده، وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
4: وكمان في حاجة يعني حسب كنت بفكر فيها إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب، يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمه. كيف تقول انك انت قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني، او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك، ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين. يعني في شنو اصعب من كده انك انت تكون مركت من بيتك، يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة، حياة صعبة شديدة يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول إنه تطلع يعني تعمل move on من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حسب تحضرنا وتسمع في move on وفي حرب وبلد كمان، كيف تتكلم في حياة زي كده يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حياة كثيرة كمان، يعني ممكن حتى في علاقاتك. يعني أنت مثلا ممكن يكون زول شايف إنه مراقب حياتك انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده، اذا كان والد او الوالدة او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد، وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع، كيف انت بتعمل حياة زي كذا؟ زي كانوا دي خيانة للحاجة دي، او زي كانوا دي خيانة اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده؟ ده موضوع مهم شديد، يعني ما ينفع انك كده تكون بتتخطاه، او زي كان انت بلا إنسانية او بلا شعور او بلا وطنية، ممكن بلا يعني بلا حياة كثيرة شديد. فيعني دارين نتكلم في الحتة دي يا دلال، انت في رأيك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس؟ يعني أنا بتكلم عن نفسي إنه أنا كيف أكون بوضح لنفسي، لأنه دي فكرة حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا أو بتتعامل معي. فكيف أنا أكون بوضح لنفسي إنه أنا كون أن أكون بعمل move on ده ما معناه إنه أنا يعني بنسى الحاجة زي كأنه بتخطاها، زي كأنه هي ما كانت حاجة في حياتي، أو زي كأنه هي ما حاجة ذات أهمية يعني في حياتي. فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة، إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك بس هحاول أديك مثال. إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد، أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك، أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك، أنت متمسكة هي متمسكة بالحاجة دي، بتلاقي نفسك أنت ذاتك متمسك بالحاجة دي بس ما عارف ليه.
5: أيوة فعلا.
0: لأنه ده ولاء خفي يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده أنا برضو حامل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنة، أنا برضو المفروض أتزوج عمري 17 سنة. الفكرة بس إنه زي إنك يعني copy paste كده، من الأهل الحاجة دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كثيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة. الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خدتيها في عقلك يعني. ما أظن يعني ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادر أطلع، ما قادر أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسا حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better إنك تطلع من الانفايرومنت، إنك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما هتكفيك.
4: أيوة.
0: You find yourself خلاص يعني أنا هقعد هنا لغاية 200 أو هعمل شنو أنا قاعد هنا يعني.
5: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في راسي، بما إنك أنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلًا أي صح مرات بحاجات كتيرة شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو؟ يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الحتة اللي أنا قاعد فيها دي، أو من يعني أنا كسرتها أو أي حاجة، لكن أنا محتاج إني خلاص أقول ستوب لحد هنا. يعني بكيت بما فيه كفاية، حرمت نفسي من حاجات كتيرة شديد، يعني كوني إنه أنا أساساً لحد الآن أنا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته إنه أنا أساساً ربنا طلعني من الموت. يعني أنا كنت في الحرب، يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم إني أكون بعمل move on؟ مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجة يعني ما بقول practical شديد، بس حاجة كلنا بنعرفها يعني. البيبي أول ما يتولد بيضطر إنه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني.
4: غير الانفايرمنت بتاعه.
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر إنه هو يستخدم رئتيه لأنه ما كان مستخدمهم
5: حقيقي
0: في الرحم. فهو مرة هنا يعني مضطر إنه هو يستخدمهم، عشان كده يبكي وبعد شوية يتعود. وهنا غير إنه مهم you find yourself already doing it. الإنسان بطبع هو بيتغير، يعني إذا هو عايز الحاجة دي أو لا. أنت مثلا إذا اتولدت في مثلا جزيرة، أنت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، إذا لقيت إنه منسوب الموية بدأ يرتفع وإنه بقى ما في أرض، أنت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم أو هو مهم أو لا، أنت كده كده هتعمله. رغم إنه أيوة mentally some people are still stuck، بس الموية ما بتقعد يعني. إف لو نهر الموية ما بتكون قاعدة، ما بتكون راكدة في مكان واحد.
5: أيوة.
0: لازم الحاجة دي تحصل. بياخد فترة أيوة من زول لزول إنه يفكر أنا خلاص أنا كده أخدت زمني في الحزن، فعايز أطلع من الحتة دي، أو المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
5: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي. فأنا ما حعرف أعمل شنو، وأنا يعني بلدي قاعد تتحرق فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بقى ما بيتي، بقوا في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس. طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني فعلا عشنا كلنا، لكن يعني الزوج بيجي وتساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس اللي كنت حاسة إنه يعني ما خلاص عندي بلدي كلها قاعدة تنهار، يعني أنا هعمل شنو، حياتي انتهت خلاص، أساسا ما معروف هعيش بكرة ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل، يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لأنه في خطط كثيرة شديد كانت أساسا واحد مخطط لها، وفي حاجات كثيرة شيء واحد كان نفسه يعملها ويجربها، ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي إنه في يوم زي كده ممكن يجيوا يعني، وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. ف يعني هو فعلا مهم إنه أنا خلاص أخذ الفترة اللي هي بكى حزن وأعيش فعلا، لأنه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا،
4: حيكون أخطر لقدام.
5: أيوة يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول، زول قريب منه وما بكى، في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرفلك شنو، لكن بالعكس هو لو ما بكى أكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت move on أساسا من الموضوع ده، ويا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعة قباس أنا فعلا مثلا الزول ده مات فعلا، أنا ما قادر أصدق الحياة دي، أنا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده، لأنه كتم على نفسه يعني. فبرضو الحتة بتاعت الاستابلتي دي تكون مهمة يعني، أنه أكيد في موقف صعب خلاص أنا ما كعب إني أكون غرقان فيه، وما كعب إني أكون يعني عايش فيه وكده، ده بكل مشاعري أبكي وأزعل وأحبس نفسي وأعمل داير عمله. لكن في خطوة اللي هي إحنا نتكلم فيها هسي أكبر، ودايرة قرار ودايرة مجهود ودايرة معافرة اللي هي الموف أون دي. فحقيقي يعني الموازنة دي مهمة شديد.
4: وكمان يعني كنت أفكر في إنه بجد كيف الموف أون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني أحب أتكلم كذا يعني بجد هو الحياة دي بتستمر، هي الحياة ما حتقف، وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف يعني، حاليا هي فعلا مستمرة، وحيلقى أي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشة وكل حاجة، وإن كنت ما قاعد في المنطقة اللي أنت كنت أصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية أو مشيت لبلد تانية تماما، لسه أصلا حياة ماشة ومستمرة، وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف أون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد نحن نكون يعني بنكون بنركز فيها، إنه الموف أون ما بس في أمور اللي هي بتتعلق بس بالحريق. يعني حنلقى إنه في ناس كتار حياتها متعطلة، ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية، ممكن تكون ناس أصلا ما عاشت حرب قبل كده، يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها، لكن في حياة كثيرة مفروض إنه هي تعمل عليها move on. يعني مثلا زي الفشل، يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني أنا دنيتي انتهت، يعني أنا ده شنو ده أنا جبتها سي أنا حقابل ناس بيتنا كيف يعني، أنا وغير ناس بيتنا أنا حعمل شنو تاني بعد كده، أنا دنيتي باظت يعني، أنا
5: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني، أنا زول فاشل
4: بالضبط كده يعني خلاص أنا حقيف كده وحياتي انتهت، يعني أنا هتصرف كيف أنا يا إخواني، يعني ناس زي قالوا دايرين مثلا أقل حاجة مثلا فنفترض إيه مهم، فأنا حقابل المجتمع كيف وأنا حعمل شنو، خلاص أنا كده دنيتي انتهت، يعني الخطة اللي أنا كنت خدتها خلاص انتهت، الدنيا باظت. فالأسوأ شيء إنه في حاجات كثيرة شديد ما قادرين نعمل منها move on، ويعني للأسف الشديد ممكن نكون خاتين إنه ده ولاء زي ما أنت قلت الولاء الخفي، ممكن نكون خاتين إنه يتعلق أو يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي، تربطنا بها عادين يعني إحنا خلاص مربوطين بإنه هو ده المفروض يكون بيحصل، هو واحد اثنين ثلاثة كده خلاص دي هي كده، ما في طريقة إنه هي تكون بطريقة غير الواحد اثنين ثلاثة دي يعني خلاص. فالموضوع هو صعب، والمشاعر تجاه الموف أون
0: أصعب بكثير
4: شديد، وسبيشالي انه يعني الموف أون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي، انه الموف أون ما ينفع ما يكون خطوات، هو ستيبس
0: ما دفعه واحده خالص،
4: ما دفعه واحده، لانه صعب انه يكون دفعه واحده، في النهايه احنا بشر، في النهايه احنا بنتعلق، في النهايه احنا بنحب، في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره، الموضوع صعب، احنا في النهايه بشر، فموضوع ما بسهل، لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين انه يكون الموضوع كده
0: بس
4: فاهمين يعني بس ننوط خلاص احنا بس ننوط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا موف أون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصله يعني. فالموضوع هو بروسس ورحله، لكن لازم تكون بتحصل، لانه الماضي هو في النهايه اي حاجه ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تاثير كبير شديد جدا على مستقبلي، بس في الموف أون يعني كيف أكون أنا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف. دي هي البوينت التحدي يعني الأكبر.
5: طيب يعني أنا غايته بالكلام ده حسيت إنه الموفون ده مكلف شديد, بيكلف حياة كثيرة شديد. يعني ممكن يكلفني إني مثلا أقول خلاص كفاية, يعني مشاعري أنا أدتك حقك خلاص, لكن هسه أنا خلاص ما عايز أبكي, ما عايز الدردق, ما عايز يعني خلاص أنا عايز أكون زول بفكر بصورة جادة أنا عايز أعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة, ما حيكون بالنسبة لي إنه أغير الموضوع أو أغير الإحساس أو المشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة بس, هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو يا دلال في الحاجة دي؟
0: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة, انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لقينه الفايب جامدة وانا مبسوط وشنو, بعد شوية بتحس روحك يا اخي انا خلاص داري امشي البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه, او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها, ما عايز اكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها, عندها زمنها, عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
4: بالضبط.
0: فما اظن انه كويس انت تفضل في حاجة واجعك. طيب اذا انا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده, اذا لا سمح الله واحدة منكم يعني was bitten by a snake, لدغتك ثعبان, انت حتجري ورا الثعبان تقول له انت ليه لدغتني ولا انا عملت لك شنو, انا شايفك ماشي في الغابة وانا ماشي وانا ماشي في اتجاه انت جاي هنا,
4: انا بجري عموما
0: يعني ما بوزن حيستناه ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت, طيب انا اعمل شنو لغاية ما اصل المستشفى, حتفكري في اقرب اسعافات اولية.

0: وقف دراسة تمام. أنا ما عارفة هل ممكن أنا ألقى فرصة تانية أقرأ في جامعة تانية؟ طيب أغير مجالي، لقيت جامعة هنا كويسة، لقيت سكولرشيب، لقيت، فأنا ممكن أكون بفوت في الحاجات دي وأكون قاعدة لسه بندفر في حظي. يا أخي طيب أنا جامعة لسه وقفت، أنا أعمل شنو؟ وما عارف، أقعد أبكي ليل نهار وبتاع، وألقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
1: وأكون فوتت فرصة، يعني
0: فوتت حاجات كثيرة،
1: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان يكون ممكن كان ألحق، يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة، يعني
0: أغير مجالي، أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي، أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد، كنت منتهية حرفيا. فمع الحرب دي لقيتها فرصة شنو أروي أول حاجة كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شو.
1: جاتني إجازة كده،
0: جاتني إجازة يلا
1: إجبارية
0: إجبارية وما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كتير في موضوع الجامعة، لأنه أصلا كنت شنو مستني أي فرصة شنو أنفض الجامعة دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كتير. لقيت دفعتي بتمتحن، لقيت نفسي أنا عيانة، ولقيت الموضوع ده في ولاية تانية وصعب إني أوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي، انا دام شايف انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا، ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
1: ايوه.
0: فبعد فتره بتقريبا 3 أو 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه ثانيه ان احنا نمتحن عشان نخلص انت جراديويت.
1: حلو.
0: فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اطربق السماء على الارض وامشي امتحن بعياي بكل حاجه، بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمي او ما حيكون عندي فرصه تانية. بس لا، وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance، يعني give myself that يعني وقت اني اعمل حاجه. قعدت لقيت فرصه تانية اني اقدر امتحن بطريقه احسن، بنفسيه احسن، وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزه اني اعمل الحاجه دي. لقيت فرصتي في الحاجه دي، لقيت فرصتي في حاجات تانية
1: غير بس عجلتي نفسك
0: خالص
1: اهم حاجه. وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقه دي، يعني حلقه يعني مليانه بحاجات كثيره
2: عندنا لعبه يعني كلام
1: صح
2: عندنا لعبه ما ادري
1: في لعبه مهمه شديد. شيل بتاع قدام دي ورقتين هنا يا
2: عشان عندي واحده.
1: تفضلي يا استاذه.
0: واو عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقه بتعملوا ليه لعب ليه؟
1: ايوه
0: حركات بودكاست عارفه.
2: الالعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الاسئله قولين عشان تطلعوا كده من المود، فقولين دي عملوا حاجه كده تطلعكم من المود اسمها برر المود. فيا دلال كده اقري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو؟
0: طيب ده مثل كان عندك دباره وشطاره سوي لك تواره.
1: اوكي
2: اشرحي لي انا لو فهمت منه حاجه يعني
1: انت فهمتي الحظ شنو؟
0: يس
1: ايوه
2: انا كويس
0: امثال، لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
2: اشرحي لي
1: انا صراحه.
0: طيب دبارة جايه من التدبير،
1: الدبارة
0: تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني، بس
2: مدبر مجهز،
0: اي مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول you do your best at this thing. شطارة عايزين لها؟
2: لا لا دي عايزين
0: شطارة
2: انا عارفة لا درسونا هذه.
0: طيب دوارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ.
1: انت زوج مطبخ طبعا
0: اكيد.
1: لا لا يعني
0: الفاخر
1: نحيك من هنا يا دلال.
2: اها يعني كده كلهم على بعضه يعني.
0: فالتوارة دي ده العجين او الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة. يعني بنجهزها قبل العجين المفروض
2: تصرفوا
0: وانا حاسه ذاتها تصرفت بكم الكسره بتسلم عليكم من المنبر. فالفكره من المثل انه لازم انت تدبر. لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد، يكون عندك حاجه شنو بتضبط لك دنيتك.
2: أيوة. اوكي لا عم اخو صراحه
1: لا شغل عارف صراحه
0: يعني لازم
1: شغل عارف. صفق الناس الاعداد يا جماعه
2: انا حصفق عشان دراسه صراحه بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقيقي.
0: قدامك
1: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله. اوكي
2: فهمتها
1: انت فهمتيها
2: لكن ما دورك
1: لا دوري دوري

0: كده جرب حظك.
1: شنو القدح شنو المقصود بالقدح؟ سلسلة والقومة. يا الله يا الله، وهي سلسلة
0: سلسلة يعني قصدها تقريبا يعني القدح الله أعلم. تعمليه يعني يعني ببراحة والقومة.
1: القومة يا الله يا الله، يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة.
0: أيوة
1: الموضوع على المهلة.
0: ما له علاقة بالمهلة
1: ما له علاقة بالمهلة.
2: ما شاء الله.
1: خلاص يا جماعة، الناس كده في الكومنتات الناس فهمت شنو من من المقولة دي.
0: طبعا ما في لك الأمي كتير كده، لكن غايتو كاتبين فوق أشرح المثل ده. نوم الزيف يعني دقيقة. أربعة خاف منهن خيف. أربعة حيات خاف منها يعني تقريبا شديد. كويس طبعا يعني عارفة أقول شو لك الحمد لله. نوم الزيف، الراكوبة في الخريف، النسيب الخفيف، أكل التلافيف. أكل التلافيف يا جماعة انتوا معي ولا لا؟
1: هنحلها مع بعض. لا دي لازم نحلها. كده أول جملة شنو؟
2: كده أول جملة
0: نوم الزيف. نوم الزيف نوم الزيف نوم الزيف نوم الزيف ده اللي هو في نص اليوم كده.
2: ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم؟
1: ولا عامل نفسه نايم؟ اي حركه الضيوف دي الضيوف في صالون نايم في صالون كده كنت عامل نفسك نايم.
2: لا لا لا
1: ممكن.
0: طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الركوبه في الخريف؟
2: لانها بتقع في الخريف. قلها حاجه بتقع قلها هواء.
1: اوكي في اربع حاجات تخاف منها
0: ثاني. النسيب الخفيف.
3: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها ليك مع راديو سمر

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولاد الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا، نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: أهلنا الزينين والطيبين في ربوع بلادنا الحبيبة، وكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لينا حسي، بنقول ليكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول ليكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلوهم مليون زول. أهلنا زمان قالوا لينا أمثال كثيرة حلوة وسمحة، وكل واحد منا تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، ممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو القريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس ده من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، الأستاذ خادم الرب يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: أهلا سهلا أخوي أيمن، ومرحب وأهلا بكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا قبل الفاصل حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول جناك كان كبر خاوي. يعني شنو المثل ده أستاذ يماني؟
1: جناك كان كبر خاوي، المثل ده ببساطة شديدة بيتكلم إنه الجنة اللي هو الولد أو ولدك، ويمكن نلاحظ شوية المثل كأنه هو مثل ذكوري، يعني ما فيه ذكر للإناث. لكن عادة إحنا في السودان في العامية السودانية لما نقول جناكة أو الجنة بنقصد الولد والبيت الاثنين مع بعض. عشان كده المثل بيقول جناك كان كبر خاوي، يعني الولدك لو بيقى كبير في العمر خليه كأنه أخوك، ما تتعامل معه على إنه هو لسه ولد صغير، ولا تعامله على إنه هو لسه يعني ما فاهم كويس أو أنت بتفهم أكتر منه، لكن خلي العلاقة بيناتكم تكون علاقة بتاعت صداقة أخوة، حتى شنو ما يكون في أي جفوة بيناتكم أنتوا الاثنين. ونفس الحكاية الكلام بينطبق أكيد على البيت، البيتنا من تكبر مهم شديد إنه الأم شنو تخاويها، تعاملها زي أخوتها، وتتكلم معاه وتتونس معاه، تديها الأمان، تخليها تحكي لها كل حاجة. عشان كده دي دعوة من المثل لينا إننا كيف نتعامل ونربي عيالنا بطريقة كويسة. جناك كان كبر خاوي.
0: فعلا أستاذ يماني مثل رهيب جدا، ونتمنى إنه نعمل كده. جناك كان كبر خاوي. خلونا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية ونشوف رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا الكرام. شفنا قبل الفاصل مثلنا بتاع اليوم جناك كان كبر خاوي، وشفنا يعني المثل شنو بالضبط. حسي جايين نشوف رأي الكتاب المقدس. يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: تمام، في مثلنا جناك كان كبر خاوي، اللي هو ولدي ده أو جناي ده يا أنا أكون صديقه، أخليه صديق لي، أخليه أخو لي. والحتة دي بتورينا إنه ونحن بنربي في أولادنا، أطفالنا دي اللي بيبتدوا من عمر يوم وسنة واثنين ويمروا بمراحل كثيرة، وأكيد التربية في كل مرحلة بتختلف عن أخوتها. والكتاب المقدس يهتم شديد بتربية العيال، ويكلمنا في محلات كثيرة خالص خالص إنه لازم أولادنا ديل ننشئهم على الكتاب المقدس، على الكلمة الحية، على محبة الله، على طريق الرب يسوع المسيح. لما نقرأ في سفر الأمثال 22:6 بيقول كاتب الأمثال سليمان الحكيم: ربي الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. يعني الشارع اللي بتمسكه لجناك من هو صغير لغاية ما هو يكبر ما حيخلي الطريق ده، ما حيسيب الشارع ده. علمته كويس يمشي تمام، علمته بطريقة ما كويسة، ربيته ما كويس، ما حيمشي كويس. حتى أمثال 23 بيكرر في وقت معين بيقول: لا تمنع التأديب عن الولد. يعني في زمن بنعلمه مجرد تعليم بالكلام شوية شوية، بيجي وقت يكون فيه لازم احنا نأدبه، والتأديب بياخد طرق كثيرة. في أمثال 23:13 يقول: لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. وأكيد إحنا بنعرف إنه في وقت معين الجند ممكن ينضرب فوقه، برغم من إنه في دول كثيرة حسي وفي مناطق كثيرة منعوا إنك تضرب طفلك وكده، لكن لسه في مجتمعات ما زالت في التأديب ممكن تستخدم العصا أو وسائل أخرى بديلة حاليا. بس الفكرة الأساسية إنه في كل مرحلة بنأدبه بطريقة مختلفة من التانية، بنعلمه ونربيه في طريق ربنا بطريقة مختلفة. حيجي وقت بعد شوية الجندة بيكبر، عمره يبقى 15 سنة و17 و18، ده العمر بعد ده نحن شنو نبتدي نخاوف فيه الولد دي، نخليه قريب لينا. كان ولد خليه صديقك انت الأبو، كان بيت خلاها تكون شنو أخت ليك وصديقة ليك يا أم. في أفسس 6:4 يا أستاذ أيمن بيقول: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. يعني بيجي وقت معين الجند بيصل مرحلة من الفهم والإدراك والوعي، يحتاج إن نربيه بطريقة فيها نوع من الحكمة في المعاملة معه، وطريقة الكلام حتختلف، ما زي ما كان طفل عمره 5 سنوات أو 7 سنوات. وأكيد كمان ما حيكون في ضرب أو ما حيكون في تأديب زي زمان تحرمه من شيء أو كده. فبيجي وقت خلاص إحنا بنكون شنو نبقى فوقه أصحاب، نبقى فيه أصدقاء، أديه الأمان إنه يجي يقعد معاي يحكي عن مشاكله، أتكلم أنا معاه، أكون في حتة أنا مرشد له، مش أنا بعرف أحسن منك لأنه أنا أكبر منك أو لأنه أنا أبوك أو لأنه أنا أمك بعرف أحسن منك. لا، نديه الإرشاد بتاع شنو الندية، يعني زول كأنه شنو في عمري، كأنه في مستواي، خلاص أنت بقيت راجل، خلاص أنت بقيت فتاة كبيرة. فيجي وقت لحنغيزهم، وأكيد ما حنضربهم، لكن شنو حنصادقهم وحنعاملهم بطريقة كويسة، وحيكون في شنو محبة وحنية تجاه بعض، والوقت كله أكيد حنكون مع بعض. عشان كده كتاب المقدس كلمة الله بتعلمنا إنه فعلا كيف نربي العيال أو أبنائنا من يكبروا بطريقة سليمة، وأكيد هي تتفق مع مثلنا بتاع الليلة: جناك كان كبر خاوي. خليه يكون أخوك لكن ما تخليه ينفر أو يبتعد منك.
0: شكرا كثير أستاذ يماني، وفعلا رأي الكتاب المقدس واضح جدا، ونتمنى فعلا إنه نخاوي أولادنا وهم يكبروا، ونتمنى إنه نأدبهم على حسب طرق الرب زي ما قال ربنا في كتابه. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مستمعينا العزاز علينا. اتكلمنا قبل الترنيمة عن مثلنا بتاع اليوم، جناك كان كبر خاويه، وشفنا المثل يعني شنو، وكمان شفنا رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن بتقدمها لنا يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة أكيد لنا كلنا ولكل أب ولكل أم. مرات كثيرة نحن بنكون قاسين على عيالنا، لما يكبروا بنتعامل معهم كأنهم لسه شفع أو كأنه لسه أطفال، وده بيخلي يكون في فجوة، يخلي في بيناتنا نوع من عدم المحبة، الجفة زي ما نحن نقول بالسوداني. فالنصيحة خلونا يا جماعة نقرب المسافة بيننا وبين عيالنا، نشيل كل جفة، نعلن ليهم ونوضح ليهم عن محبتنا ومحبة الله ليهم، نخلي العلاقة بيننا وبين عيالنا علاقة بتاعت ناس أصدقاء وأخوان، فيها محبة فيها احترام، وكده أكيد أن احنا حنعلمهم ونربيهم بطريقة أفضل كثير مما أنه يكون في جفة بيناتنا.
0: شكرا لك كثير أستاذ يماني، وفعلا استمتعنا معاك في مسلنا بتاع اليوم، ونتمنى زي ما قلت أنه نربي عيالنا بحسب ما قال الكتاب المقدس. وكده خلاص نكون قربنا لنهاية حلقتنا، وقبل ما نختم حلقتنا يا ريت لو ممكن تصلي لنا.
1: يا ربنا إلهنا يسوع المسيح، بنعترف يا رب قدامك كأباء أنه مرات كثيرة بنخطئ في تربية أبنائنا، عشان كده يا رب نحتاجين حكمة من عندك، حكمة سماوية، حكمة تترفق يا رب الأبناء، حكمة يا رب تخلينا فعلا نربي عيالنا في تأديب الرب وإنذاره. أدينا يا رب نعمة فوق نعمة، وعرف يا رب كل الآباء إنه كيف يتعاملوا مع أبنائهم بحسب الكتاب المقدس، وعرفنا كلنا يا رب إننا فعلا نقود أطفالنا من هم صغار جدا للإيمان بشخصك. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، لحد ما نتقابل المرة الجاية، ونقول لكم مع السلامة.

0: صباح المودة لأهلنا في كل مكان. أهلا ومرحب بكم وأجمل صباح عليكم. صباح القهوة والشاي والمزاج الرايق, صباح الابتسامة, وإن شاء الله رب الأخبار الجميلة اللي دائما بتغير مودنا وبتغير مزاجنا من الصباح. إن شاء الله رب دائما في إلفة وفي يعني مودة كده ورحمة بتلمنا كلنا في حوشنا الكبير. راديو سمر إذا دائما يعني بتحبوا أنكم تقول علينا كده أنه ده البيت الكبير. بنشكركم لأنكم حاسين بالأمان, حاسين بالأريحية, وحاسين فعلا بالود اللي دايما بيجمعنا. فعشان كده في كل صباح بيسعدنا إن نتلاقى معاكم في يوم جديد وفي حلقة جديدة وكمان في موضوع جديد نتحاور ونتناقش فيه بكل أريحية, وكمان نتبادل يعني المحاور, وبنستنى أكيد تفاعلكم وكمان كتاباتكم الجميلة اللي دايما بتتحفنا وبتاخد جزء كبير من موضوعنا لما تردوا بالكومنتات والتعليقات الجميلة اللي بنلقاها منكم. حبابكم وسعيدة جدا يعني أرحب بالزميلة الغالية رشيدة خليفة. أهلا ومرحب بك يا رشيدة.
1: يا صباح الخير عليك يا إيناس, وصباح الخير على كل زول بسمعنا دانا من وقته, زول قاعد منتظر إنه يخش معانا. بنصبي على كل الناس في أي مكان هم فيه, بنقول لهم أبدوا يومكم بقدرة ربنا, وأكيد يوم حيكون جميل. دي الرشيدة لازم تاخدوها كده زي الحبة الصباحية, ما حنقول عليها إجباري لأنه علاقتك مع ربنا ما بتكون بالجبر, علاقتك علاقة محبة. فأحلى صباح إنه تسلم يومك لشخص أنت بتحبه. لو أنت بتحب إنسان لقيته كده من الصباح أول ما فتحت جاء أداك حضن كده وباسك وقال لك أنت أحلى حاجة في حياتي, أنت اليوم ده حتحس إنك أنت أيوة الحاجة. أيوة. فما بال إنه نحن عندنا رب محب فاتح لنا يدينه منتظر إنه نحن نجي ونترمي في حضنه عشان يدينا حضنه الدافي, يدينا قوته. أنا لو فعلا حسيت إنه أنا بترمي في حضن أبوي ولما أطلع من الحضن ده بطلع بالأمان وبالسلام وبالقوة, أنا تاني ما في حاجة بتهمني في الدنيا. المشكلة ما في حضن, المشكلة كيف نحن نعرف نستمتع بالحضن ده. فبجد عشان كده أنا كل كلمتين محتاجة بقول أدوا يومكم لربنا, أدوا يومكم لربنا, مع أنه أدوه مشاعركم, أدوه عقولكم, أدوه قلوبكم, أدوه أجزاتكم, أدوه كل حاجة. هو عنده القدرة وعنده المقدرة أنه يهندل كل حاجة, يفك كل العقد. أنا ما عارفة, أنا قاعد أحس أنه ربنا داري بسطنا ونحن المسكين بيدينا ورجولنا في الحاجة الصعبة. فربنا يدينا القلوب السليمة, القلوب الدغرية, القلوب اللي بتعرف تحس, القلوب اللي بتعرف تخلينا نستمتع, ويدينا العقل ده اللي شغال مرات عكسنا بيخلينا إنه ما نصدق إنه ربنا بعظمته بجلاله فاتح يدينه ومنتظرنا نحنا برغم غلطنا ورغم مشاكلنا ورغم اللي بنعمله في الظاهر واللي بنعمله في الخفاء ورغم ورغم ورغم, لكن كل يوم حقيقي في بداية جديدة لحياة جديدة, في إله محب منتظرك بيقول لك تعال اتبعني, تعال لي وخلاص, كفاية تعال لي بس وخلاص. فخلونا نعرف كيف نمشي, نعدل خطواتنا ونمشي لربنا عشان كفاية بهدلة وكفاية ضياع وكفاية توتر وكفاية مشاكل وكفاية توهان لدرجة نحن بقينا نتوه حتى جوا نفسنا, مش مع الناس التانية, جوا نفسنا مع نفسنا بوجد في بوابات بتاع التوهان. فأحلى صباح عليكم وكفاية كده يا ناس.
0: طبعا كده يا رشيدة احنا يعني بحس انه انا قاعدة في في قاعة الأستاذة رشيدة بتتكلم, فمهما طال الكلام لكن أكيد فيه روح كده جميلة بتخلي الزول فعلا يكون من
1: دلوقتي. أنا أستدار أشتكيكم للمتابعين يا أخواني,
0: إن شاء الله خير يا رب.
1: النظارات انا اخواني حقيقي عاملي معي مشكله في النظاره, نظاراتي كثيره فبقول لك بتبهدل الدنيا بورقك ونظاراتك. زوله بتكتب وزوله بتقدم وزوله بتحب تكتب, لازم يكون في ورق ما بحتر كده ونظارات وبتاع. مره رشيده كيف مش رشيده كده بتكون لازم معانا نظارات كثيره واقلاها.
0: الحمد لله انه اللي انا معانا نظاره واحده. فبجد اهلا بك يا رشيده وان شاء الله رب الصحه والعافيه تعيش ونشوف نظاره ثانيه تكون
1: منها. طيب فوق.
0: بجد حابة أرحب بكل زول يعني انضم لنا في اللحظة دي, وكل زول بدأ معانا من دقيقتنا الأولى, وأكيد يوعدنا إنه حيستمر معانا ويكمل معانا حلقتنا, لأنه رحلتنا الليلة رحلة جميلة بناخدكم فيها مدتها ساعة ونص, نبحر في موضوع جميل ورائع جدا جدا بهمنا كمجتمع سوداني, يمكن نكون سمعنا عنه كثير ومرات بيكون متداول أكثر بين الستات. فالمرأة السودانية معروفة بقصصها الجميلة وحكاويها الما بتنتهي, مرات بتكون مقبولة ومرات بتكون مرفوضة, مرات حتى هي ذاتها ما بتحب تحكي كثير عن حياتها وعن الأحداث اللي ممكن بتمر بيها في عمرها, مما كانت هي طفلة لحد ما بقت امرأة ناضجة, إذا كانت زوجة أو شابة أو امرأة عاملة, كثير من يعني التحديات اللي ممكن تواجهها في حياتها. لكن المرأة السودانية ما بين التضحية والتمرد هنالك قصص وحكاوي ويعني حوادث ممكن نقول عليها وممكن تكون مواقف مضحكة, وممكن برضو تكون مواقف ممكن تكون حزينة جدا جدا, ممكن كئيبة يعني بجد. إذا عايزين نفتح الليلة دائرة كده يا رشيدة, نقدر نخط في كل يعني في دائرتنا الكبيرة دي خط والله نقاط كده دي
1: نقاط
0: كده أن إحنا نقدر نفتحها مع المستمعين ومع المتابعين, ونتناقش بكل أريحية وبكل صراحة وبكل شفافية, لأنه الليلة الموضوع ده بصراحة أنا يعني حبيته, وأنا شاكرة لك يا رشيدة من أجل يعني الفكرة الجميلة دي. يمكن دي واحدة من المواضيع اللي نحنا ما كتير بنتطرق لها, لكن حبينا كده بعد مواضيع كتيرة حبوها المستمعين ويعني حسوها إنه فعلا هم محتاجين يتابعوها. فعشان كده ممكن بس تديني ثواني أدي فيها يعني المستمعين دعوة, إذا أنت عندك أي مقترح لموضوع وعايزنا مثلا نطرحه على منصة راديو سمر, إذا كان موضوع شبابي, موضوع يخص للرجال فقط, للسيدات فقط, موضوع يخص مجتمعنا مثلا, برضو ممكن تكون واحدة من الظواهر السلبية اللي نتجت يعني خاصة في الآونة الأخيرة مع الشتات والغربة والنزوح واللجوء, يمكن يعني أنت موجود في بلد وحاسي أنه السودانيين المعقدر في حاجات ما حلوة بدأت تبدر منهم يعني, فبنقول لك حبابك بمقترحك, حبابك كمان بموضوعك, ويسعدني جدا جدا بصراحة أنكم تكونوا مشاركين في طرح المواضيع في عالم منصة راديو سمر. والرأيك شون يا رشيدة؟
1: جميل جدا جدا أنه نحن حاليا نحن زي ما أنت كنت بدينا اللمة في شتاتنا, لكن بدينا اللمة الأطراف, فالأطراف اللي بدينا اللمها وبدينا نرجع زي ما كنا, في شوائب دخلت, وفي حاجات برضو عشان الناس تكون منصفة, برضو في حاجات جميلة الناس إذا علمتها وجاية بيها أفكار, فالإنسان محل ما يقعد ما بيدخل وبيمرق بدون ما ياخد حاجة, مستحيل.
0: أيوة.
1: حتى كالريحة في هدومك أنت بتشيلها من المكان اللي أنت دخلت فيه. فنحن 3 سنين أو دي السنة الرابعة كل يوم فيها, وكل مش كل يوم وصلنا مرحلة إنه كل ساعة أنت بيحصل لك فيها حدث مختلف عن التاني. أيوة. ما مبالغة لكن دي حقيقة. يعني فحصلت شروخ كثيرة جوانا, راجعين أو بدينا نرجع أو رجعنا, أخديها بالثلاثة مراحل دي. في شخصياتنا تغيرت, رضينا ولا ما رضينا, حاولنا نرفض ولا قبلنا, نحن ما زي قبل الحرب, مستحيل نكون نحن زي قبل الحرب. يعني أنا مبارح بتكلم مع أختي في البيت, جاء خبر وفاة زميلتها, فزميلتها في الشغل معاها ليها كل يوم بيفطروا مع بعض, كل يوم بيقابلوا بعض, اتفرقوا بس في فترة الحرب دي, هي جات مكان وهي مشت مكان, ففي الجروبات عرفت انه تعبت شوية, ظروفها الصحية انهارت فيتوفت, اخذت الموضوع اي شوية حزن كده, لكن بعد شوية
0: بقد عادي
1: فقالت لي كلمة انا شخصيا اترعبت منها, عينت لي دي قالت لي تعرف يا رشيدة, قالت لي تعرف ان احنا ولفنا الموت, عارفة لما نزول يقول لك نحن ولفنا الموت, ولفنا بقينا متوقعين, بقينا عايشين, بقى ما حاجة بترعبنا إنه زول يموت, ما حاجة بترعبنا إنه نسمع قصة زول مات, نسمع زمان كان لما نقول لك فلان ده مات انت ده حدث وممكن تتذكر به واحداث. يا الناس انت متذكر لما الناس في لندن حصل لهم جابوا لهم خبر عمهم جابوا له، لكن ناس احنا في اليوم بيجينا نسمع واحد اثنين ثلاثة اربعة، عشان كده حصلت فينا حاجة. نحنا ان كان نحنا بنتكلم، واكيد في منصات تانية بتتكلم، الهدف منا انه نقدر من جوانا نعرف نخط يدينا في الحصل لنا شنو، نحنا وين الحصل فينا شنو، قادرين نرجع تهنا، عايزين رفضين الفات بنفتش فيه هنستفيد منه، ولا تملينا حاجات كويسة ولا حاجات كعبة، ولا نحن لسه في المرحلة الرمادية ما عارفين الحصل شنو. في ناس لحد داسي مخلوعة،
0: أيوة
1: ما قادرة تستوعب انه ده حارب، وما قادرة تستوعب انه هون شتتوا، ما قادرة تستوعب انه خسروا، عايشين كده لسه ما واجهوا انه عارفه. مرات مش الانسان بتحصل له صدمه بيقوم بيحصل فقدان ذاكره مؤقت، في ناس عايشه في الوضع ده. وانا موضوع الليله بجد انا متحمسه له جدا جدا جدا جدا جدا، لانه حسيت انه هودي عارفه بقول على شنو، بتحت الميزان نقول عشان رمانة الميزان اللي بتوزن كل حاجة. المرأة هي اللي بتوزن كل حاجة في الدنيا، ما استقلالا بالرجل عشان أتفهم صح، لكن المرأة ربنا أداها هي اللي بتوزن كل حاجة. يعني امرأة سعيدة بيت سعيد، وراء كل رجل عظيم امرأة. المرأة دي أمك، أختك، زوجتك، صديقتك، حبيبتك، المهم هذا المخلوق، هذا الكيان وراك. فهذا الكيان لما هو يتزعزع، لما هو يحصل فيه شرخ، غصبا عننا هنلقى المجتمع حصل فيه شرخ. فلما نتكلم عن المرأة ما حنجي نتكلم المرأة الليلة عاوزة تاخد ياتو ميك اب، ولا جاية تلبس ياتو فستان، ولا ده أنا مع استخفافهم برضو بالناس اللي بتهتم بحاجات زي دي، لأنه دي زينة المرأة، والمرأة بتحب الزينة. لكن أنا بهتم بزينتها من جوا، حسيت انه جوا بيحكس البرة. فعشان كده لما الليلة احنا جايين نتكلم على المرأة، ما الحلقة خاصة بالمرأة والنساء هم اللي يحضروها، لا، خاصة بالرجل اكتر من المرأة، خاصة بالشباب اكتر من البنات، لانه المرأة لو فهمت نفسها والرجل ما فهمها تحصل حاصل.
0: تحصل يا يو.
1: لو انت يا الولد ما فهمت البيت تحصل حاصل، هتكون اسرة مشروخة. فنحن حاليا اللي لما جايين نتكلم عن المرأة جايين نتكلم عن واقع المرأة السودانية بين التضحية والتمرد. هل المرأة السودانية ما حصل لها تمرد؟ لا، حصل لها تمرد. هل أفكارها ما تغيرت؟ لا، أفكارها تغيرت. هل ما بدت عيونها دي ما بدت تشوف الدنيا برا فيها عشان؟ بدت تشوف الدنيا برا فيها عشان، لكن المشكلة بدت تشوفها بيعطوا نظارة. أنا نفسي حقيقة حقيقي يكون معانا مش تميز لمتابعين معينين، لكن لأنه بدينا يا ناس أنا وإنت حلقة اتكلمنا، وكان بدينا مع أستاذ جاكسون وإنت دخلت فيها معنا، كان اتكلمنا عن الأسر والتفكك، دخل معانا أستاذ جمال ويلسون، دخل معانا أستاذ فضل، دخلوا معانا متابعين من هنا. فكانت في آراء إنه المرأة بدت لما تلقت بيجت متنفس، ما أخذت المتنفس ده لصالح الأسرة، أخذته ضد الأسرة. دي كانت آراء الناس البرة، وفي ناس دخلت من جوا هنا أخذتها من التسلط أو من. وجاء أستاذ جاكسون اتكلم عن الحرية ومفهوم الحرية هو شنو. جيت انت تكملت الباقي إنه المرأة كيف تقدر تصوم بيته، كيف تقدر تربي أولادها والتربية، وهي عايزة شنو. فالليلة في حلقتنا دي الناس ممكن أكون اتكلمت كتير شوية معليش، عايزين نشوف المرأة هل هي حقيقي مظلومة عشان هي لما تلقى الفرصة بتتصرف غلط، ولا هي أصلا معرضة للضغوطات، أول ما تلقى متنفس كده عاملة زي حلة البريستول بتكون مقفولة، تغلي تغلي تغلي تغلي،
0: وبعد
1: شوية صفارة تعالوا، بعد شوية صفارة دي لو ما انت ما فتحتيها بتخبط السقف.
0: أيوه.
1: يعني بتذكر كده، ولا عاملة عارفة أنا مرة كده قمت بشيء، جبت السبرتاير بيعملوا بها القهوة دي بتشوفها بتاعت دي، نسيت وما عارفة إنه المفروض يكون فيها خرم كده بالجنب انت بتفتحه كمتنفس. رحت مولع عليك النار لقى بطة من السقف وأنا في الشارع. ابقى أي حاجة لو استخدمتها غلط ما كان لها متنفس بتتفجر في وشك. فيا أخوي اسمعني كويس عشان المخلوق ده ما يتفجر في وشك بعد ما هو طالع من حارب وبعد البيوت ما بدأت تتلمى. خلينا نفرض كده كلام كله في الترابيزة وشاركونا فيه وقولوا انتوا شايفين المرأة السودانية حاليا في شنو جديد وفي شنو تخلت عنه انتوا عايزينه انه تتمسك بيه وفي شنو عايزينه تتخلى عنه وهي ذات عايزة شنو تتمسك بيه وهي شايفينه في شنو جرحة من حقها انه حاليا تقول انا مجروحة من 1 2 3 4 وانا ما حواصل بالطريقة دي او انا من حقي يكون عندي في الفترة الجاية 1 2 3 4 وانت يا الرجل تناقش فيه. عشان كده بحس انه الحلقة دي نحن بس بنرمي كلمة لكن انتوا هتقولوا.
0: نعم عشان كده يعني حابة أرحب تاني بالناس الموجودة معانا على الصفحة وما شايفة أي تفاعل. كمية بتاعت ناس موجودة لا شايفة تصبيحاتكم ولا يعني قلتوا لنا معجبين بالعنوان وللعنوان الليلة نغي. إذا أنت يعني ما حابين نتكلم في الموضوع ده أو أنت موجودة وحابة تضيف فيه كمان نقطة حبابك وأكيد الكيبورد موجود قدامك وقدامك ممكن تكتب أي حاجة خلينا نعرف أنك أنت موجود معانا متابعنا ومتفاعل معنا. حلقتنا الليلة فعلا حلقة متميزة خاصة مع وجود متابعين دايما ما بفوتوا ولا نقطة. رشيدة يعني بجد من أول ما بديت تكلمتي عن الموقف أو الونسة اللي حصلت بينك وبين أختك ما يعني تتخيلي كمية الألم والشفط اللي حصل لينا كمجتمع سوداني. ناس كانت فعلا بتسمع البكايات من زمن لزمن هسه حالينا منزول يقول لك تعودنا الموت يعني بجد حاجة واللي هي قالت ولفنا الموت يعني بقى ولف يعني
2: ولف الولف ده بقى تدريجيا
0: ما من كمية الأحداث ومن كمية الوفيات ومن كمية البكا ومن كمية الحزن ويعني وشنو يعني الألم الحاصل للناس من الفقد الكبير الحصل في مجتمعنا. ما في بيت تقريبا الله يحفظ الناس ويدون الصحة والعافية وطول العمر لكن فعلا ما في بيت ما اتأذى ما في بيت ما فقد فيه عزيز أو حتى إن شاء الله كان قريب بعيد جارك ناس الحلة ناس اللي انت بتعرفهم معارفك. فعلا الألم كان صعب وفي زول بيقول لك يعني من كثرة الوجع خلاص اتعودت عليه بيقى تاني ما بيوجعني ما في شيء تاني ممكن يوجعني. لكن الليلة دارين نجي معاكم مع أعزائنا المستمعين ولسه أنا حابة أشوف رسائل وتصبيحات ورأيكم حول موضوع اليوم. يمكن الليلة عايزين نشوف إنه في بلدنا اتعودنا على حكايات كثيرة كانت المرأة السودانية ممكن تكون جزء من الحكاية ومرات بتكون هي الحكاية نفسها. نعم المرأة السودانية بين المضحية والمتمردة بنلقى المرأة السودانية يعني كثير بتكون في مساحة أكبر ما بين الاثنين مرات بتكون بس شعرة كده خفيفة بين التمرد والتضحية. وهل ممكن تكون إذا جينا سألنا يعني هل ممكن تكون المرأة هي ضحية للظروف ولا أحكام وقوانين المجتمع ولا ممكن يكونوا الاثنين مع بعض وهل ده خلاها تكون متمردة ولا ده دافع بأنها تكون مضحية من بنفسها وبرضو من أجل أسرتها أو الآخرين. عشان كده مستمعينا الأعزاء مع بعض اللي دارين زي ما قلت بين نفتح الدائرة ونخط نقاط معينة أكتر ونسمع أكتر لصوت المرأة وحتى آدم كمان يعني ممكن برضو يشاركنا في الموضوع لأنه أكيد موضوعنا يعني بهمنا كلنا بخص المجتمع ككل إذا كانت مرأة أو الرجل عشان كمان محتاجين برضو لمشاركاتكم ولتفاعلكم وبرضو لآرائكم حول موضوع اليوم. تعالوا مع بعض اللي نحكي عن قوتها يا رشيدة نحكي عن مخاوفها ونحكي عن كمان آلامها وأحلامها ونحكي كثير عن أمنا وأختنا عمتنا وخالتنا الحبوبة يعني كل مرأة مما كانت طفلة لحد ما بقت يعني زولة ناضجة زي ما قلت لكم في الأول ونسأل نفسنا ونشوف هل المرأة السودانية فعلا هي مضحية ولا متمردة.
1: أنا ممكن أقسم لك الكلام ده على اثنين ما قبل وما بعد. زمان كانت المرأة السودانية مضحية ده ما معناه إنه حاليا ما في مرأة مضحية لكن بالنظرة العامة مضحية بمعنى مضحية. مضحية مش معناها بتقوم بواجباتها. مضحية حتى ما في احتراض، ما في فكر، ما مشيها كده، عارفة من تصحى لحد ما تنوم هي وعاب تعمل في شنو، واحد اثنين ثلاثة أربعة، لو غمت عيونها هي بتعمل لك وهي ساكتة.
0: أيوة.
1: لكن حاليا في نوع من التمرد. ليه؟ لأنه الناس تغيرت، المجتمع يتغير، مش لأنه المرأة ما عايز حياتها، لكن الحياة الريتم بتاع الحياة بقى سريع، بقت في متغيرات، حتى الأولاد اللي انت بتربيهم بقى في دخائل أو حاجات دخيلة في التربية من برا، فده بنعكس عليك انك انت لازم يحصل عندك انتفاضة. ما ممكن نكون نحن دايرين من المرأة تربي تربية حديثة ونحصرها في دايرتها اللي هي عاشت فيها أمها وعاشت فيها حبوبتها. ما ممكن نقول لها طيري وأجري في نفس الوقت، يا تجري يا تطير، يعني الاثنين ما بيجوا مع بعض، يا وقعت كسرت رجلها. فدي نحن عايزين من المرأة شنو؟ وهذا المرأة السودانية بالذات كانت مظلومة، ولو كانت مظلومة من الظلمة، والظلم جاء من وين؟ ولا ده قناع، خلينا مش نقول قناع، ولا ده سبب أو حجة المرأة كانت بتستخدمه عشان نكون منصفين، إنه ما تقوم بمسؤولياتها. ما أنا مظلومة، أنا ما عندي حقوق أقول شنو، وأنا في ظل بسمع رأيي، أسي كان وقفت من هنا ليه بكرة جاي ياخد برأي منه. يلا دهال دي بقت ذريعة المرأة السودانية استخدمتها في فترة، ولما خلاص المجتمع سمح لها انه اخذت الذريعة دي، زي ما بقولوا لقت الفاس وقع في الراس وهي اللي تألمت، فبدت يطلع صوت التمرد انه انا ما دايرة ده. وصلتك؟ انا ما دايرة اللي صار انا اكرهوني. لكن حقيقي انت لازم تفتشي جواكي، تعرف انه الموضوع جاي من وين. هلز كلمة الشيء الطبيعي، احنا السودانيين قاعد نقولها، مره سودانيه مظلومه، مره سودانيه ما لاقي حقها. ظلمتي انت نفسك ولا ظلمك المجتمع ولا ظلمك الرجل؟ امسكون واحد اثنين ثلاثه وامشي معانا الرحله دي عشان نشوف كلمه الظلم دي جامد، ولا هو اصلا ما في ظلم، لكن الكلمه دي كانت في فتره معينه، لكن احنا مسكناها جريناها معانا عايشين حياتنا، لكن جرينا كلمه احنا مظلومين عشان نتخلى من مسؤوليات.
0: ايوه
1: نحن حاليا عندنا
0: رشيدة بجد يعني لفت نظرنا لنقاط ممكن تكون مغطية كده جوا بموضوع كبير، لكن مرات ما بنحب يعني نفتح النقاط دي ونوسع فيها ونتكلم فيها ونتحاور فيها ونتونس يعني فيها، ونسى فيها حميمية وتقبل يعني. فموضوع انه هي المرأة هي متمردة عشان ما دايرة تقوم مثلا بمسؤولياتها، ولا هي عشان لقت ضغط من المجتمع. يمكن التمرد يعني بنشوفه حس حاليا بصورة ممكن تكون مختلفة. زمان ممكن يقول لك الراجل المرأة دي يعني هي زول كويسة، جاية من بيت كويس، أو حبوبتها كانت ما شاء الله، وأمها طلع يعني برضو يعني زولة يعني ماسكة بيتها، بالتالي بيتهم حتكون بنفس الحكاية. طيب إذا جات البيت وهي يعني ما شايلة كتير من أمها ولا من

0: رأيها وبيجت عندها، بيقول لك بيجت عندها لسان كمان تتكلم. فالتمرد الرجل أو المجتمع بيشوفه بأنواع مثلا ممكن تكون كثيرة وبجانب كثيرة ومتعددة، ويمكن كمان حتى آفاق المرأة لما اتفتحت وبقت زولة مطلعة ودارسة وعارفة حقوقها بقى في تمرد مثلا من نوع تاني، لكن فيه موضوعية. يعني أنا بس ما لأن ما بقول لك أنا ما دايرة الحاجة دو خلاص، لكن أكيد في موضوعية. يعني أنا ممكن أشرح لك إنه يا أخي أنا ما ماشى مسافرة عرس بتخالتك في الجزيرة عشان أنا مثلا عندي أولادي مدارسون وحي، يعني في موضوعية في الرفض ده. فأنا ما بشوف إنه كل رفض مثلا ممكن يكون تمرد على أسرتي أو على زوجي أو على ناس بيتي إذا أنا شابة ما متزوجة، ولا على المجتمع بشكل عام، عشان إحنا كل مرة نأخذ المرأة ما بين المطرقة والسندانة زي ما بيقول الصحفيين، فإن هي دائما خلاص عشان التطور بقى عندها روح بتاع التمرد. فهل ده يا رشيدة بخطة المرأة في المحاك ده، يعني إنه هي يطلق عليها الحاجة دي، ولا ده حق من حقوقها يعني إنها تلي براية وكلامها؟ يعني
1: أنا معي ناس، أنا جميل جدا النقطة اللي أنت كتيها. أنا نفسي يكون في معانا متابعين دخلوا أو صبحوا زعلانة أو مضايقة إنه موضوع زي ده يتفتح، وكنت بتمنى حقيقي إنه يكون في
0: تفاعل
1: على تفاعل
0: الناس الموجودين
1: معينة ناس معينة في الحلقة. ليه؟ لأنه معانا كم مرة في حلقة أنا متذكرة التعليق ده جدا من صلاح عوض. قال الرجل بحب بقلبه أو بحب بالموجود قدامه، لكن لما إيه يتزوج قال بمشي بختار بعقلية أبوي. وقال ده عمل نزاع كتير في الشباب، هو ما بيتكلم عشان الكلام ما يتخذ عليه إنه هو شخصيا، هو بيتكلم كان بصفة عامة عشان ما يتخذ إنه هو دي فكرته نسبب للزول مشكلة. لا، هو دي كان بيتكلم بدلي برايه إنه الشباب بيحبوا لكن لما نيجوا يتزوجوا أو بيرتبطوا، لكن لما نيجوا يتزوجوا بيرجعوا وين؟ بيرجعوا للعقلية بتعتبون أو جدهم. يلا أنت لما تاخد النقطة دي وترجع بيها، أنت الشخصية اللي أنت جايبة مدخلة معك حياتك ما هي الأم ولا هي الجدة، دي شخصية جديدة، فأنت هتحس منها بتمرد. التمرد جاي من وين يا إناس؟ التمرد جاي بأنه المرأة السودانية في شنو لازم عليها تعمله وفي شنو ممنوع إنها تعمله. المرأة السودانية في قواعد اجتماعية اتفرضت عليها لدرجة إنه هي بقت تحس إنه كانت في فترة من الزمن أو لحد أسي بتحس إنها هي دي مسلمات.
0: أيوه.
1: رغم إن المسلمات دي بدت تعمل لها شنو؟ ضغط جواها، عدم رضا جواها. الليلة ساكتة، 5 سنين ساكتة، عشان بقت لما نقول لها تهز راسها 5 سنين، 5 سنين بقت تعوج خشمة، 5 سنين بقت تقول أوف، 5 سنين أنا ما بعمل.
0: نتيجة تراكمات،
1: نتيجة تراكمات. هل دي عادات ولا ده أمر جاي من دين أو من معتقد؟ بغض النظر عن الديانة هي شنو، خليني يا ناس أخذها لك واحدة واحدة. لو جينا أخذنا المرأة السودانية والمفروض عليها هو شنو، عندك أول نقطة طبعا المشكلة اللي بتبدأ هي في الزواج. مفهوم الزواج اللي بتخش بها المرأة السودانية حياتها هو شنو. الليلة لو بنتي كنت أنا ما داري الزواج، أنا حاسة إني أنا حياتي كاملة. أنا ما أنا على فكرة ده حق الزواج، هاي سنة وحياة وتكملة حياة بغض النظر عن كل الديانات. زواج زي ما بقوله خلاص ده تسمى الحياة، لكن ده بقى جزء من الحياة. أنا الجزء ده حاسة إنه أنا ما قدر المسؤولية دي، أنا ما قدر أنتج في النقطة دي كويس، أنا ما قابلت الشخصية المناسبة. تمت 20 سنة وما قابلت، 30 سنة وما قابلت، 40 سنة ما قابلت، 50 سنة بقت عندي اهتمامات تانية. لا، كمجتمع لازم تتزوجي.
0: شايفة من ضمن الأسرتين قاعد ساي لحد هسه؟ جبت الأفكار دي من وين؟ يشوف أقرب ودعم.

0: ولك يا رشيدة وخلاص انتهى الموضوع. صاحب ابوك
1: صاحب ابوك شنو؟ امي كانت بتقول لك هي السنه الجايه دي كان قعدت معاي بطلعك هديه في قوم البلح. هديه في قوم البلح دي يعني عارفه مش ممكن يزول الدبلح.
0: أيوه.
1: انا بديك في قوم البلح دي. تخيلي لدرجه انه حقيقي ده يعني بتقولها ليكي يعني يعني الكلمه كانت محتاده فانت بتخافي هيدوكي هديه في قوم البلح. اها تقومي تعملي شنو؟ شفتي دي من اول معضله بتقابل المراه بانه لازم تتزوجي. كويس. النقطه الثانيه لازم تكوني هادئه. الهدوء المفرض على المراه السودانيه لازم تكون عندها شكل معين. صوت معين. تتكلم بطريقه معينه. تمشي تقولي شنو معين ما تقولي ده. المهم كان في عندك رايت بلعي في حلقك ما تقولي لانه في 5-6 رجال قاعدين حتطلعي صوتك ده قدامهم. كان اخوك قاعد يعني كانت كلمتي دي مشكله. الهدوء المفرض على الشخصيه السودانيه ده انا بقول اسباب وصلت للتمرد. وصلت لانه المراه بدات تطالب او تمردت على الحاجات دي. التمرد هنا مش معناه عصيان تحطيم.
0: أيوه.
1: معناه انه الحاجات دي يا اخواننا محتاجه مراجعه. الحاجه الثانيه التحمل. ليه المراه السودانيه مفروض انها تتحمل كل شيء؟ ليه احنا خدتينها في المجتمع لا لازم تتحملي بغض النظر هنا انا متحمله شنو؟ ظروف اقتصاديه لك معليش اتحملها، لكن ما ممكن اتحمل حياة مع إنسان هم رافض أصلاً يقوم بواجباته.
0: أيوه.
1: يقول لك لا أنت تحمل.
0: هنا هنا يبقى في فرق.
1: شفت أنت قلتها كيف؟ يلا ده.
0: كده أنا تمرت.
1: أيدي. لكن زمان ما بتقدر تقوليها.
0: أيوه.
1: أنت باب التوصول. أنت ما أنت ما عندك رجال.
0: أستري
1: بيتك. أتحمل لشنو؟ أمي تحملت. أنا الليلة تربيت في بيت. أمي تحملت حبيبتي تحملت. أنا ما رفضة في نقطة التحمل دي إنه المرأة السودانية تتحمل، لكن حتتحمل شنو؟ أتحمل سلوكيات غلط، أتحمل إهانة، أتحمل كلمة ناشفة، أتحمل تبخيص. شنو المطالب من المرأة السودانية تتحمل عشان ما تتمرد؟ الرجل السوداني طالب من المرأة السودانية دي تتحمل شنو عشان ما تيجي تقول عليها متمردة.
0: يلا يا رشيد ممكن السؤال ده نوجهه كده للمستمعين وتكون دي يعني نقطة كده بتاع التفاعل، وعايزينكم يا جماعة تشاركوا معانا. يعني بجد حابة أشكر الهادي سليمان على وجوده وعلى يعني تصبيحاته. بقول صباح الفولو لياسمين حبابك يا صديقنا الهادي، وسعيدين جدا جدا بوجودك معانا، وإن شاء الله صباحاتك دائما بخير وبعافية. كمان عندنا صديقنا يوسف إبراهيم محمد، حبابك يا صديقنا الغالي، بيقول يسلم عمرك وعمرك كمان يا حبيبنا، وسعيدين جدا بطلتك ومشاركتك في صباح بلدنا. زهرة علم الدين، حبابك يا زهرة، وكمان يعني سعيدين جدا جدا تكون معنا زهرة جميلة كده من الصباح، بتقول صباح النور والسرور حبابك يا غالية، وسعيدين جدا جدا بطلتك وبوجودك معنا. وحابة كل الأحباب الموجودين معنا على الصفحة إنهم يعني إذا حاب تصبح، إذا حاب يعني تضيف نقطة أو عندك أي سؤال حول الموضوع ممكن على طول تشاركنا. وحتى الناس اللي بتسمعنا على الابليكيشن بنقول لكم حبابكم واهلا ومرحبا بكم، والناس اللي بتتابعنا على الساتلايت. وبالمناسبه اذا عايزين تنزلوا قناتنا فتشوا علينا باسم راديو سمر سودان، واكيد حتلقونا على النايل سات. رشيد رايك شنو كمان نعلن عن البودكاستات اللي موجوده على الصفحه؟
1: جميل.
0: طيب عندنا أكيد إعلانات، لو دخلت على الصفحة حتلقوا في بودكاست للبنات الجميلات إنجي وترنيم، حينزل قريبا، ترقبوا على الصفحة برا الويف وبرا المود، وشوف أنت حتكون برا شنو يعني. فأكيد مواضيع شبابية جميلة، ويعني أنا عجبني الستاب، كان جميل جدا جدا والروح اللي كانت فيه. مايكل طبعا باشمهندس مايكل وساردس يعني بنشكرهم جدا، وكمان وسيم على كل المجهود اللي هم بيبذلوا في التصوير والمونتاج والإضافات الجميلة اللي هم بيعملوها. فعلا مجهود يعني.
1: لا لا لا أكيد, وعارفة الشباب هم نحن مركزين معهم جدا, لأنه الشباب هو زي ما بقوله هو خلاص اليد القوية اللي نحن ماشيين بها.
0: أيوة
1: يعني لازم تكون تاخد مساحات أو تقول رأيها.
0: أيوة
1: بس.
0: وكمان يعني أبشركم كده بأنه رشيدة الماثلة أمامي برضو عندها بودكاست جميل جدا جدا, يعني تناولت فيه مثلا يمكن أكثر المواضيع كانت برضو بتخص المرأة, ويعني وما نسيت الرجل برضو. يعني بعض المواضيع اللي انت تناقشتيها مع الأستاذ أندرو برضو كان إضافة جميلة, وسارة وبيرنا وكل الستات اللي كانوا موجودات معاك. بصراحة أنا كنت في الموقع بتاع التصوير كنت يعني مبسوطة جدا جدا بيدا. وكمان نشكر ليديا يا أخي ونبارك ليها لبنوتتها, نقول لها ألف ألف مبروك ليهم, ربنا يعني يخليهم دائما متماسكين بالمحبة وبيت يكون بيت مبارك باسم يسوع.
1: آمين آمين, ربنا يبارك الحياة, وزي ما بقولوا لما تزرع بذرة صح بتطلع شجرة صح. فليديا يعني خدت بذرة كده جميلة اسمها بنوتة, يعني تشرف بلد زي ما بقوله.
0: يا سلام. رشيدة ممكن تقول لنا عنوان البودكاست
1: اسمه
0: قبل كده على المستمعين والكاميرا وقوليه بصوت عالي.
1: أقول له بصوت عالي اسمه خطوة لقدام.
0: أيوة.
1: ما تجري خطوة واحدة, أخذ خطوة واحدة لقدام أمشيها. أكيد الخطوة دي سلمة, لما تقف فيها حتطلع للسلمة الثانية. خطوة لقدام بودكاست بيتكلم على التحديات اللي بتواجهنا حاليا, مواضيع جريئة شوية, مثلا ظواهر في المجتمع. اتكلمنا الحاجة الجميلة اللي أنا فعلا حقيقي حابة أن أنا أقولها, الناس الضيوف اللي فيه كانوا كل واحد بيتكلم في مجاله وفي تخصصه. يعني كانت معنا دكتورة كاميليا, تكلمنا عن الإدمان, حلقات عن الإدمان, اتكلمنا عن التربية والصحة النفسية اللي احنا رافضينها. كانت معانا أستاذة سارة, تكلمنا عن التعليم وتكلمنا عن الصدمات.
0: أيوة.
1: كانت معانا, تكلمنا عن الفتاة السودانية اللي تعرضت للتحرش والاغتصاب, كيف نحن نقدر نتعامل معاها. فكان أخذ الناس في سكة, تكلمنا عن التحديات للرجل, تكلمنا حتى عن التدين الشكلي مع أستاذ أندرو. يعني أخذنا مفاتيح, سلسلة كده بتاعت مفاتيح في مواضيع تخليك في نهاية كل حلقة إنك تأخذ خطوة واحدة بس في حياتك لقدام, لحد ما تشوف أنت وصلت يا خطوات تقدر بعد كده تجري. نعم. لكن ما هتحاول تجري من البداية, لا, أخذ خطوة. المواضيع ده لازم تأخذ خطوة خطوة, جرعة واحدة واحدة عشان تعرف تمشي بيها وتعرف توصلك لسكك. لسبب واحد, لأنه أنا قاعد أقول بناء الإنسان من جوا
0: أهم,
1: هو اللي بيفتح لك الدنيا. المواضيع كلها كانت خاصة بالهنا ده, بقلبك, لأنه من القلب
0: يخرج
1: مخارج الحياة.
0: أيوة.
1: ولما نفس الكتاب بيقول لك القلب خداع, يبقى القلب ده أنت محتاج لتوليفة معينة تتعامل بها معه, وطريقة معينة تظبط بعقلك, تظبط بإرادتك, تظبط بمعرفتك لربنا عشان حياتك تطلع مظبوطة. ده اللي حاولنا نناقشه في خطوة لقدام وكيف تقدر تمشي بيه.
0: يلا, دي برامجنا موجودة على الصفحة, وكمان عندنا حملة بعنوان نعيشها كيف, فيها كثير من الريلز مقدموها الشباب بطريقة جميلة, وفعلا برضو كان التصوير بصورة جميلة جدا جدا. تابعونا وعلقوا إذا عندكم أي أسئلة حول أي موضوع يطرح على الريلز أو في البودكاستات اللي ممكن تلقوها. طوالي حبابكم وحباب أسئلتكم وكمان استفساراتكم, وأكيد فريق من المتابعة حيكون معاكم ويتابع معاكم بعض الأسئلة والاستفسارات اللي انتم حابين تطرحوها حول أي موضوع ممكن تلقوه قدامكم على الصفحة. وكمان برضو برنامج ساعة سمر على الابليكيشن, ممكن تنزل تطبيق راديو سمر وأكيد حتستمتع بسماع بعض البرامج الجميلة, يعني في يعني على مدار الساعة, مدار اليوم برامج كثيرة بتنزل. أما بخصوص ساعة سمر يعني ممكن تستنون على الساعة 4 بتوقيت السودان, بنستمع فيه لترانيم لمرنمين سودانيين بمختلف أطيافهم وألوانهم, وكمان ألحان سودانية بحت. فيعني بستناكم كل مساء من الساعة 4 للساعة 5 بتوقيت السودان. أما برنامج صباح بلدنا طبعا معروف الساعة 9:30 أكيد بنتلاقى في صباحات جميلة بكيفنا المختلف. إذا معك كوبات شاي ولا فنجان جبنة ولا كركدة كده ولا نعناع, أكيد بنتونس وبكل أريحية وبكل يعني محبة حول مواضيع زي ما قلنا بتخصنا كمجتمع سوداني, زي موضوعنا الليلة اللي احنا طرحناه. وحابين طبعا تفاعلكم وحابين مشاركاتكم. وشوية أسلق صدري يعني أستاذ خميس أيوب قال يا صباح الفل عليكم وعلى برنامج وعلى برنامجكم القيمة, حقيقة موضوع مهم جدا جدا على حد ما يستحق وقف عندها فعلا, والتحية عليكم دائما. يا سلام يا أستاذ خميس, شكرا يعني بجد. حبيت التعليق كأول تعليق يعني حول عنوان الموضوع, وحابة يا خميس أنك تكون موجود معانا وإضافتك برضو حتكون مهمة جدا جدا. برضو سارة علي حبابك يا سرور بتقول صباح الخير, أهلا ومرحب بك يا سارة وسعيدين جدا بطلتك الراستة قلوب كده. شكرا يا راستة.
1: أحمد الراستة أحمد كان فترة ما في,
0: احنا عندنا صديق فاقدينه اسمه أحمد الراستة, فلو ده انت سعيدين جدا جدا يا أخي بعودتك وبيطلتك, وطمنا على حالك وأحوالك. وين يا زول الغيبة الطويلة دي؟ يعني إن شاء الله كله كان بس خير. فحابين يا راستة وجودك معانا, وكمان أكيد حنسعد بتفاعلك في موضوع حلقتنا الليلة. يلا يا زهرة يوسف, كمان عندنا برضو الهادي والكم الهائل الموجود, ويعني أنا شايفاكم سكوت يا جماعة, فالحالة دي كده ما حتنفع. يا إما يعني سايز أنا أقول لنا أنتوا عاملين كيف, أصبحتوا كيف؟ فبجد موضوع الليلة تعالوا نفتح زي ما بعض قلنا مع بعض يعني نقاط كثيرة ممكن تكون مرات قاعد يكون مسكوت عنا, التمرد والتضحية. وكان في سؤال قبل ما نطلع نقرأ رسالة أصدقاء, لكن بس خليني برضو أقرأ رسالة علي أحمد بيقول صباح الخير أسرة سمر متابعين ومقدمين للبرنامج وكل الشعب الكريم, حبابك يا صديقنا الغالي علي أحمد وسعيدين جدا جدا بطلتك وأجمل صباح عليك يا رب. رشيدة في كان سؤال طرحتيه.
1: السؤال اللي أنا كنت طرحته إنه المرأة السودانية مطالبة إنها تتحمل, الرجل السوداني طالب من المرأة إنها تتحمل شنو؟ حدد دائرة تتحمل 1 2 3. أنا أحمد علي من المتابعين اللي أنا طبيعي عندهم فكر معين كده أنا قاعدة أستشفه. سؤال طالب من المرأة تتحمل شنو؟ أنت الليلة كشاب عاوز تبني حياة أو كرجل باني حياة, طالب من المرأة السودانية تتحمل شنو؟ إن كانت زميلة في شغل أو في المجتمع أو من أختك أمك, المرأة هذا الكيان السوداني أنت طالب منه يتحمل شنو؟ وفي شنو المفروض أو أحكيها برضو في شنو المفروض ما يتحمله والمرأة السودانية متحملاه؟ عارفة دي من ده السؤال اللي أنا وجهته للرجل, وممكن برضو أوجهه للمرأة. أنت عايزة تتحمل شنو وشايفة شنو أنه أنت ما عايزة تتحملي بعد كده؟ كفاية أنا كان وما حيكون. فدي ده يعني نقطة خلي دي بوابة كده كبيرة نحنا فتحناها.
0: أيوه.
1: فمنتظرين لها ردود. من الحاجات الجميلة اللي انت كنت في الإعلانات أنا نفسي إنك ترمي عليها برضو محور الوشوش الجديدة, المزعين الجداد البدو, والدم الجديد اللي بدأ يصار معانا, مبسوطين بهم, منتظرينكم الناس اللي بتحضرونا زي ما كنتوا معانا وبالدعم وبالتشجيع وبالمشاركة. كونوا معاهم في الخطوات الجاية, ادعموهم, ادوهم رأيكم, شاركوهم, دو مقترحات, اتقبلوا منهم اي خطأ ممكن يحصل, لانه نحن عايشين في بيت بنبني بعض, ما نحن احتكار على انه لا نحن مبدعين كده ليلة في المايك نتكلم ساعة وساعتين. عندنا بزور كده جميلة بدأت تصهر دكتورة كاميليا سارديس, استاذ اندرو, استاذ ايمن, ولسه البقية في الطريق. فراديو سمر فعلا البيت لو ما بقى فيه ناس كتار قاعدة ومبتحلة.
0: فبجد فعلا نقول لهم حبابكم كاميليا وأستاذ أيمن وكل الضيوف اللي متعودين يعني إنهم يطلوا علينا أو يطلوا معانا من خلال شاشة سمر، بنقول لهم حبابكم وأهلا بكم، ويريد فعلا يلقوا ترحاب كده كبير من المتابعين والمستمعين اللي دائما بيكونوا معانا يعني في تفاعلهم وعارفين كل ما هو جديد على راديو سمر. وكمان يا رشيدة برضو في بودكاست أنا فات علي بناء السلام مع رأفض وسمعان،
1: أيوة.
0: واحدة من البودكاستات الجميلة جدا جدا، ويعني بجد بنتكلم فيه عن مشاكل واقعية في السودان خاصة في الفترة دي وكيف إنه نحن نعمل على بناء السلام. وكمان في واحدة من الحاجات اللي نسيناها
1: على فكرة في عندنا موزعين مبدعين جدا في صفحة الفور بتكلموا عن مواضيع بتحل أزمات وبجراءة فظيعة، يعني عندهم جرأة في الكلام، بيطرح مواضيع حقيقية، فالناس اللي بتحضر الصفحة دي بكمية وبشجعوا وبيقولوا، لأن المحاورين الموجودين أو الموزعين الموجودين متشبعين جدا بالواقع الموجود هناك وكيف يقدروا يصلحوا المجتمع. ده حاجة بتبسط. راديو سمر ما هو ماسك يد وسايب يد، لكن راديو سمر زي ما بقوله بقى في النص، وفيه تنوع، فيه قبائل مختلفة، فيه لهجات مختلفة، فيه ومفتوح لكل إنسان يقول رأيه ويشارك ويقول. فدي يعني دي أجمل حاجة، لدرجة أنه على فكرة نحن كنا قاعد نقول راديو سمر راديو لكل سوداني، لكن حاليا المتابعين هم اللي غيروها، بقى راديو سمر البيت الكبير.
0: نعم،
1: دي ما حقتنا، دي ما تخطط كده من الإدارة أو دي طلعت كده، كلمات طلعت من المتابعين بيقوا يكتبوا راديو سمر بيتنا الكبير، فنحنا بقينا نقول راديو سمر البيت الكبير.
0: عشان كده يعني بجد برحب مرة تانية بكل الأحباب المستمعين، وكمان معانا صديقنا نبيل يوسف الطريفي بيقول صباح السلام، أهلا ومرحب بك يا صديقنا الغالي، وسعيدين جدا بإطلتك. تقريبا نبيل أنا أول مرة أشوف الاسم ده، نبيل يوسف الطريفي
1: ما حصل مرة علي. أيوة
0: نعم نبيل، إذا أنت يعني أول مرة تطل علينا ويعني تتابعنا بنقول لك حبابك، وإذا نحن غلطانين قول لنا لا أنا تابعتكم من قبل كده. فشكرا لكل زول يعني شاركنا ولكل زول يتفاعل معنا في حلقتنا الليلة. وإنت إذا موجود على الصفحة عندك أي نقطة ياريت تقولها بكل أريحية، لأنه لما نبدأ البرومو بتاع راديو سمر بنقول راديو سمر هي مساحة وصوت للزول الماعي عنده مكان يقول فيه صوته أو رأيه. فنرجع لموضوعنا مرة تانية يا رشيدة، وتكلمنا عن التمرد وبرضو عن التضحية شوية، وعرفنا أنه يعني أماتنا من زمان مما قمنا، لكن أنا يا رشيدة في رأيي أنا كإناس أنا بشوف أنه صورة التضحية دي كانت يعني زي كأنها فيها مفاهيم كده مغلوطة أساسا ذاته عن التضحية.
1: بالضبط.
0: يعني زمان المرأة بتضحي براحتها عشان راحة أهل البيت، عشان راحة أولادها، يعني زي ما بيقولوا عن تتنازل عن يعني أبسط الحاجات حقوقها حقتها هي عشان راحت زوجها، عشان المجتمع، وعشان ما يقولوا بتفلان ما مؤدبة. فكانت في حاجات كثيرة بتحكمها فشوشت فكرتها عن التضحية.
1: عارفة أنا نهائي ما ضد إنه زول يضحي إنه عشان الحياة تمشي، لكن لما التضحية تبقى مرارة جواك يبقى خلاص، يبقى أنا اللي بديك ليه بس ضرك فيه المرارة أكتر من محبته.
0: أيوة.
1: يعني أنا أطلعك بطرفة كده بعيد عن في التعامل البسيط، يعني عندي صديقتي فقالت لي أنا سنانة كانت موجعة ضروسة ومشت خلعة ضروسة، ففي نفس اليوم زوجة عزم لها ضيوف، فقالت لي وأنا ما قادرة وليه، قال لها حتتدلع ذي الضروس وخلعتي يعني شنو، فاضطرت انه ربطت الطرحه كده ودخلت وعملت العصيده وعملت اللكل وكانت دموعها في عيونه وسوت اللكل وكله بيد تحمل. لف يا زمن اقعد يا زمن درس وجعه،
0: ما عايز اقول بركه.
1: الكلام ده حقيقي وعمل خراجه. هي اتألمت قالت لي انا ما كنت حاسه ناحيته
0: بانه هو تعبان،
1: بانه انا شفقانه انه حتى الدمويه انه انا حتى اديه حبه بنادول. قلت له قلت ابن جواي بقول له طوق الله نطقته. شوف يلا ده دروس، فما بال الدروس لما نبقى مشكله اسريه، فما بال لما نبقى عواطف، فما بال لما نبقى مشاعر، فما بال لما نبقى وجهات نظر. فهماني؟ يعني تمرد المراه ما حتجي تقف الليله في وشك تقول لك بركه درسك وجعك، لكن من جواها اهم حاجه جواها كان في شنو، بدل ما تكون هي بتطبطب عليه وهي الواقفه جنبه وهي ماسكه في ايده
0: من الاوقات. نعم،
1: حتى لو كانت ماسكه يده كانت ماسكه كذب كذب، وانا كذب كذب ده ما بعرف.
0: ايوه
1: عارفه. يلا دي الحاجات اللي احنا بنفتش فيها حاليا. زمان هي ما كان عندها حق انه تقول له، لكن الناس حاليا ممكن تعدي تشيل التليفون تقعد في الاوضه الثانيه.
0: ايوه
1: تخليك اخد وجعك، اخد راحتك، اخد اسبرينك، امشي للدكتور زي ما انا مشيت.
0: ايوه التمرد، اشكال التمرد اللي قلنا هسه
1: بالضبط. يلا في شنو خلى المراه انه تصل المراحل دي؟ ما بنقول اللوم بقع على الرجل،
0: نعم،
1: لكن بنقول انا شوفي بدخلها في نقطه تانية كده، انه المراه اخذت الكلام ده كده بدون ما تفكر فيه وطبقته في نفسها. بس ده الخلى انه المراه مشت في سكه انه بدات تتحمل وهي ما عارفه بتتحمل ليه، بدات تضحي وهي ما عارفه بتضحي ليه. وده الخلى انا قبل اقول لك يا ايناس انه هل المراه هي استخدمت كلمه مظلومه عشان تتخلى من مسؤولياتها؟ ما انا ظلمني لمن هو لما ما حسب وجعي.
0: ايوه
1: رغم انه الموقف ده ما عالجته مع كده، الموقف ده لو انت وقفتي وعالجتي معاه وطبطبتي عليه وقلت له شفته انا حاسه بيك لانه انا مريت بالوجع ده، لكن احنا ما بنعملها كده. شفتي توتري شنو في اللحظه دي؟ بعد كده لما نيجي وجع هو بيستحي انه يعالجه بنفس الطريقه دي، فده ما تمرد. انا عشان كده قلت لك التغيير اللي بيجي يحصل للمراه هل هو جاي من فراغ؟ له ما جاي من فراغ. عشان كده قبل قلت لك المرأة الظلمة منه، ظلمت هي نفسها بقبولة للحاجات دي، ولا الرجل ظلمة لأنه أصلا مظلوم لأنه فهموا الحاجات دي، ولا المجتمع ظلمون هنا الاثنين. فدي نقاط على فكرة يعني ماخده في عندنا كتير. عارفة يا إنس ده كله كلام فات، لكن أنا عنده نقطة كده حاسة إنها هي دي الموجودة حاليا أو اللي بيعانوا منها النساء حاليا، اللي هيشنا المرأة ما تنجح بطريقة تخلي الراجل يحس إنها هي أعلى منه. يعني أنت حتى في البيت لو كنت أخت ونجحتي، أو أنتوا الاثنين أنت وأخوك شغالين في هو شغال في شركة وأنت شغالة في شركة، أنت ترقيتي بقيتي مديرة، ما هيفرحوا ليكي زي ما بيفرحوا لأخوكي. بالعكس بقول لك لم الدور شوية، انت حتضايقي ليه؟ فما بال لما نكون بين الأزواج. يلا بين الأزواج، هل المرأة تتخلى عن نجاحها لأن الراجل حس إنه المرأة دي نجحت أحسن منه، هتجيب قروش أحسن منه، شخصيتها بقت أقوى منه؟ وليه الرجل بخاف من المرأة شخصيتها قوية؟ هل قوة شخصيتها المرأة تمرد ولا حماية للأسرة؟ على فكرة السؤال ده برضو ممكن نوجهه للرجل السوداني. انت عايز مرأة قوية تقدر تتحمل المسؤولية، تقدر لو انت كنت غايب تكون هي بدلك، ولا عايز المرأة الضعيفة المشتتة اللي هي اللي انت كرغبت من البيت نحن ما حنعرف نعمل شنو، الناس لا دكتور يمشوا ولا مدرسة يصلوها ولا أولاد يتربوا ولا ده ولا ده، ونحن في ظروف استثنائية، ظروف بتاعة حرب. فعارفة النجاح بتاع المرأة، المرأة بقت تحس إنه هي من حقها إنها تنجح، من حقها إنها هي تقول راية. لما نجي المجتمع أو الناس يقللوا من ده بنتج منه شنو؟ دي من ضمن الأسباب اللي خلت المرأة حاليا تقول أنا الكلام ده بيجا ما نافع معي، لا أنا من حقي أنجح من حقي. يلا النقطة البرمية في الكلام الكثير اللي قلناه ده، هل كل الكلام ده عادات ولا طالع لنا من منبع ولا كلام ربنا؟ يعني يعني نفتش الكلام ده جاي من وين؟ ان احنا المرأة لبسته وبقت مع شبيهه وبقت عامل خلل، هل ده عادات نحنا توارثناها ولا الكلام ده قاله ربنا ونحنا بننفذه؟ عشان نعرف التمرد بتاع المرأة جاي من وين، وهل هي من حقها تتمرد ولا لا.
0: بجد يا رشيدة أنا ما أعرف هو من سؤال فتحتي بقى محور وجواه نقاط كثيرة جدا جدا، وعشان كده خلينا نرجع بهم شوية لورا ونشوف إحنا قبل سألنا شنو دايره الرجل من المرأة. وده بيقودنا لموضوع النجاح اللي بغير في الرجل في المجتمع هو أساسا قبلان به، ولا أنت عشان أنت امرأة حتعملي بهم شنو النجاح ده. وعندنا كثير من الأمثلة السودانية اللي بنطلقها يعني بصورة صعبة جدا جدا، المرأة كان قرت قانون نهاية القانون وما بعرف شنو الكلام
1: الزيدة أنا درس قانون شفت ناس كانوا شنو
0: يقول لك إن شاء الله كان جبت شهادة زي شوف النهاية مصيرة بروزات علقي على الحيط. يعني بجد حاجة ممكن تكون محبطة وبتكسر مجاديف المرأة من ما امتحنت شهادة سودانية ونجحت وبدت كليتها. والغريبة يا رشيدة من المرحلة دي ممكن خلاص يعني دي أعلى شهادة بالنسبة لك.
1: عارفة أنا بعين لك ليه؟ لأني عاوزة فلسفة يعني أشوف فلسفة للمثل ده.
0: للمثل ده. فالمثل ده أنا قلت بصراحة لأنه مرتبط يعني كتير بالمحاور اللي نحن قاعدين نتكلم فيها خاصة عن نجاح المرأة.
1: النجاح المرأة عارفة لما نقول لك المرأة نهاية القانون، تعالي شوف القانون ده لو هو يعني القانون ده أصلا لو بيجا ما موجود في الحياة. أنا طبعا ما قاعد أخلي حاجة تمشي تعدي كده سعي. الرجل لو بيعرف يولع القانون برا كان ولعه، لكنه ما بيعرف يولعه. خليني أنا أقلب لك الليلة على الرجل سوى عشان تستفزيتيني حقيقي بالكلمة دي. أنا قاعد أقول شنو يا إذا الكلمة اللي بقولها شنو اللهم شنو
0: أجعل حارسا لفهمي. طبعا الليلة ما في حارس لفهمي، وأنا قصدت يا رشيدة مخصوص لأنك أنت زولة درس قانون، فأنا عايزاكي تاخدي حقك من من المثل ده بالذات.
1: شفت المثل؟ عارف القانون ده، القانون ده مصدر الأكل، مصدر الشراب، مصدر الاقتصاد في البيت. انت لما تقولين المرأة لو قرد قانون نهاية القانون، القانون ده ليه؟ لأنه القانون ده هو الحاجة الصغيرة بتاعت الصفيحة دي هي اللي بتغذيك وهي اللي بتأكل الشفع وهي اللي بتخد فيها الحلة اللي بنشتغل شهر عشان نجيب الماهية عشان نخدها لك جواها. لو هي ما فاهمة الناس هديني، لو هي ما فاهمة حتشيل لك ميزانية الشهر كله خدها لك اللي في القانون. أشرب لي موية عشان أعرف.
0: طيب يا رشيد أهدي شوية، أهدي شوية كده، وأنا ما عايز أجيب المثل الثاني فأحسن.
1: عارفة أنا أرجع لك أقول لك كلمة، أمثالنا نحن ممكن نظرتنا حاليا ليه اختلفت. زمان لما حبوبة تقول المرأة مهما تعلى في التعليم نهاية القانون ما تبخيص لمكانتها، نهايتها هي استقرار البيت.
0: أيوه.
1: يعني نهايتها هي البتد البيت الأمان، هي البتد البيت الغيزة الأكل اللي بتخطى في الصحن والأكل اللي بتخطى جوا الروح.
0: أيوه.
1: أكلة مع كلمة طيبة تبنيك الرجل السوداني. شفتها أنا طبعا مدمنة خضرة، شفت صحن خضرة كده معه صحن سلطة وكسرة وكلمة طيبة طالعة من القلب اتبخت في القانون ده. القانون ده ما بيتبخ فيه ولا كل بس، القانون ده بيتبخ فيه نحن أسين لما نكون قاعدين في اجتماع وخط الرجل على رجل ونتكلم نقول لك وين المطبخ ده؟ الناس المطبخ اللي بيطلعوا علينا كل الحاجات.
0: أيوه.
1: يلا المطبخ ده فيه القانون، القانون ده هو الميزان. زمان حبوبة ما بتعرف توزن كل شيء إلا بالقانون ده. إلا بالقانون ده، فالقانون ده هي اللي بتوزن فيه كوباية الجبنة اللي عايزة تفتح به موضوع تاني لازم نسوي. أيوة. لك كوباية الجبنة عشان مخك يتوزن عشان نعرف نتكلم معاك. هو اللي بيدعم لك فيه والأكل عشان تقول الله الليلة أكلة متينة، أكلة جميلة. متينة دي طبعا كلمة تيمن ولدي. عشان تتفتح منه الحياة. فلما زمان يقولوا المرأة نهاية القانون نهاية الاستقرار في البيت. ولو البيت ما استقر ما في حياة.
0: السلام.
1: شفت طلعت المسألة حلو كيف؟
0: لا هو حلو و... بس رشيد انت جملتي عشان يصف القالب بتاعك انت.
1: لا هو نهايته صدقيني صدقيني لو فلسفناها
0: طبعا اكيد نهايته الاستقرار وحبوباتنا هم بشوفوا فعلا مهما عملتوا مهما عملتي. لكن يا بنتي مثلا بيتك يعني في النهايه ده كله احسن لك بيتك احسن تستقري وتلقي لك زوجك كويس يصونك ويرعاكي ده كل الاستقرار يعني
1: يعني انا انا انا انا جبت الكلام ده ما من فراغ
0: طبعا.
1: انا انا عشت في بيت في بيئة بسيطة جدا يعني بس زي كل البيوت في السودان. يعني أمي كان لما تجي تتكلم يكون في موضوع مولع ونحن بنات وأولاد بندس ورا أمي عشان نتكلم مع أبوي. فعندها كلمة بتقولها بتقول مش أبوك اللي استنى لما نجي من الشغل ولا لما نتغدى بتقول استنى أبوك لما نشرب شاي
0: عدل مزاجه.
1: عارفة أمي لما تقولك استنى أبوك لما نشرب شاي هودي انت بتفرحي بتعرفي ان الموضوع خلاص له حل. كان مرقه مرقه كان في موضوع دار تتناقشي فيه تقول لك استني لما ابوك
0: يشرب الشاي
1: اشرب شاي هو ابوي يشرب الشاي خلاص ده المدخل اللي انت يبقى شنو الشاي ده بيتعمل في القانون.
0: نعم
1: يعني انت في الاخر بتعرفي توزني الامور.
0: انا عامل لكي عشان انت دارسه قانون وزلمه محاميه ولبقة في الكلام. عايز أقول لك يا رشيدة إنه القانون ذاته بقى خشن بيوت. القانون ذاته بزمان بدل ما كان بتولع بالفحم والحطب هسا حاليا بقت حاجات تانية جدا يعني موعينة وشوية يعني راح فيها راحة من التعب ده. فبرضو بأمن على كلامك وبقول زي ما قال الكتاب المقدس إنه اللقمة يابسة ومعها سلام خير من بيت ملآن ذبائح وخصام. وده برضو فعلا المرأة بتلعب فيه دور كبير جدا جدا. عم نقول لك يا أخي الطبخة ده أنا عملتها بحب. ليه؟ لأنه فعلا انت ضايقة فيها طعم لما بتغمد كده يعني حاجة طعمها جميل ولذيذ فعلا معمولة عن حب بدل ما أنا أقعد أكروت الحاجة وأجيبها لكم لا معروف طعمها شنو ولا ريحتها شنو. ففعلا البيت اللي فيه استقرار هو البيت اللي فيه محبة وبدي بكل بدي بكل حب.
1: أيوه عارفة يا ناس أحكي لك نقطة بس ما تقعد تضحك كثير. والناس برضو ما تقعد تضحك كثير. واحد سأل قال ده المرة ما عندها دقن والرجل عنده صلعة. قال له الرجل المرة ما عندها دقن عشان بتتكلم كثير. بتتكلم كثير فما في مساحة أصلا يطلع عليها دقن بتحرك الحاجات بتموت في الحاجة الثابتة. والراجل قال عنده صلع عليه
0: ليه
1: حط يده فكر في كلام المرأة تقولش.
0: أنا زال هيثم.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كدي أنا ما كنت أي حاجة. أخوانا خلونا نحافظ على الحلقة نرجع الحلقة أضحكوا وقولوا جمال ويلسون وين يا أخواني؟
0: ما في تعالي كده
1: زعلانة منك يا جمال ويلسون يا أخي الحلقة ده حقتك.
0: طيب ظهر معانا الزنجي. الزنجي
1: أيوة.
0: حبابك يا زنجي صباح الخير عليك. بيقول صباح الخير. المرأة السودانية هي الأم والأخت والزوجة والحبيبة وشريكة الحياة. كوني بخير أينما كنت يا امرأة السودان الحديدية. لكن بعيدا عن المبالغة والشعارات يبقى السؤال هل المرأة السودانية مظلومة فعلا؟ أم أن بعض النساء أصبحنا استخدمنا المظلومية لتبرير التمرد؟ الحقيقة ليست أبيض وأسود. هناك امرأة ظلمت وهناك امرأة قاومت الظلم.
1: الله عليك.
0: وهناك أيضا امرأة قد تخطئ كما يخطئ الرجل. الحقوق لا تلغي المسؤولية والقوة لا تعني التمرد والاحترام لا يكون من طرف واحد. فالمرأة تستحق كرامتها كاملة والرجل كذلك. لا نريد حربا بين الرجل والمرأة، نريد عدلا بين الإنسان والإنسان.
1: الله عليك. اسلم زي ما بقولوا اسلم فمك.
0: احنا الليلة ما دارين نشعل لها حرب لكن عايزين فعلا يا الزنجي نخط الموضوع في أولادنا دي ونقعد نفتته كده ونشوف.
1: يا الزنجي انا عايزة ادخلك معاي في في في في نقطة مستنية ردك. المال والقروش هل بدي المرأة حرية حقيقية؟ المرأة السودانية نحن نتكلم الليلة عن أي جنسيات تانية بنتكلم في حقنا. هل وجود المال وسلطة المال في يد المرأة أدى حرية واستقلالية؟ وهل الحرية دي حقيقية ولا لا؟ ولو المرأة أصبحت هي المسؤولة عن الأسرة يا زنجي. نظرتها للرجل بتتغير ونظرة الرجل لا بتتغير، هل ده مأثر في هيكلة الأسرة؟ هل الرجل هيحس إنه هم حبته للمرأة دي قلت ولا زادت؟ رغم إنه المرأة ممكن تدي مالها وتعمل كل شيء وهي ساكتة، لكن الرجل من جواه هل محبته لا بتزيد ولا بتنقص؟ ونظرة المجتمع، هل نظرته دي بتكون حقته هو اللي حقت المجتمع، ولا بقولوا ليه يقول لك ده اللي بتصرف عليه مرته؟ رغم إنه البيوت عندها حدود، البيوت عندها أسرار، البيوت ممنوع ممنوع. أنا شخصيا بقول كده، دي وجهة نظري أنا ومستنية وجهة نظرك. ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع إنك تدلي بمقولة وتخطها قاعدة تطبقها في بالزول تاني نهائي. ليه أنا بقول الكلام ده؟ لأنه جاية أتكلم عن دور المرأة، منو بيسبب ضغط للمرأة؟ على فكرة يا ناس، خليني أقوله قبل ما هو وقتي برده، بيسبب ضغط للمرأة هي المرأة، إحنا كمجتمع سوداني.
0: وتعالي بعدين بعد ما نقرأ الرسائل نتكلم في المحور ده
1: بالضبط،
0: كيف المرأة ممكن تكون هي سبب أو ضغط لأختها.
1: أيوة.
0: طيب خلينا نشوف. علي أحمد بيقول الموضوع ده من أهم المواضيع في علم المجتمع، دور المرأة في المجتمع شنو؟ هل في أدوار محددة للمرأة ولا المجال مفتوح للاختيارات الفردية؟ أنا رأيي الشخصي بقول إنه الأفضل للفرد والمجتمع فتح المجال للاختيار الشخصي حسب الرغبة والميل الطبيعي. مصطلح الميل الطبيعي ده مهم جدا، لأنه كل فرد ذكر كان أو أنثى عنده ميل طبيعي خاص به وعنده تفضيلاته، عشان كده كل زول ندوه الخيار يبدع بطريقته الخاصة.
1: بالضبط. نعم. بالضبط.
0: اصلا ما اختلفنا معاك يا صديقنا احمد.
1: يا احمد النقطة دي قبل انا رميتها كده، انا حاسه انك انت فهمتها، انه الزواج ذاته كان زمان مفروض على المرأة ما متزوجة لا كيان لها، لكن هنا انا في الميل الطبيعي ده ممكن احس انه الزواج جزء من حياتي انا ما قادرة أقوم به، أو ما لقيت، مش ما قادرة أقوم به معناها أنا عندي ميول غلط، لا، أنا ما لقيت الشخصية المناسبة اللي ممكن تخليني نكمل مع بعض، فأصبح الزواج ما جزء من حياتي.
0: نعم. طيب عندنا كمان سامية نورين بتقول يا سلام أحلى كلام، حبابك يا سمويا، وسعيدين جدا جدا بطلتك وبوجودك ومشاركتك معنا. تقريبا أنا برضو اسم سامية أول مرة،
1: مبسوطة بك يا سامية، مبسوطة بك بجد.
0: أهلا بك يا سامية وخليكي موجودة معنا، وإذا عندك أي إضافة حبابك ومرحب بك. جوج إبراهيم بتقول صباح الفل، بتقول صباح الفل والياسمين، راديو سمر، صباح الجمال، أستاذة إيناس ورشيدة، الحلقة جميلة زيكم. شكرا يا جوجو. وكمان تضحية قالت هي التنازل عن شيء أحبه وأرغب فيه وأتحمل ما فرض علي سوى برضا أو محبة. التمرد قالت الدفاع عن النفس، البوح بالرأي والتعبير، ورفض القواعد الموجهة والقيود والمسلمات والانتفاح والمقدرة لعمل ما هو صحيح حتى ولو لم يرضي الطرف الآخر. كمان التمرد يأتي نتيجة لأسباب كثيرة ومختلفة من الاستسلام، قالت التوقف عن المقاومة والدفاع عن النفس والإدلال بالرأي وقبول الوضع كما هي حتى ولو كان غير صحيح. وده اللي تكلمت عنه قبل، إنه أنا 5 سنة سكتت، 5 سنة بقيت أومي براسي، 5 سنة المهم لحد ما أنت.
1: والنقطة بتحت الغيوط، شكرا لك يا سامية. أيوة. بجد إنك رميت كنت الكلمة بتحت الغيوط دي.
0: نعم. وبتواصل كمان بتقول جوجو التوقف عن المقاومة والدفاع عن النفس، قالت دي قريتها، قالت السؤال متى تتحول التضحية إلى ضغط واستسلام، متى يكون التمرد واجب أو قوة. أكيد صديقتنا الغالية جوجو هنتكلم في المحور ده، خليكي معانا. جمال ويلسون أهو.
1: أستاذ جمال.
0: جمال ويلسون ظهر. حبابك يا أستاذ جمال، سعيدين جدا بطلتك، ويعني الحلقة دي لو كان أنت ما فيها كان حتكون حنرسل لك في الخاص ونقول لك يا جمال لازم تحضر الحلقة دي وتعلق عليها وترسل لنا التعليق بتاعك. حبابك، وإن شاء الله رب ناس البيت بخير وبعافية وإنت بصحة. بيقول صباح الخير المخضرمات، ناس الجيل الذهبي أكيد.
1: جبنا لك ناس جداد يا أستاذ جمال.
0: عشان كده يا أستاذ جمال دي واحدة من المواضيع بتخص الجيل ده، وعايزين الليلة نفتحه بطريقة كده حديثة ونناقشه كده بكل أريحية. بيقول أستاذ جمال الجيل الذهبي الذي لا يعوض أبدا. إخوتي الفاضلات، أخواتي الفاضلات، الأستاذ رشيد والأستاذ إيناس، حلقة اليوم حلقة من المعيار الثقيل، وأنتن يا إخواتي اللائي اللواتي في اللواتي في تقديمها. أنا شوية متحفظ أن أعلق اليوم لأنه أنا صريح جدا، والصراحة لمجتمعنا السوداني ما مقبول. موضوع الحلقة رائع، بالحب والمودة والاحترام المرأة السودانية والرجل السوداني بيقدروا إنهم يتحملوا أخطاء بعض البعض، بعضهم البعض. خلق الله الرجل والمرأة متساويين في الكرامة، ولكنهما مكملان لبعضهما البعض في الأدوار الأسرية والاجتماعية. يوصي الكتاب المقدس بالمحبة والاحترام، التعاون بين الرجل والمرأة لبناء أسرة قوية ومجتمع صالح يخدم الله والآخرين.
1: يا أستاذ جمال أنا كنت يعني خلصت رسالته؟ خلصت. طبعا مستعجلة.
0: أيوة.
1: لا أنا أستاذ جمال أنا حقيقي يعني بحب كل المتابعين وكل الناس، لكن بحب يعني بميل للآراء اللي أنت بتقولها، كلمات أنا متحفظ دي مرضيطة منك. لا نحن لما نتكلم ونطرح موضوع أنا بقول رأيي، وما كل الكلام اللي أنا بقوله الناس موافقة عليه. لا أكيد في ناس
0: أو يعني إنك أنت متمرد وقبل إحنا
1: أيوة. لا يعني أكيد أنا ما هو مستحيل أنا أقول متمرد. كلمة ترضي كل الناس أو نعم. تعجب كل الناس، لكن بقول رأيي. أنا أشيل منه حاجة وإنت تقول رأيك، زول تاني يشيل منه حاجة، وفي الآخر الهدف حاجة واحدة، عندنا مشكلة عايزين نحلها. عندنا مشكلة اسمها المرأة السودانية حاليا بين التضحية والتمرد، بين شخصيتها كانت وشخصيتها حتكون. فلو ما ضبطت يا أستاذ جمال، وانت بتقول علينا نحن الجيل، أنا الكلام ده بقوله كأم، وناس بتقوله كأم عندها بنوتة، بناتنا والجيل الأسرة الجاية المرأة وين حنشيلنا لبسها نفس الكان، وهل حتقبل له تقبل به يا أستاذ جمال؟ الكلام ده بيرمي في الحلقة اللي انت كنتها انت وأستاذ فضل، وانتوا كنتوا فتحتوا الموضوع. على فكرة الموضوع ده باقي للحلقات اللي كانت فتحناها تكلمنا فيها عن التفكك الأسري في المجتمعات الغربية. ليه المرأة لما تلقى حرية ما استغلتها في بيتها؟ ليه؟ هل قلت فلسفة منها؟ هل قلت تعليم؟ ولا هو نوع من التربية نحن ربيناها بطريقة معينة إنه ما عرفناها تمشي تخط خطوات واحد اثنين ثلاثة؟ وليه الرجل بخاف من المرأة القوية؟ ليه الرجل بخاف من المرأة الناجحة لدرجة إنه إحنا بنطالب المرأة إنه لو نجحت تعبر عن نجاحها بطريقة ما تخلي الرجل يحس إنه هي أعلى منه؟ أيوة الكتاب قال الرجل هو المسؤول، لكن ما قال المرأة تقتل فرحتها، ما قال تخبي فرحتها. لازم تقول رأيك يا أستاذ جمال، بما إنك أنت جزء من من من من الكيان الموجود اللي إحنا بنتكلم به. لو لكل زول فينا يتحفظ، أنا ما بهاجمك، أنت لك مطلق الحرية، لكن بشجعك من هنا أنك تقول لنا رأيك بأريحية كاملة، وأنت متابع متميز في الرادي. يعني أنا من البداية تمنيت أنه أنت تكون موجود، تمنيت أستاذ فضل يكون موجود، لأنه هدفنا في الآخر أن احنا نقول كلام ابني المجتمع. جبال سألت سؤال ومستني أسمع رأيك فيه، الرجل داير المرأة تتحمل شنو؟ تتحمل تخليه، ولا تتحمل الظروف، ولا تتحمل أسلوبه، ولا تتحمل الضغوطات الاجتماعية؟ ده كان سؤال واحد. سؤال الثاني، هل المرأة السودانية بقت تستغل كلمة أنا مظلومة والمجتمع ما مديني حقي وتخلد عن مسؤولياتها، ولا هي ما عارفة أصلا تأخذ قرار وخايفة تأخذ قرار وخايفة تعبر عن قرار المجتمع يحكم عليها؟ ده ثلاثة نقاط يا أستاذ جمال أنا كنت منتظرة عشان أرميهم لك.
0: أستاذ جمال برحب بك مرة تانية، وأنا مع رشيدة في نفس الرأي، وبأمن على كلامها جدا جدا، لأنه إحنا فعلا لما بدينا الحلقة كنا مستنين. يعني أنا شاكرة للناس الموجودين معانا على الصفحة، وشاكرة جدا جدا لمشاركاتهم، لكن يعني أنت من المتابعين القريبين جدا جدا، وبتطرح وبتقترح كمان مواضيع خاصة بتهم الأسرة يعني. وإحنا الليلة يعني بعد ما حفتنا راسنا ده وقلنا الليلة نتكلم عن المرأة ونشوف فعلا ماذا يريد الرجل من المرأة، وكمان يمكن مع اختلاف الثقافات يا أستاذ جمال برضو نقدر نستفيد. يعني أنتوا في دول المهجر، ويعني ما مشيتوا يعني من بدري، يمكن أقول 10 سنين 20 سنة يعني قريبة، لأنه عاصرتوا المجتمع السوداني وشفتوا الكثير من المفاهيم اللي ممكن تكون مغلوطة عن نجاح المرأة، عن المرأة، عن الضغوطات اللي ممكن قاعد تكون يعني للمرأة، إذا كان ضغط من الأسرة أو كان من المجتمع أو حتى من نفسها هي، أو من المرأة تجاه مرأة تانية، من المرأة تجاه المرأة. فأكيد في يعني ظواهر كثيرة يا أستاذ جمال ممكن تكون ما عجبتك، ويعني أنت من الناس اللي ممكن بنستنى تعليقاتهم، بنستنى مشاركاتهم، بنستنى كمان رأيهم، وأنا بحترم طبعا رأيك حتى لو بقيت متحفظ، لكن زي ما قالت رشيدة بنشجعك عشان تطلع الجواك عشان نعالج يعني ما عايز أقول شرخ، لكن ممكن يعني مشكلة كانت موجودة ومتوارثة
1: وماشى
0: يعني، لكن على الأقل لو ما قدرنا نعالجها نخفف من
1: أثرها. أوكي
0: طيب نرجع لك برضو
1: بعد لو معك ناس أيوة دخلهم معنا
0: متابعين. هيثم النار حبابك هيثم، يمكن موضوع الصلعة
1: يا هيثم دماء، أنا شفت دي ناس ما أصل دماء، أنا دماء أنا يا هيثم من السبا بري روحي، خايفة منك عديل.
0: هيثم أهلا ومرحب بك، وسعيدين بطلتك وكمان بمشاركتك يعني، أو رسلت لنا ضحكاته بس النكتة عجبته. يا سلام، شكرا برضه يا هيثم للمشاركة. ومحمد ديسكفر بيقول السبب الزرع فكرة الخاطئ في رأس المرأة من المجتمع.
1: الله،
0: ودي أدويني عندك تحت عشان حنتكلم برضو فيها. طيب أمير محمد آدم بيقول صباح الخير حبابك يا أمير الأمراء، بيقول صباح الخير، أجمل صباح عليك يا صديقنا الغالي. زهرة علم الدين بترجع بتقول لنا يا سلام على راديو سمر، برنامج جميل عن جد، والبرنامج ما شاء الله تبارك الله، لكم الشكر والتقدير والاحترام الأستاذة رشيدة والأستاذة إيناس، بالتوفيق يا رب. يا زهرة شكرا لك، وشكرا أصلا لوجودك معانا زهرة، من الناس اللي بدوا معانا حلقتنا من البداية وقربنا ننتهي وهي لسه موجودة وكمان مشاركة. شكرا يا زهرة، ويعني بجد ربنا يكافي تعب محبتك، وأكيد لسه محتاجين، إذا عندك أي سؤال حبابك وتفضل أطرحي سؤالك. كمان جمال ويلسون بيرجع بيقول أنا موجود، ده أنا ما إحنا قبل كنا قاعدين نسأل
1: أيه.
0: بيقول أنا موجود أختي رشيد، على فكرة أنا برضو سألت عليك، بيقول شكرا لتخصيصكم لهذه الحلقة، زي أنتوا عارفين أنا من أجل تحسين المجتمع السوداني وتطويره، شكرا لكم يا غاليات. يا هم هذا أنت معانا يا أستاذ جمال. أكيد إحنا عارفين رأيك، وعارفين كمان يعني بجد بقدر شنو قلبك على المجتمع السوداني حتى لو أنت بعيد منه. سلمى السنوسي، سلمى أنا فترة طويلة ما شفتها،
1: أيوة
0: احتمال تكون
1: أيوة
0: في بقية حلقات، لكن أنا بجد افتقدناك يا سلمى في كل البرامج، يعني طمنين على حالك وأحوالك، وسعيدين جدا جدا أنك يعني موجودة معنا في حلقتنا الليلة. ويمكن العنوان يا سلمى، أنت برضك من الناس يعني مشاركاتك قاعد تكون جميلة وهادفة جدا، وبنستناك يا سلمى، لسه باقي لنا تقريبا 10 دقائق، وأكيد المشاركة حتفيدنا. نبيل يوسف الطريفي، نبيل كان موجود معنا برضو من البداية، بقول المرأة في السودان الأفريقي هي الحالة الفلسفية الأوضح للتمرد والتضحية، لأن تمردها دائما مزدوج. الرجل إحنا ممكن
1: لما أنا بسجل
0: قال الرجل عندما يتمرد على الحاكم أو على القبيلة. المرأة عندما تتمرد في السودان تتمرد على الحاكم وعلى القبيلة وعلى تعريفهم لها كمرأة في نفس اللحظة. فلسفيا بيقول تمرد فلسفيا تمرد يحمل الحياة. الفلسفة الإفريقية لا ترى المرأة كفرد، تراها كحافظ للتوازن.
1: الله أيوة
0: يلا رسالة طويلة. بعد كده بيقول لهذه الفلسفة تمرد المرأة السودانية مختلفة عن المرأة عن تمرد الرجل. تمرد الرجل فلسفة أنا أرفض، إذن أنا موجود. تمرد المرأة فلسفته نحن نرفض أن نموت، إذن يجب أن نتحرك أنا يجب أن أتحرك أنا. هي لا تتمرد لتثبت ذاتها، تتمرد لتحمي استمرارية الحياة نفسها.
1: الله عليك.
0: عندما يجف الزرع
1: خلاص،
0: عندما تحرق القرية، عندما يعتقل الأبناء، يصبح صمتها خيانة لدورها الكوني كأم، وتضحيتها لذلك ليست تضحية بالذات من أجل فكرة مجردة بل تضحية بالذات من أجل أن يستمر النسل والزرع، وهذا يجعلها أشد قسوة، لأن المجتمع يسامح الرجل إذا فشل لكنه لا يسامح المرأة إذا تمردت وفشلت، سيقول عنها خربت بيتها.
1: خربت بيتها.
0: رسالة صديقنا منو قلتها؟ يوسف
1: الطريفي.
0: الطريفي طويلة شديد، فأنا بحاول أختصر منها. خليني الطريفي. طيب
1: نأخذ منها مختطفات ونمشي بيها مع بقية المتابعين.
0: نعم خليني أجيكي في الآخر كده، بقول تمردة أي تمرد المرأة ليس خروجا عن الثقافة بل هو الثقافة في خطر، وتضحيتها لا تكافأ بتمثال بل أن تنسى بسرعة بعد أن تنقذ الجميع. الله. وهذا هو قمة التضحية، أن تنقذي ثم تعودي للمطبخ وكأن شيئا لم يحدث. نعمل حركة ترنيمة إنجي.
1: صفق له.
0: يا أخي سكت دهرا ونطق شنو؟ كلام جميل.
1: كلام جميل.
0: نطقت كلام جميل فعلا، وعرف لنا من ناحية الفلسفة ويعني فرق التمرد بين الرجل والمرأة، وكمان
1: الحاجة
0: على رسالته. أيوة. برضو نعم
1: الحاجة اللي شفيتها من كلامه إنه المرأة حتى لو التمرد بتاع جميل ما بتتمرد عشان تثبت نفسها، بتتمرد عشان تدي المجتمع حقه، بتتمرد عشان الحياة تستمر. حتى تمرده بيطلع منه حاجة جميلة، يعني حتى تمرد وفي الآخر بعد ما تاخد حقها بترجع تاني كأنه أنا ما عملتش ده الشيء الطبيعي عشان الحياة، لأنه سعادتها بتجي لما تشوف الحوالينا سعيدين. يعني المرأة ما تخيل لي، أنا المرأة عندها الأنانية المطلقة التخلية تفكر في نفسها بنسبة 100%. المرأة بتشوف نفسها يعني من تتولد بتشوف نفسها في البيت، بتشوف نفسها في أبوها، في أخوها، في أهلها، لما تتزوج بتشوف نفسها في بيتها، في زوجها، في أولادها. ما عندها النظرة لنفسها هي وبس، الدائرة المغلقة حول نفسها دي ما عند المرأة مهما كانت، لو كانت سودانية أو أي جنسية تانية. طبيعي بتحس باستقرار وبفرحتها كاملة في المية لما تشوف الحوالينا
0: مبسوطين.
1: يعني يا خليني أرمي لك كده بالشكل تاني، لو جبت أوضة قعدت فيها ولد، السرير مكرفز والطرابيزة مقلوبة فوق، خدت الكوباية فوق عليهم، ما بحس إنه هو ده ممكن يأثر في حياته في شيء، عادي بيمشي وبيجي. لكن المرأة ممكن لو ما حست إنه هنا الزمطه وجابت الطرابيزة خدت فوق عليها مفرش، خدت الكوباية وده ما حتحس إنه هي سعيدة. ليه؟ لأن المرأة بتهتم بالتفاصيل اللي بتبني، لكن الرجل بيهتم بالشكل البيبني بس، الشكل الخارجي، او بيهتم بالحزن. احنا بنقول بالسودان شنو؟ لو بالحاجات الكبيره، لو بانه الحاجات دي ما جاته خلاص، لكن جوا بيجيب القفه، لكن التفاصيل اللي جوا القفه دي بتجي حقه المراه.
0: نعم. ورشيده وبأمن على كلامك، يعني وعلى كلام كمان صديقنا يوسف، انه اذا هي سكتت عنده بمعنى فعلا دي الخيانه الكبرى منها.
1: بالضبط.
0: نعم. فده الطبيعي انها تعمل كده. طيب علي، او عندنا كمان سنوس سلمى السنوسي. سلمى بترجع بتقول لنا لو المرأة عرفت دورها والرجل كذلك عرف دوره كويس، ما في إشكالية تجي للمجتمع. المرأة كل ما رجعت لفطرتها الذي خلقها الله كانت أسعد.
1: أكيد أكيد أنا معاكي 100% في النقطة دي، لكن إحنا بننفض الغبار على على على التشويش الدخل على الدور ده.
0: نعم.
1: يا سلمى خليني أقول لك، يعني في البطاقة أو في لما تيجي تمضي ورق، في نساء بيستحوا يكتبوا ربة منزل، كأنه بتحتبر دي كأنه أنا ما متعلمة، أنا جاهلة، أنا أكتب أنا ربة منزل. ربة منزل معناه مسؤولة عن منزل، عن البيت، مسؤولة عن رجل، مسؤولة عن أطفال، مسؤولة عن كيان. فده اللي إحنا بنقصده، إنه الأدوار والتراب الوقع عليها. في شنو نحن ممكن قبل، عندنا واحدة من الأخوات قالت في قيود، هل القيود دي اللي أنت ممكن تكون مربطة وأنت حسب الحرية؟ أكيد لا.
0: نعم.
1: فعشان تقومي بدورك لازم تكوني أنت مقتنعة به وأنت مبسوطة.

0: نحن اللي عايزين ننظمها وعايزين نحطها صح، لأنه ربنا ده كل واحد دور المناسب اللي نحن بنقبله. من ضمن الأدوار يا سلمى نحن اللي عايزين نتكلم فيها، أنا حاسة أن أنا سابقة الزمن، المرأة هي اللي بتظلم المرأة بنسبة كبيرة.
1: أيوة.
0: يعني بنسبة كبيرة المرأة هي اللي بتظلم المرأة. أنا حكون جريئة شوية في النقطة دي وأتكلم في أنه أول ضغط بيقع من المرأة على المرأة من هي طفلة.
1: رشيدة، من هي طفلة دي حنشرحها، لكن خليني لأنه حيفصلنا عن الابليكيشن الناس اللي بتسمعنا على الراديو، وأكيد يعني بعد دقيقة حنفصل عنهم، لكن حنكون متواصلين عن فيسبوك يمكن دقيقتين زيادة من زمننا العادي. يعني برضو حابة أشارك بعض الرسائل.
0: أيوة تفضل.
1: عندي رسالة من الصديق جمال ويلسون بيقول الحلقة دي عاوز عليها 5 ساعات، لكن برسل لكم في الخاص ممكن تذكروني الثلاثة أسئلة.
0: حاضر شكلك مشغول.
1: أيوة شكله مشغول. إحنا بنقدر ده أستاذ جمال، لكن حنجي نعرضهم في العامة، ها رأيك شو؟
0: بس اكتبهم أنا دي قاعدة. أيوة.
1: عشان الفائدة تعوم يعني. أمير محمد آدم بيقول السلام عليكم ورحمة الله، برنامج جميل جدا، ربنا يطول عمركم. شكرا يا صديقنا الغالي أمير. وكمان الزنجي بيرجع بيقول لنا تقريبا ده بيرد على السؤال بتاع الرجل عايش شنو من المرأة، بيقول ممكن نظرة المجتمع تتغير لكن ليست بالضرورة تكون سلبية.
0: أيوه.
1: إذا أصبحت المرأة غنية بعملها ونجاحها فهناك غالبا ثلاثة ردود أفعال. قال ناس تحترم نجاحها وتعتبره قوة واستقلال.
0: أيوة.
1: وناس تشعر بالغيرة والمقارنة، وهذا قد يحدث مع الرجل والمرأة. بعض الرجال قد يشعرون بحساسية إذا كانت الزوجة أعلى مقاما منه ماديا، خصوصا إذا كان يربط قيمته بكونه المعيل الوحيد.
0: بس يلا شوف النقطة دي،
1: أكمل لك الرسالة.
0: أيوة. أنا قبل كم عاوز دي عشان ما تروح مني. طيب. لأنه يعني ناس أنا يعني حابة إنه نتكلم في إنه ليه الرجل واضع نفسه في الأسرة إنه هو دوره حصالة. منو قال لك أنت حصالة؟ منو قال لك أنت مصدر قروشه بس؟
1: بيقول يشعر بحساسية. أما الزوج فالمهم ليس من يملك المال أكثر، بل كيف يتعامل الطرفان مع أما الزواج فالمهم ليس من يملك المال أكثر، بل كيف يتعامل الطرفان مع المال. غنى المرأة لا يقلل من رجولة الزوج، وفقر الزوج لا يقلل من قيمة المرأة. المشكلة تبدأ عندما يتحول المال إلى سلطة أو إهانة أو تحكم داخل العلاقة.
0: بالزبط.
1: إن شاء الله الرد يكون في المكان المناسب يا ماما رشيدة.
0: لا ردك جميل جدا جدا، وفتحت فيه نقطتين. الراجل يعني حقيقي نحن بنعاني من حاجة زي دي. ليه الرجل بالذات الرجل السوداني محتبر نفسه هو حصالة نحن بنشيل منها القروش بس؟ ليه 99.5% دور الرجل في الأسرة هو جيب جيب جيب جيب ودينا دينا دينا دينا ما في. أنا فكرت مرة في أكتب حلقة اسمها الحاضر الغايب، اللي هو الأبو اللي بيجي يقعد في الصالون ولا بيجي يقعد يأكل، يلا يلا يلا دينا دينا دينا شيل، والرجل ارتضى إنه يكون دوره يكون هنا. ممكن يكون شبابيا بدوا الأولاد يخشوا في تربية، مش تربية، تربية أوامر، في مشاعر الأولاد أولادهم. المرأة مستحوذة على الجانب العاطفي ده، الجانب العاطفي والاستمتاع بالعيال. الأبو هو أن احنا خدتينه حصالة والرجل ارتضى، وده الظلم الراضبية والرجل اللي نفسه. يا أخوي ما ترضى أنك تكون دورك في البيت أمن بيتك. أمن بيتك ما هو قروش. وحاليا ولد كل عمره 10 سنين بيعرف يجيب قروش.
1: أيوة.
0: لكن ما بيعرف يجيب أمان لنفسه.
1: نعم.
0: ما بيعرف يبني نفسه. فيا أخوي دورك ما هو حصالة قروش، دورك بقى حاجة كبيرة عشان نعرف نبني بلدنا ده صح، عشان ما نرجع تاني لأن احنا كنا فيه.
1: رشيدة بستأذنك وبستأذن كمان المتابعين.

0: والأحباب الجميلين موجودين معنا على الصفحة لأنه زماننا خلص ومشينا بثلاث دقائق
1: yeah.
0: لكن رأيك شنو نوعدهم من أن أكمل في الموضوع ده يوم الأربعاء القادم؟
1: أوعدكم أنه أنا أكمل في الموضوع لأنه لسه أنا عندي من أسي خلينا نقوله

الأخوات الحبيبات، تحية طيبة، عدنا نلتقيكم أنا هالة مجدي بصحبة الفريق العامل في حلقة جديدة من برنامجكم أختي السودانية إيكادولي. ومتذكرين إنه معنى كلمة إيكادولي شنو؟ زي ما قلنا إيكادولي هي كلمة نوبية قديمة من اللغات اللي كانت بتتكلمها مملكة كوش، وإنها معناها بحبك وبغدرك. في الحلقة السابقة اتكلمنا في حاجة سلبية وخصلة ما يعني خصلة ما حلوة، وهي النميمة والإدانة والكلام ده. والليلة حنتكلم عن الحاجة المعاكسة لها، والمعاكس لها هي شنو؟ هي المحبة. وعشان نعرف محبة، يمكن أحسن تعريف للمحبة هو من الكتاب المقدس بتاعنا، لأنه كل أعظم محبة وكل التعريفات بتاعت المحبة موجودة في كتابنا المقدس. قبل ما نخش في الموضوع ده، أحب أخذكم فاصل ونرجع نواصل. رجعنا لك يا أختي المستمعة بعد الفاصل، وزي ما قلنا إنه حلقتنا عنوانها المحبة، وقلنا إنه هي المعاكس للموضوع بتاع الحلقة الفاتت اللي هي كانت عن الإدانة، عن القطيعة، عن النميمة والحاجات دي. وهنا حنتكلم عن قيمة جميلة جدا، يمكن واحدة من القيم الأساسية اللي بيقوم على إيماننا نحن كمسيحيين، قيمة المحبة. لو دارين نعرف المحبة هي شنو، منلقى كتابيا ممكن نقرأ في الكتاب المقدس: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك. برضو ممكن نقرأ كورنثوس الأولى 13 عدد من 4-5: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها. وممكن نقرأ برضو: أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. ده من رسالة بولس الأولى لأهل كورنثوس إصحاح 13 عدد 13. وبعد كده ممكن نجي نشوف هل أن إحنا بنعيش الحب ده. عشان أحدد إن أنا فعلا بعيش المحبة دي ولا لأ، لازم أعرف بالضبط التعريف بتاع أنواع المحبة هي شنو. إحنا يعني في المسيحية ممكن نعرف 3 أنواع من الحب، اللي هو الحب الأيروس وحب الفيليا والحب الأجبي. لو عرفناهم، حب الأيروس هو الحب الطفولي أو الحب الأناني الشهواني، ده اللي احنا بنتولد به واحنا أطفال. وعشان كده احنا الطفل لما يكون صغير بنلاحظ انه عنده رغبة يمتلك كل شيء، وما عنده أي إحساس بأنه يشارك الآخرين أو يتنازل عن رغباته. والأيروس هو طبعا إله الحب عند الإغريق. بالنسبة لحب الفيليا، هو الحب الإنسان الطبيعي الممكن يكون في العلاقات بيننا نحن كأزواج، ناس بيتعاملوا مع بعض، بيحبوا بعض كأصدقاء، حب رومانسي متبادل بين الناس. وده الشكل أكتر شكل يمكن عام نحن بنحسبه في حياتنا. أما الحب الأجبي، هو ده الحب الإلهي أو الحب المسيحي، وهو إحنا بنعتبره أعلى وأطهر وأنقى مستويات الحب، لأنه هو حب ربنا لنا وهو حب غير مشروط. يعني ربنا ما بحبنا لأسباب، بالعكس يمكن ربنا بدأ يحبنا ومارس محبته معانا ونحن لسه كنا ساقطين ولسه نحن في الخطيئة. والمحبة هي أساس إيمان المسيحي، لأنه هي خلت الرب يسوع بشخصه العظيم يقبل يموت بدل عني وعنك على الصليب، وبكده يرجع علاقتنا بربنا مرة تانية. فما في محبة أعظم من كده. في قصة جميلة عجبتني قريتها قبل كده وحابة أشاركها معاكي، بتحكي عن إنه في واحدة مرة طلعت من بيتها، ولما رجعت لقيت في 3 رجال واقفين قدام الباب. فلما سألتهم عن إنه هم منو، عرفوا نفسهم. الأول قال لي أنا المحبة، والثاني قال لي أنا الغنى، أما الثالث قال لي أنا النجاح. فقامت قالت لهم: طيب أنا بس للأسف ما حقدر أدخلكم لأن زوجي ما موجود. بعد ما جاء زوجها وحكت له عن القصة بتاعت 3 اللي واقفين برا، مشى وقال لهم اتفضلوا. فهم احترضوا وقالوا له: ما ينفع إنه إحنا 3 نخش مع بعض، أنت لازم تختار واحد فينا عشان ما يدخل بيتك. فقام دخل لزوجته وشاوره، قال لها: طيب هم ما حيقدروا يخشوا 3 مع بعض، ما ممكن، تفتكر إحنا نخلي منو يدخل بيتنا، المحبة ولا النجاح ولا الغنى؟ الزوجة قالت له: إيه رأيك ندعي النجاح، لأنه أهم حاجة
بالنسبة لنا النجاح. فهو قال له ليه ما ندعي الغنى، لأنه أهم حاجة أنه يكون معانا قروش. فولدهم الكبير قال لهم إيه رأيكم تدعوا المحبة، لأن أهم من الغنى وأهم من النجاح. فطوالهم وافقوا على رأيه، وطلع الراجل برا وقال وين فيكم المحبة؟ فواحد فيهم قال له أيوة أنا المحبة. قال له تفضل أنت اللي حندعيك تخش بيتنا. فلما اندخل استغرب الراجل إنه شاف الغنى داخل وراه والنجاح داخل وراه برضه. فقام قال له أنت مش قلت إنه واحد بس اللي ينفع يخش، وأنا اخترت المحبة. فقال له أيوة لو كنت اخترت الغنى ما كنا حنخش معك إحنا الباقين، لو كنت اخترت النجاح ما كنا حنخش إحنا الباقين، لكن لأن المحبة بس هي لما تخش لازم يخشوا معاه الغنى والنجاح. ودخلوا ثلاثة البيت. وبكده القصة دي ممكن تدينا فهم إنه المحبة لو دخلت ممكن نعمل نجاح وممكن يجي وراء الغنى، لكن لو دخلنا الغنى بس أو النجاح بس ما ينفع تخش المحبة وراه. وكمان حصل مرة أنا وزوجي كنا ماشيين في الطريق وفي إعلان كبير بتاع منتج غذائي، منتج عادي يعني أنا ما متذكر إنه كان دقيقة أو حاجة، وقاموا كاتبين تحت المنتج صنع بحب. فزوجي بتذكر إنه علق على النقطة دي، قال يعني شو تصنع بحب؟ أنا طوالي بالذهنية بتاعت الأم يعني وبالتفكير بتاع المرأة مشيت لإنه الصنع بحب يعني أنت يا أم لما تستعمل الدقيق ده حتكون عندك يعني قناعة، حتكون مقتنعة بأنه هو آمن أول حاجة، ما حيضر طفلك، إنه إحنا صنعناه بطريقة آمنة، كل المكونات بتاعته ما ممكن تضر الطفل ده نهائيا. الحاجة الثانية إنه مدام هو بيحب معناه فيه حاجة مفيدة، يعني إحنا حنكون استخدمنا حاجات لتخلي طفلك ينمو سليم، تساعده على النمو، حاجات إيجابية. الحاجة الثالثة إنه معناه نحن راعين الجودة بتاعت المنتج ده، يعني ما حنقدم لك منتج ملوث أو فيه مشاكل أو وصلناه لك بأي طريقة، لا نحن كنا مهتمين جدا أنتجناه بطريقة كويسة وصحية، قفلناه وعملناه في ظروف لحد ما يصلك يكون فعلا هو منتج نظيف ومنتج صحي ومنتج جميل ممكن يعني أنت تستعمله لطفلك وتكون حاسة بالصغة فيه. لما قعدت أفكر في النقطة دي فكرت فعلا إنه المحبة هي أهم شيء، وإنه فعلا ناس الشركة اختاروا يعني فعلا عبارة سحرية، إنه لما أقول الحاجة دي معمولة بحب فده معناه إن أنا أديت قيمة غير عادية، لأنه في شنو أغلى من المحبة؟ ما في حاجة بتخليني أنا أثق في الإنسان الثاني مثلا القدامي أكتر من المحبة. فإحنا وإحنا بنتربى في عوائلنا أنا بسمع كلام أبوي لأني بحبه، بسمع كلام أمي لأني بحبها، بنشئ عائلة وبختار زوج، واحدة من الأسباب بتخليني أختاره من بين كل الرجال المحبة، وبعد كده بتحول لأم اللي بتخليني أحتمل الموضوع بتاع الأمومة والتعب وسهر الليل مع الطفل العيان والتلتلة بتاعتي إنه أنا يعني أشتغل شغل البيت وممكن أكون مرة عاملة. هل في دافع غير المحبة ممكن يخليني أحتمل كل ده؟ فعشان كده بنشوف إنه كل شيء في حياتي وأنا ماشية في سكة حياتي وفي المشقة اللي بواجهها في العالم أنا بتمكن إن أنا أعمله وأسير بحياتي الأمام بالمحبة. طيب للأسف إنه الفكرة الجميلة والمثالية عن المحبة دي مرات بتصطدم في الواقع بحاجات ممكن تعرضها لمخاطر. شنو الحاجات الممكن إن إحنا تهدد محبتنا للآخرين؟ شنو الحاجات اللي ممكن تحول حبي لزوجي أو حبي لأولادي وأسرتي وعائلتي تدخلهم في اختبار بتاع محبة أو تهدد بأنه إحنا محبتي لهم دي تقل؟ كده قبل ما نشوف الحاجات دي ناخد فاصل ونرجع نواصل.

طيب رجعنا بعد الفاصل، وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن المحبة. عرفنا المحبة من الكتاب المقدس إنه كلمة محبة بتعني شنو، وتكلمنا عن أهمية المحبة إن هي مفتاح النجاح لكل أسرة، وإنه حتى إيمان المسيحي بيقوم على فكرة المحبة، محبة الرب يسوع. واتكلمنا برضو إنه في عوامل ممكن تخلينا نحن تتحدى محبتنا أو تخلي محبتنا وثقتنا في قيمة المحبة تتعرض لخطر أو لهزة. طيب شنو قلنا الأسباب ممكن رد فعل الآخرين؟ يعني لما أنا بتعامل مع أي شخص سواء كان زوجي أو زميلي في العمل أو أي إنسان من المجتمع اللي أنا بتعامل معه، وحسيت إنه هو مثلا عمل رد فعل تجاه تصرف مني بحسن نية، وكان رد فعله مشي اللي أنا متوقعه، أزعجني أو ضايقني مثلا رد فعله، ففي الحالة دي أنا ممكن مباشرة الناس لما تتعامل بعواطفها المجردة ممكن يعني أنا أحول محبتي للإنسان ده لعدم ارتياح، ممكن تتحول بتكرار المواقف كمان لكراهية، وتمشي من علاقة بتاعت محبة وعلاقة إيجابية لأنها تبقى علاقة سلبية، ممكن يعني ينجم عنها كراهية وتكون يعني مشاعر سلبية جدا جدا. الحاجة الثانية عدم الثقة بالآخرين. في ناس للأسف يمكن ظروف التربية، الأسرة، الظروف اللي بيمر بها الواحد في فترة الطفولة بتخليه زي ما يقول ما تقولوا كده يعني عنده عدم ثقة في الناس التانين، يعني حذر جدا جدا لدرجة إنه حذره ده بيصل مرحلة ما بخليه يعبر عن محبته بطريقة مباشرة. يعني في ناس كثير إحنا بنشوفهم منعزلين أو تعبيرهم عن المحبة ضعيف، ده بيكون راجع لأنه هما عندهم عدم ثقة. هل الإنسان ده أنا ممكن أتعامل معه، بالذات الناس اللي برا إطار الأسرة وبرا إطار المعرفة الكلوز القريبة مني جدا؟ يعني لو اتعاملت مع زميل جديد لي في العمل أو مشيت كنيسة جديدة وبديت أتعرف في الناس فيها، بيكون عندي عدم ثقة في أنه هل الآخرين حيبادلوا نفس المشاعر، هل الآخرين يعني حيكون رد فعلهم إيجابي تجاهي لو تصرفت معهم تصرف بتاع محبة، هل حيبادلوني؟ عدم الثقة في الآخرين ده حيخليني دايما بتصرف بتحفظ، بكون يعني عايزة الآخرين هم اللي ياخدوا الخطوة الأولى، خايفة من رد فعلهم، ما عندي ثقة في إنهم هم حيبادلوني محبة، ودايما يعني بتصرف كده بحذر شديد. الحاجة الثالثة الضغوط بتاعت المجتمع. يعني احنا في حاجات كثيره بنقبلها نتيجه ضغوط المجتمع. مثلا انا بعمل عمل معين، وظيفه معينه اخذتها ما لاني بحبها. في ناس كثير جدا جدا منهم صغار قولبون، عارفين القولبه يعني انه انا مثلا اخذ بنتي في قالب معين، اخذ ولدي في قالب معين، اسمي ولدي المهندس واسمي بنتي الدكتوره او اديهم اي صفه، واتخيل انه هم لازم يقوموا ويعني ويكبروا وهم عندهم يعني ينفي يحققوا القالب اللي أنا خطيته فيهم ده. يعني مثلا زي إنه المجتمع بتاعي بيشوف إنه مثلا النجاح فيه إنه الواحد يتخرج دكتور، فأم الواحد أمه من هو صغير تكون هيئته الفكرة دي، أو هيئة بيتها لإنه أنت حتكوني مهندسة ناجحة، أنت حتكوني شاطرة وعندك شركة هندسية، فتحت الضغط بتاع المجتمع لتصنيف انه انت تطلع شنو عشان تكون ناجح، انت دكتور، انت مهندس، انت ما عارفة باحث، انت كذا انت كذا، بيبقى في زي استاندر كده بتاع نجاح انا مجبر انه انا اخش فيه. ده للأسف بيخليني انا ما بحب الحاجة اللي انا بعملها. يعني في ناس مثلا انا كتير شفت نماذج بتاعت ناس يكون عنده موهبة، الواحد فنان في الرسم، فنان مثلا في الموسيقى، لكن يشوف انه بعد كده لا، المجتمع حيضغطه في انه انت عشان تكون ناجح ما ممكن تكون مثلا رسام، دي حاجه ما دي حاجه فاشله، انت ما ممكن تكون ناجح وتكون مثلا تخصصك انك طباخ مثلا بتطبخ وتعمل اكل، لا مثلا احنا عايزينك تعمل كذا، تكون وظيفه الفلانيه. فنلقى انه الضغوط الاجتماعيه دي بتخلي الواحد بيعمل حاجات هو ما بيحبها، والنتيجه بتكون شنو؟ انا لما ما احب عمل ويكون ده عملي اللي أنا بعمله طول اليوم ودي حياتي بتدور حوالينه، بتقيل طاقتي على إعطاء المحبة لأي حاجة تانية. يعني عشان ما أنا أعبر بمحبة لزملائي أنا حكون عندي أخلاق ضيقة، زهجان منه على الشغل أنا بعمله، فبالتالي حتى تعبير عن المحبة للناس الآخرين حواليني أقل كتير. فإحنا عشان نكون إيجابيين
محتاجين إنه إحنا نختار خيارات صح من الأول. لا أنا يكون رد فعل الآخرين بالنسبة لي أزمة، إنه أنا ما أعطي محبة ما لم أتحصل على، لأنه لو كل واحد فينا فضل واقف ومنتظر إنه هم الطرف الآخر هو اللي يبدأ بإنه يقدم له محبة ويقدم له تصرفات محبة، ولا واحد فينا حيتقدم خطوة مع الثاني. الحاجة الثانية إنه إحنا لازم يكون عندنا ثقة دائما بالآخرين، حتى لو بدرت منهم تصرفات إحنا شايفينها سلبية أو بتدل على عدم محبة، أن إحنا بطريقة بتاعتنا المحبة وبطريقتنا الإيجابية ممكن نولد المحبة دي. وزي ما عندنا مثل السوداني بيقولوا يعني المحنة بتدعم العمل، يعني أنت ممكن بتصرفاتك وبمحبتك تولد ود ما بينك وبين الآخر، من غير ما حتى الآخر يكون بذل مجهود. أنا بأخذ المبادرة، أنا بكون الطرف العايز إنه الناس تكون حنينة مع بعض، تكون في محبة في علاقتهم وكل حياة الإيجابية دي. بنلقى بعد شوية إنه القدام تغير وبيجى فعلا إنسان أكثر محبة وأكثر إيجابية. برضو في واحدة من المشاكل اللي بتقابلنا إحنا كنساء، إنه إحنا لأنه زي ما قلنا بطبيعتنا إحنا عاطفيات، وسهل إنه نتجرح مشاعرنا، لو من زوج، لو من زميل، لو من زميلة، لو بغض النظر عن الطرف الثاني في المجتمع اللي أنا بعيش فيه، لكن بنتأثر كثير عاطفيا. ويمكن الأزمة لما يكون الطرف الثاني في الموضوع بتاع المشكلة الحاصلة هو مثلا الرجل، يمكن احتمال كبير انه هو ما يقدر موضوع مشاعري، وده يأثر على محبة الطرفين. ويمكن يكون كمان اكتر خطورة لما يكون المشكلة او الحاجة اللي فيها اختلاف بين زوجين، لانه كل ما خلافاتنا كترت وكل ما يعني عتابنا لبعض زاد، كل ما محبتنا قلت، ودي طبعا حاجة خطرة على حياتنا الزوجية. برضو في مشكلة ممكن بتواجهنا مع موضوع المحبة، اللي هو كيف انه لو الغفران، انه كيف لو واحد اخطأ في حقي ان انا كيف اغفر له وارجع تاني استأنف علاقة محبة معه. الكتاب المقدس يتعامل معاه بطريقة جميلة جدا جدا، انه احنا حتى الناس اللي بيكونوا بالنسبة لنا ممكن يتعدوا اعداء، احنا بنصلي لهم وبنبارك اللاعنين. فانت بالعكس، يمكن انت بتواجه موضوع العداوة، موضوع الكراهية بالمحبة، زي ده كأنه بيشفي، ده زي كأنه هو بالضبط ده الرشدة بتاعتي، إنه أنا كيف أقضي على عدم المحبة اللي بحسه من الآخرين بإن أنا أديه مزيد من المحبة. وفي النهاية هتوقع شو النتيجة، يمكن في ناس هيفتكروا نهاية زلة، لا، بتجروا بغايته اللي أنا شفتها قدامي يعني بالنسبة للآخرين بشوف بصرف قدامي، وأنا اختبرتها إنه أنا لما أتواجه بإحساس من الناس التانين بتاع عداء أو انتقاد أو أي حاجة ممكن أشوفها أنا دي لا لا لا في الدائرة بتاعت الكرامة بتاعتي، وأخذ الخطوة الإيجابية وأتعامل بمحبة، ممكن الكلام ده ما يدي نتيجة في نفس اللحظة. يعني ما كل الناس في نفس اللحظة لما هو يتعامل معي بطريقة سيئة وأنا أتعامل معه بطريقة كويسة هو في نفس اللحظة هيحتزر وحيترجع محبته زي الأول، لكن بمرور الوقت وبإني أنا أظل يعني أصر على إنه أنا أواجه كل تعامل ما حلو، كل تعامل مستفز بالمحبة، في النهاية بتكون النتيجة إنه الناس اللي اتعاملت بالطريقة ما حلوة بترجع وبتندم، وبكون عندهم إحساس إنه أنت اللي خدت الموقف الصح. بس كيف أصمت في الموقف ده؟ كيف إنه أنا ما أسمع للآخرين وهم بيقولوا لي أنت بتزلي نفسك، يعني هي متكلمت معك بطريقة مستفزة، هي ما عملت، هي ما سوت، إيش معنى أنت تغفري لها؟ إيش معنى أنت كل مرة تزلي لها وتمشي تتكلمي معها، أو كل مرة أنت تنهي المشكلة، أو أنت تمشي تحتزري حتى لو أنت ما غلطانة؟ كلام كثير ممكن وانتقادات كثيرة ممكن نتعرض لها، لكن هو الصح شنو؟ هو الصح أني أنا بجيف عند المحبة، بنحاز للمحبة، لأنه السيد المسيح لما وصانا واحد من المصائر المهمة جداً قال لنا أحبوا بعضكم بعضا، ما خدت إنه ما قال شرط إنه أحب بعضكم بعضا ده معناه حب اللي بحبك أبدا، لأنه طبيعي إن أنا الإنسان بحبني بحبه، لكن الحاجة المميزة إن أنا أكون بحب الناس حتى اللي ما بحبوني. الحقيقة أنا وأنا حتى بقول الكلام ده هسي ليكم يا أخوات، عارفة إنه ده ما سهل، لما نخدت المحبة في اختبار حقيقي ممكن الواحد في الأول يضعف
وممكن يكون الموقف ده ما سهل عليه، لكن نحن محتاجين نصلي لأنه إحنا نقوى، وإنه نحن نقدر يا رب نغفر ونسامح، لأنه كثير لما يسوء لنا الآخرين الموضوع ده بالنسبة لنا نحن لما يخش في دائرة الموضوع الكرامة، وإنه زي ما بقولوا أنت يعني تقدير الذات بتاعك تحس به، الدائرة دي في واحد تاني مثلا يتعدى عليك فيها ممكن تكون فعلا حاجة صعبة. لكن أنا متأكدة وزي تجارب ناس كثيرين شفتها أنه الصلاة وأنه يا رب أديني القدرة على أن أنا أشفى من الجرح ده، وأنه أنا أقدر أعمل أنت بتوصيني به، وأن أنا فعلا أحب العدو، دي ما حاجة سهلة ولا من طبيعتنا البشرية سهلة يعني، وأني كيف مش كمان أني أنا أسامحه وأنا أصلي له كمان، يعني أحبوا أعداءكم وباركوا لعينيكم، دي حاجة صعبة بطبيعتنا إحنا كبشر، لأنه إحنا ما ميالين للمسامحة، إحنا بطبيعتنا الخاطئة ميالين لإنه الدين الآخرين، لإنه إحنا بيجي على كرامتنا وعلى ذاتنا ما منسامحه بسهولة وما منغفر، وعندنا ذاكرة بتحتفظ بالحاجات السيئة وبتحتفظ بالأخطاء تحت الآخرين أكتر من الذاكرة بتاعتنا إنه إحنا نتذكر إنه إحنا مفروض نحسن للآخرين. الحتة دي بتحصل فيها تجارب حقيقية، وأنا حصلت لي تجربة قعدت فترة طويلة جدا جدا كنت زعلانة يعني من مجموعة من الناس أخذوا موقف معين، وما كنت قادرة أتسامح، يعني كنت قدر ما أحاول إنه أنا أصلي للناس دي، وقدر ما يعني كنت محتاجة إنه أنا أتعامل معه بمحبة وبفكر إنه ده الصح، لكن أنا ما كنت قادرة أعمله. المهم بعد فترة طويلة بقيت أسأل إنه يعني كيف أتعامل مع الناس دي، أنا ما قادر أتعامل معه مع إنهم هم يعني ناس قريبين مني، والشي الطبيعي إنه حيكون في بيناتنا تعامل يومي، طب كيف أنا أقدر أتخطى الحكاية دي؟ فأنا بتذكر في واحد من الأخوة المؤمنين كان عنده رأي جميل جدا جدا قالوا لي، صراحة ريحني كتير خالص، فقلت له ربنا بيطلب مني إن أنا أتسامح مع الناس وإن أحبهم حتى لو كانوا هم بيتعاملوا معاي تعامل سيء، حتى لو أنا حاسة منهم يعني في تعاملهم بكراهية، أعمل شنو أنا في الموقف ده؟ فهو قام قال لي أنت يا نقطة صعبة عليك هسه إنك تتعاملي معهم، قلت له لا صدقني يعني يمكن ظاهريا كتعامل كده مادي أنا ممكن بتعامل معهم لسه، لكن إن أنا أحبهم يعني أفجر كده مشاعر بتاعت محبة إياهم أنا ما قادرة على الحتة دي، عشان ما أصلي عشانه ما قادرة على الحتة دي. فقام قال كلام حلو وساعدني أنا أتخطى المشكلة دي. الرأي بتاعه كان شنو؟ إنه المحبة ما بالضرورة هي المشاعر والعواطف. طيب أنت ممكن تكوني قال لي هسي في الوقت الحالي ما قادرة تحبيهم عاطفيا، لكن لو أنت تمسكت بإنك أنت تتمني لهم الخير وما تمنعي عنهم وتتصرف في تصرفات مادية تجاههم كويسة، بمرور الوقت وبمواظبتك على ده هتلقي إنه بعد شوية شوية أنت قدرت تكبري إنك تصلي اليوم، وبعد شوية قدرت تسامحيهم. والمفاجأة إنه أنا بعد ما عملت الوصية دي لقيت إنه حتى موقفهم في النهاية بعد سنين اتغير. صح فعلا الموضوع ده احتاج فترة طويلة وصبر طويل، ويمكن الحاجة الوحيدة اللي بتساعد الواحد عشان ما يمشي الرحلة دي أو إنه محتاج الواحدة فينا محتاجة تصلي وتطلب معونة من ربنا إنه يا رب أنا ما عارف أعمل كده وما عندي القدرة أنا براي أعمل كده، لكن أنت يا رب أديني المعونة منك، أنت قدرني على إن أنا أحب الآخرين رغم أخطائهم، رغم إنه كراهيتهم لي، رغم عداوتهم، رغم كل شيء سلبي بيعملوا معاي، لكن أنا يا رب عايزة يكون عندي روح المحبة بتاعتك أنت العظيمة، وإن أنا أقدر أبادلهم بدل الشر خير وبدل الكراهية محبة. زي ما قلت لكم الموضوع ده فعلا عايز صبر، لكن الثمر بتاعه حشوفوه في النهاية وحتحسوا إنه فعلا الموضوع ده كان بيستحق الرحلة اللي أنتوا قطعتوها فيه. يعني الكلام على المحبة لأنه هي حاجة جميلة وحاجة يعني ممتعة، ممتعة علينا روحيا كده لما نتكلم عن المحبة. لكن وقت حلقتنا أشرف على الانتهاء، حلقتنا الليلة كانت بعنوان المحبة، يتكلمنا فيها عن تعريف المحبة هي شنو، ويتكلمنا عن أهميتها، ويتكلمنا عن كمان التحديات اللي بتواجهنا والبتواجه محبتنا نحن، والحاجات اللي ممكن تخط محبتنا للآخرين في حتة خطرة يعني. وكمان تشاركنا آيات من الكتاب المقدس بتتكلم عن المحبة،
وفي نهاية الحلقة بوصل لكم تحيات الفريق العامل وتحية خاصة منها لمجدي، ولحد ما نتلاقي في الحلقة الجاية بستودعكم الله، واختي السودانية إيكادولي.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

لما احترت في الحياة ما لقيت غير الدليل، قلت بس ارجع عليك، ما انت ملجأ للتعابة، انت مسكن للحيارة، قلبك محبة، جيت عشان ما اروي ليك قصة شقاي ولحظات عناي، ورجعت تاني من جديد مشتاق انا لكلامك، زي ما الايل بيشتاق لجداول الموية، جيت انا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء، تحديني لمياه الراحة، جيت اقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني، لبسمة تفرحني وارتاح.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم وشاهدت آلام المسيح ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين بل عن رضا، ولا لطمع في الربح بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتوبة.

0: يا صباح الخير أهلنا الطيبين، أهلنا الزينين في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في صباح بلدنا، مرحب بكم في راديو سمر. تحية طيبة لكم من أصدقائكم ومن أخوانكم ومن أحبابكم دائما في راديو سمر. تحية لكل المذيعين، تحية لكل الطاقم والفريق العامل في راديو سمر. تحية لكم صباحية، تحية للغوالي، تحية لأطيب الناس في هذا الصباح الجميل. أصبحنا وأصبح الملك لله، ودائما زي ما معتادين يعني مرات كثيرة بنقولها وبتقول لنا الأستاذة رشيدة، صباحك بقوة الله، صباحك بقدرة الله، صباحك بنعمة الله، صباحك بحكمة الله، وصباحك وإنت في يد القدير وإنت شاكر وحامد الله، ودائما مسلم كل أمورك لربنا في هذا الصباح إن هو يدير شؤون حياتك. إذا تحية طيبة لك وإنت بتسمعنا وبتتابعنا داخل البلد الغالي، داخل السودان وخارج السودان، مرحب بك وأهلا بك في صباح جديد وفي ختام الأسبوع. وفي الحلقة دي يعني أنا ضيف وما ضيف، يعني هتفهموها كيف دي بعد شوي بعد ما إحنا نخش في موضوع الحلقة. معايا العزيزة والغالي جدا كميلة، صباح الخير عليك.
1: صباح النور عليك،
0: منور الصباح يا أخي.
1: بنورك.
0: وبصراحة بننبسط كثير بوجودكم معانا في صباح بلدنا ورحلتكم الجميلة معانا دايما في كل صباح جديد. وكميلة تفاصيل الصباح شكله يعني كان معتاد ولا اللي تغير حاجة ولا في شيء جديد؟ شنو الإضافة يعني شنو الجديد؟
1: ما في حاجة جديدة. قمنا الصباح أيوة الليلة بس أبدر أبدر بساعة أيوة حتى وبعدين لا يعني إحنا أول حاجة بقول صباح الخير لكل المستمعين والمشاهدين والمشاركين واللي بيعلقوا لنا، وصباح الخير لأصدقاء راديو سمر وللبيت الكبير وأهله، وصباح الخير لك أنت ذاتك. صراحة الصباح ما فيه حاجة جديدة شديدة الليلة تذكر، لكن الحاجة الوحيدة اللي أنا بذكرها إنه أنا صحيت قبل المعتاد يعني بكثير، قبل ساعة حتى من المنبهة لنا زبطه. وأنا بشكر ربنا شديد يعني أول ما صحيت بمزاج كويس جدا يعني، وقمت شغلت لي ترنيمة كده بتتكلم إنه أنت من تصحى من الصباح لازم تكون يعني صاحي وناسي امبارح ومتذكر الليله بس وبتشكر ربنا. فيعني انا جايه شاكره ربنا، وصراحه عدت لي مزاجي شديد من الصباح.
0: يا سلام يا اخي، دي حاجه جميله جدا جدا يعني دي الحاجه المفترض يعني نقوم عليها كل صباح، يعني نشكر ربنا، نسلم امورنا، نتكل عليه ونلقي همومنا عليه، لانه يوم امبارح او يوم الليله ما زي يوم امبارح.
1: صح، امبارح عدى، امبارح عدى خلاص
0: بكل ما فيه بالكعب والسمح. فما تجيب الكعب بتاع امبارح جوطة امبارح تقوم بها اليوم، لانه انا احس ان ربنا برتب لنا يعني للتاكيد برتب لنا حاجه اجمل من امبارح.
1: في كل صباح، في كل صباح احنا بناخد احسانات جديده، مراحم جديده، عنايه جديده، بناخد حاجات احنا ما متوقعينها من ربنا. فاوقات لما بنجي بالحاجات بتاعت امبارح ومشاكل امبارح بنكون اصلا جايين متزمتين، ما عندنا المساحه انه احنا نستقبل جديد من ربنا، فبنقفل يعني زي احنا كاننا بنقفل باب البركات من الصباح لما احنا نكون متزمتين وصحيين زهجانين وما بنقول شكرا وماذا. لكن لما تصحى وانت يعني بتأول حاجة شاكر حامد ربنا وتنسى يعني خلاص انت، انا ما بقول تنسى معناته ما تفكر فيه، لكن يعني تسيبه امبارح بكل شيء وتقول يا رب انا جايك الصباح ده والحاجة انا بشكرك، وبعد كده انا عايز كل البركات بتاعت الليلة.
0: دي الحاجة الجميلة بصراحة. اتمنى عزيزي المستمع، اتمنى صديقي المستمع في هذا الصباح فعلا انه يوم امبارح بكل ما فيه ننساه ونتعلم منه ونشيل فيه الكويس اللي بيكمل لنا اليوم، يعني من مسؤوليات ومن خطط أو يعني حاجات مرحلة، في حاجات كثيرة اترحلت معاكم بارح وعليك الدور يعني أو عليك المسؤولية اللي تقوم بها في شغلك وفي بيتك. أكيد أنت ماشي الشغل في ناس عليها يعني شغل بايت في شغل مرحل يعني شغل مبارح مفترض تكمله لنا. يعني الناس في المصانع، الناس الحسابات، الناس في المحاكم، الناس اللي فكل زول أكيد عنده شغل ما كمله مبارح، أو في ناس بتكمل شغله. فيعني تعال بنشاط جديد
1: yeah.
0: تعال بحماس جديد، تعال بروح جديدة كده من الصباح عشان تقدر تنتج.
1: أيوة.
0: عشان تقدر تقدم الأفضل.
1: أفضل
0: عشان تقدر
1: دايماً.
0: تعمل. فأكيد ناس المطاعم ديل يا كميل بيقوم من الصباح وجبة جديدة، وجبة شهية.
1: ديل هم ناس أساساً.
0: يعني ما أفتكر إن هم بيكونوا مبسوطين بيأكلوا الناس الحاجات بتاعت مبارح.
1: أيوة.
0: لكن يعني هم بينظفوا المطعم، بينظفوا الكافيتيريا، العصير ذاته بيجيبوا فريش، بيتلج جديد.
1: أيوة.
0: موية جديدة، بيدفقوا الموية البايتة رغم إنه موية معصورة. لكن يعني في كل شيء بيطلع جديد عشان شنو؟
1: بيطلع فريش.
0: يعني لا بيكون في تقبل وإلقاء من الناس، ناس ترحب بيهم، تكون الحاجة ذات الجميلة كده. الناس بيقوم من الساعة كم عشان يعني يبدعوا في جو الصباح في الكافيتيريات والمطاعم؟ الناس بيكونوا مسهرين ولا
1: بيبدو الصباح تخلي أنا بيبدو الصباح شديد، يعني ساعة 9 دي كون إنك تطلع تلقى سندويتش جاهز تشتريه، أو مثلا كوباية شاي جاهزة تشتريها. فأعتقد إنهم بيطلعوا مع الأذان أو بعد الأذان بتاع الصبح ده، فإنهم هم عندهم النشاط على قولك يعني. ودي دي أكتر حاجة ممكن تخلينا نلتفت لها بطريقة تانية، إنه زي ما أنت قلت هم بيحاولوا يجتهدوا جدا إنه هم يقدموا حاجة فريش عشان البيت ما ينفع. فإحنا في حياتنا العملية ممكن برضو إحنا ليه لما إحنا عايزين فريش، ليه ما إحنا ندي الفريش للناس جايين بنفس الغضب بتاع مبارح وبنفس المشاكل بتاعت مبارح وبنفس الضغوطات بتاعت مبارح. يعني حقيقة كل يوم صباح دي نعمة وهدية من ربنا. دي حاجة أنا ما بتدخل فيها، ربنا بديني لا. فليه أنا أسمح بالنعمة والهدية دي إن هي تتمزق من الصباح بالهموم وبالمشاكل؟ المسؤوليات هي ما بتتغير، والمشاكل لو كانت ما بتتغير بين يوم وليلة، لكن أنا دايما بقول إنه أنا في الدين وأنا أتحكم في الله. ودايما بقول لك لما أنت تواجه الحياة بعقل متفائل وفرحان ومبسوط وإيجابي أحسن من أنك أنت تواجه الحياة بعقل سلبي وبمشاكل دايما خطية قدامك.
0: يا رب كده من الصباح يكون كل شيء جديد منك وكل شيء جديد من الصباح. ويعني أنت يعني ذاتك بشكل جديد، يعني أفتكر ما البلوزة بتاعت مبارح اللي بستيها، ولا فستان مبارح، ولا تسريحة مبارح. يعني أكيد حتى القميص، يعني قميص ده غيرت من الصباح، يعني قميص رايتش. في ناس كده حتى ما نفس العطور ولا أنت دائما يعني كبنات بتحبوا الميك اب والمناكير يعني طالع موضة الضفور اليامات دي جديدة.
1: أيوة أيوة.
0: فكل يوم بلوزة جديدة وضفور جديدة ولا
1: نحن جميلين نحب الحياة.
0: لا يعني أيوة. قصتكم طويلة يا أخي، ضفور مع البلوزة مع الشنطة مع
1: الحلق. احنا بنات يعني عايزنا نستحمى زيكم كده ونبقى مارجين. يعني حتى الاولاد حاليا، لا الاولاد حاليا بقى عندهم اكسسوارز، بقى عندهم يعني الاولاد بقوا يهتموا بنفسهم. فاحنا طالما هم وصلوا مرحله بيهتموا بنفسهم، احنا المفروض نبقى ليفل اعلى،
0: ترتقوا شويه.
1: ايوه نرتقى. يعني زمان لو كنت بس انا مثلا بكوي هدومي بمشي بشكل كويس ما بلبس اكسسوارز، حاسه الاولاد بيلبسوا اكسسوارز فانا لازم البس، فهمت؟ لانه انا بيت في الاخر، يعني لازم اكون جميله، كنت لطيفه حلوه. يعني ما ينفع، يعني أنا ما بعرف، يعني ما ينفع. ليه الكآبة؟
0: ما ينفع.
1: ليه الكآبة؟
0: فأنا صباح روحه جميلة، صباح لابد يكون كل شيء فيه جميل عشان يعني تستمتع بجمال الصباح. فصباح ربنا بدينا له بإشراقة جميلة، بنشاط وحيوية. أتمنى إنك تستمتع، أتمنى إنك تستغل الصباح وجوه الجميل. ومع تغيير المناخ الأيام دي، تغيير الأجواء، الشتاء قاعد يزاحم في الصيف، يعني الصيف ما داير يمشي والشتاء داير يعني يستغل مساحته عشان الناس اللي بتحب الشتاء. يا بخت الناس اللي بتحب الشتاء، انا من الناس اللي ما بحب الشتاء كثير، ما بريده، رغم انه يعني في ناس بتتكيف منه. انت بتكيف من الشتاء؟
1: ما كثير. هو انا بس بحب الشتاء في شنو؟ انه مزاجي دائما تمام معتدل، ما زي الصيف، لكن في نفس الوقت بتجرس من الشتاء.
0: كتر خيره يا صراحه. لكن الشتاء كويس، يعني في ناس مرتاحه جدا مبسوطه منه وبتستمتع به، يعني لما تلبس. وفي ناس بتقلل من اللبس لانه الصيف مستهلك.
1: يا ايوه صح.
0: الصيف بيستنزف هذول، يعني انه يلبس كميه حاجات وكل شويه طالع لابس غير استحمى وبتاعنا. لكن الشتاء في شتاء كده بيعذب الناس، في ناس ما انا اقول انا خلي. إذن المستمعين الكرام، مع الصباح الجديد ومع الناس اللي بتتابع الأولمبياد أكيد طبعا مستمتعة بألعاب القوة. وأتمنى يعني إنه الناس متابعة لبين سبورت أو لكل القنوات الرياضية المختلفة. ألعاب القوة اللي انطلقت في الصين أكيد يعني الناس بتحب الحاجة دي, وكمان لعشاق كرة القدم, لأنه الفترة الدوريات المختلفة مؤجلة لوقت انتهاء التصفيات الأفريقية أمم أفريقيا, والناس اللي بتتابع أيضا الأمم الأوروبية والناس اللي بتتابع الخليج أيضا. يعني في يعني جدول مبرمج كده جميل انطلق أمس, وكان الافتتاح خليج 27 تعادل العراق وسلطنة عمان في افتتاح, ويعني في بداية موفقة كده بالنسبة لخليج 27 للناس الموجودة في الخليج اللي بتتابع هذا الخليج. أيضا للناس اللي يمكن تكون متابعة آخر المستجدات بخصوص الجمعية الأممية يعني الأمم المتحدة, مبارح كانت حوار صعب ساخن جدا يا كاميليا, أو لكل الناس اللي بتتابع آخر المستجدات بخصوص ما يحدث في العالم بخصوص حرب السودان والأمم المتحدة, والحديث اللي كان يمكن يكون صعب جدا جدا اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في حديث يعني كلام يتطرق له بخصوص السودان يمكن يكون كلام صعب, يعني كلام ما يعني مجرد كلام, لكن كلام جاب كلام ودخل الناس في الحسابات. ويعني الترند اللي يمكن الناس حتتابعه كثير الأيام دي وجود حمدوك في الجمعية, وجود أركم النوم في الجمعية, وغياب البرهان ده يمكن يكون يعني قلق يعني بصورة عامة, في علامة استفهام كبيرة جدا جدا غياب أو عدم إعطائه إنه يخش أمريكا. يعني ده براه علامات استفهام بماذا, هل في عدم اعتراف ولا في اعتراف بالحكومة؟
1: في أسئلة كثيرة,
0: في قراءه كده مبهمة, في ضبابية في الموضوع, ولا أنت رأيك شنو؟ لو
1: طبعا طبعا يعني هو بصراحة يعني لو إحنا قرينا المشهد, إحنا أنا شخصيا بجد ما فهم الوضع عامة شنو, رغم إنه كل المعطيات بتقول كلام والناس بتتحلل كتير والناس بتتشارك كتير, لكن بيجي دايما حاجة كده بتلخبط كل الحسابات. يعني حاسة كنا متوقعين حتى في الجمعية دي انه يحضر البرهان وده وما حضر, وما معروف بكرة هيحصل شنو. ف يعني انا ما عايزه اتكهن او امشي ورا تحليلات كثيره, لكن في نفس الوقت يعني انا بس بتكلم بلسان الشعب. يعني مهما كان اللي بيحصل من اجتماعات وده او بصيص امل مثلا لشيء, خلينا بس دائما انه نذكر انه في شعب بيعاني, في شعب بيموت, في شعب بيصرخ, في شعب
0: نازح لاجئ.
1: ايوه لسه ناس ما رجعت بيوتها, او في ناس ما قادره حتى تلقى لقمه العيش, رغم انه وضع حاليا في السودان صعب. حتى الناس اللي رجعت اللي اضطرت ترجع بنسبه لمنادات الحكومه ان هي ترجع واجبرت الناس ان هي ترجع بنسبه لظروف كثيره, اذا كان جامعات او اشغال وكده, في ناس وصلت مرحله ما قدرت تلقى لقمه اليوم, بتاكل وجبه واحده في اليوم. فدي كلها حاجات يعني انا بتكلم بس بلسان الشعب بس. يعني انا ما عايز اقول ما بيهمني الاجتماعات, بالعكس دي حاجه كويسه شديده الحياه بتحصل, لكن في نفس الوقت احنا عايزين الناس دي تنظر كمان للشعب وتنظر يعني يكون نهاية هذه المأساة الحقيقية السودانية اللي بتحصل حاليا.
0: إذن عزيزي المستمع, قرايتك للجمعية العامة للأمم المتحدة ومن بعض القرارات, يعني في يعني بيان طويل طلع ويمكن فيه يعني كلام كثير جدا, فأكيد أنت حتتابع وأكيد حتسمع, ونتمنى إنه الأمور توضح والصورة توضح في الفترات الجاية. إذا تحية صباحية كده, وإحنا بنجول وبنطلع ونتمنى المنتخبنا الوطني وهو موجود في دولة جنوب السودان أكيد مباراة مع أثيوبيا, ونتمنى إنه نشوف ونشاهد المنتخب بتاعنا بيمثل السودان, ونتمنى إنه يشرف أيضا البداية الموفقة والتصفيات. يعني أكيد دي حاجة نتمنى صراحة
1: لكم أنتوا بتهمكم الكورة,
0: كل التوفيق كل التوفيق يا رب لمنتخبنا, وأكيد نتمنى نستمتع إنه الأسابيع دي كلها منتخبات يعني، فكل الخير. إذن في صباح جديد وصباح نشيط كده وكله حيوية ونشاط، بنقول صباح الخير لكل زول بيسمعنا مرة تانية، وصباح للناس اللي بتحاول تعيش الحياة رغم كل الحاجات الحاصلة حوالينا، صباح الناس اللي بتتعلم كل يوم كيف تتعامل، كيف تفهم، كيف تسامح، وكيف تحافظ على الناس اللي بتحبهم. يعني يا ريت انك تحافظ على الناس اللي بتحبهم، الناس اللي بتريدهم، الناس الغاليين على قلوبكم، لان الموضوع بيخصكم جدا جدا في الصباح انه نتكلم. الحلقه دي انا بقول الحلقه دي بتاعتك، انا بقول الحلقه دي بتاعتكم انتوا، واحنا هنقرا تفاصيلكم، هنقرا مشاركاتكم، على انه احنا قاعدين نعيش كيف مع الخلافات، مع اوجه الاختلافات المختلفه. ودارين نقيف عند حاجة ما في زول فينا تقريبا بيقدر يقول أنا ما مرت بها في حياتي، أو ما حصل مرة اختلفت، أو ما في خلاف، أو ما في يعني سوء فهم بينه وبين زول. بنختلف مع أهلنا، بنختلف مع أصحابنا، بنختلف مع شريك حياتنا، بنختلف في الشغل، بنختلف في الكنيسة، بنختلف حتى مع الناس اللي بنشوفهم أقرب ناس لنا، أعز الناس لنا، منو في النقاط اللي أنا ذكرتها، إذا كان أهلنا، إذا كان أصحابنا، إذا كان شريك حياتك، إذا كان الشغل، إذا كان الكنيسة، إذا كان مع أقرب الناس لك. في زول أنت ما اختلفت معهم اللي يقدر يقول لي يكتب لنا في زول يعني يقول كده عن نفسه أنا ما حصل مرة اختلفت؟
1: استحالة
0: استحالة.
1: أنت بتختلف مع نفسك.
0: مع نفسك أنت قاعد تدير الخلافات دي كيف؟ قاعد تدير ده كيف؟ وهل انت من الناس اللي عندك الثقافه دي؟ هل انت زول قادر انك تدير الخلافات بصوره صحيحه؟ انا تعبان في الحته دي بصراحه بعترف، يعني انا في نقطه الخلافات
1: الذين اولهم انا.
0: بصراحه جد يا كاميليا الموضوع ده صعب جدا جدا، وبنتعلم، وانا اعترف انه انا قاعد اتعلم في موضوع الخلافات، لانه مرات يمكن الحماقه يعني ده عن نفسي انا التصرف اللي ممكن يكون صعب، الأسلوب أو الكلمة المنطوقة الحديثة اللي أنا بقوله بيطلع من خشمي قاعد يأذي الناس، قاعد يبعد الناس ويخلي الناس تتكوم كده وتكون بعيدة منها. فأتمنى أنك أنت تقدر تشاركنا، بس رأيك مهم جدا جدا في نقطة الحلقة، لأنه ببساطة ما ممكن نعيش حياتنا كلنا متفقين في كل حاجة، ده مستحيل. السؤال الحقيقي كيف نختلف وما نخسر بعض؟ كيف نختلف وما نخسر بعض؟ يعني دي حاجة مهمة جدا جدا. وانت رأيك شنو يا أستاذة يا دكتورة يا كاميليا؟ أول حاجة كده
1: في شنو في الخلاف ولا
0: نمشي الحتة الأولى ذات الخلاف، نقعد الخلاف ده ونشوف هو شنو بالضبط كده.
1: شوف هو زي ما انت قلت احنا ما استحالة ما نختلف في حياتنا، استحالة ما نختلف. الخلاف موجود بين أمرضينا، واجهناه أو ما واجهناه هو موجود. إنه إحنا نختلف ونتشاكل مع بعض ونكون ما متفقين دي حاجة. ليه؟ لأنه طبيعتنا مختلفة. إحنا جايين من بيئات مختلفة، فإحنا بنختلف. شنو هو الخلاف؟ الخلاف السؤال ما إنه ليه إحنا بنختلف، لأنه الاختلاف موجود، لكن الفكرة إنه زي ما أنت قلت السؤال بيبقى كيف ندير الخلاف بتاعنا
0: بالضبط.
1: أيوة، يعني إنه إحنا نختلف ده حاجة طبيعية جدا. يعني في ناس بتفتكر إنه لو إحنا اختلفنا معناته إحنا ما مثلاً ما بنحب بعض، ما عايزين مثلاً نكون مع بعض. لو دائماً علاقتنا فيه اختلاف معناته إحنا ما ينفع نكون مع بعض، إذا كان في البيت أو في الشغل أو whatever كان. تمام، معناته مثلاً أنت ما الزول اللي بتمشي معي قدام بس لمجرد خلاف. تمام. هنا المشكلة ما في الخلاف، لأنه أنت هتختلف حتى لو معضلك، لو خلوك برك هتختلف. تمام، لكن الفكرة إنه أنا كيف بدير الخلاف ده. هل الخلاف معناه إنه أنا لازم أبقى كسبان في الخلاف ده وأطلع دائما أنا ربحان كل شيء، ولا لا، الخلاف يعني إنه أنا أسمع الزول، أعمل أرضية مشتركة، أدي الزول فرصة إنه هو يتكلم عن نفسه ويعبر عن مشاعره وأفهمه، أصدق الزول القدامي حتى مهما قال. وأهم شيء إنه أنا ما أطلق أحكام في الخلاف. يعني إحنا بنختلف إنه أنا تسمح لي إنه أنا أعبر عن رأيي وأختلف معاك، لكن أحترم في النهاية رأيك، يعني يكون في احترام. ده الاختلاف، انه احنا ما حنتفق، احنا ما متفقين، لكن احنا بنتعامل مع بعض باحترام حتى واحنا ما متفقين، وحنفتش ارضيه مشتركه للخلاف ده، يا لقينا حل جذري او وصلنا لحل مشترك. واوقات كثيره بيكون في تنازلات،
0: اوقات كثيره
1: يا
0: احيانا
1: بيكون في تنازلات
0: احتمال
1: اي اذا بالذات بالضبط
0: ما 100%
1: ما في 100% بالذات لو كان ال- ال- العلاقه ما ينفع ان هي تتكسر تمام. فأنا ببدأ شنو أتنازل، لكن بعد كده بنشوف بعد شوية التنازلات الكثيرة ممكن تؤدي إلى مشاكل كمان. يعني أنا بتنازل أنا بوعي ولا لأنه تنازلات اختيار ولا لا، فالخلاف موجود.
0: يعني خلينا نتفق في النقطة أيوة. الأولى إنه في خلاف،
1: الخلاف موجود،
0: يعني ما في زول على وجه الأرض يقول ما اختلفت أو أنا ما عندي خلاف.
1: وأوريك حاجة كمان، الخلاف أوقات كثيرة بيكون مطلوب حقيقي، بيكون يعني مطلوب طلب شرعي. ليه؟ لأنه في الخلاف إحنا بنكشف بعض
0: بالضبط،
1: الخلاف بيوري زول. يعني مثلا أنت خليك مع زول طول عمرك أنت ماشي معه ما اختلفت، تعال في يوم اختلفوا مع بعض في حاجة ممكن يكون سنين، لكن في اللحظة دي أنت بتشوف زول تاني خالص تقول أنا ما كنت بعرف إنه زول ده كده، فهمت؟ فالخلاف الخلافات أو المشاكل بتخلينا نعرف الزول اللي قدامنا ده نواياه أفكاره اتجاهاته، وأوقات كتير الخلافات كويسة لأنها بتخلينا نحط حدود.
0: إذن كاميليا تاني حاجة نخطها إنه أي خلاف بيختلف من مكان إلى آخر وحتى من مكان إلى آخر، حتى أسلوب الاختلاف من مكان لآخر بيختلف
1: جدا
0: مظبوط،

0: طرد يكون شكله كيف عشان ما نخسر بعضنا.
1: أيوة بالضبط كيف نديره
0: يختلف لكنك تحافظ على خطيبك على حبيبك على أخوك على صديقك على زميلك في الشغل على أختك في البيت على زوجك على الناس في الكنيسة معك حتى الخلاف إخواننا ده ما كان عبادة لكن في ناس بتختلف فيه
1: صح.
0: خلاف ممكن يوصل لحد بنستخدم أسوأ الأساليب والطرق بيكون سيء جدا جدا إذا إحنا ما خدتنا ربنا في الموضوع
1: صح.
0: يعني ما تقول لي يا كاميلا إنه ده ما في يعني الكتاب المقدس بيتكلم بولس في موضوع حصل بين برنابا وكان حديث فيه خلاف صعب
1: أيوة
0: جدا
1: خلاف أيوة أيوة
0: فده برضو أنت يعني ما معصوم من الحاجة ده
1: يا الحتة دي بتودينا إنه في خلافات أوقات بتكون خلافات صحية وخلافات غير صحية يعني شنو الخلاف الصحي ده اللي هو الخلاف المطلوب إنه إحنا نختلف في الرأي تمام لكن ده بقول الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية لكن أنا إحنا بنختلف في الرأي ما بنختلف في الشخصية يعني أنا لما أجي أختلف معك في الرأي أنا مختلف مثلا يا هيثم رأيك ده كده كده كده أنا ما متفقة معه طيب حنشوف أرضية مشتركة تمام حنحاول نحل الموضوع زي ما بولس ودل عملوا اختلفوا بس افترقوا وكل زول مشى في ده ما جرحوا في بعض بيبدأ بعد كده الغير صحي إنه أنا لا أنا بجي بخش في شخصيتك أنا بهاجمك أنت بهاجم ده ودي هنا الغير صحي
0: يعني إذا المشكلة وين؟ المشكلة إنه إحنا ما قادرين ندي المعنى الحقيقي للخلاف بنجي لحتة حساسة وده اللي بيخلينا نخسر بعضنا وده اللي بيخلينا إنه نفترق لسنين ودي مشكلة كبيرة خلونا نأخذ المستمعين نشوف الناس اللي انضموا لنا أهلا بكل زول ويعني أنت حتقول الحاجة جواك ويعني زي ما سألنا سؤال قبل في بداية الحلقة منو الما في خلاف هل حصل هل تقدر تقول لي يا أخي أنت ما حصل خلاف معاك وما اختلفت مع زول لكن السؤال مهم أنت قاعد تدير الخلافات دي كيف فسناء عبد الله مرحب بك وأهلا وسهلا وصباح الخير تحية طيبة لك غبتي عننا فترة طويلة بصراحة يا سناء يعني لك زمن طمنينا أنك أنت كويسة طمنينا أنك أنت بخير سناء بتقول حلقة من بدايتها مليانة أمل فرح وحماس صباح الخير عليكم هيثم وكاميليا صباح مليان بركات وإحسانات من الله صباحكم فريش في فريش في فريش ناسين في هموم أمس ومنتظرين فيه مراحم جديدة من الله يا سلام عليك أستاذة سناء على الكلام الجميل على الكلام الشيق على الكلام اللي بيدي دافع بيدي روح معنوية حقيقة لأنه تستقبل الصباح بروح نشيطة بفكر جديد وبقلب جديد سانتوس صباح الخير عليك البشمهندس سانتوس تحية طيبة لك بيقول سلام ونعمة يا الناس البركة موضوع شيق جدا الرب يبارك حياتكم دارين نسمع فيه ورايك يا سانتوس يعني ليه الخلافات بقت كثيرة ليه إحنا ما بنقدر ندير خلافاتنا المشكلة وين يا سانتوس في العمق اللي قاعد يكون في موضوع الخلاف يعني بيكون لسنين طويلة لزمن طويل وبيكون يعني العفو فيه مستحيل أو ما ممكن المشكلة وين النقطة وين الممكن تكون معقدة لنا عندنا صديقنا بركة بركة إلى بركة ثلاثة مرات بركة بركة إلى بركة يا رب تكون مبارك تكون دائما إنسان كلك بركات بيقول لكم التحية والتقدير والاحترام وشكرا جزيلا على راديو سمر لكل السودانيين من أجل الوطن الجريح فعلا نقول لا للحرب نعم للسلام وإن شاء الله ربنا يحقق السلام للسودان وشكرا دي أجمل دعوة أمنية في هذا الصباح نتمنى إن ربنا يوقف الحرب يعني في كل شبر في السودان في كل منطقة في كل ولاية زي ما سمعنا إنه بس ناس تقوم كده على الإطمئنان يعني ما مرعوبة ما سمعت سودان يعني مبارح في القضارف أفتكر فيه كانت ضربة ف يعني أتمنى كده السودان يوم واحد ينعم بالسلام. بدون طلقة بدون سودانة يعني ما هدنة لكن إيقاف
1: للحرب
0: إنه الحرب وقف الناس دي يعني تتنفس على إنه تستنشق هواء نقي يعني حتى السلام إنه زول ينوم في وحوش العريق الكبير ده بكل أريحية
1: صح.
0: ودي الحاجة نتمناها يا

0: بركة، ودي حاجة جميلة. في رسائل عندك ممكن تقريها لنا أستاذة كاميليا؟
1: معلش عندي زونجي زونجي.
0: نعم صديقنا العزيز، يا
1: صباح الخير لأسرة راديو سمر الجميلة، صباحكم محبة ووعي وسلام. بتكلم عن موضوع الاختلاف ما عيب، بل هو جزء طبيعي من الحياة. العيب إنه نحول اختلاف الرأي إلى كراهية، والاختلاف إلى قطيعة، أو النقاش إلى معركة. القوة الحقيقية ليست أن نجعل الآخرين يفكرون مثلك، وإنما أن تكون قادرا على الاختلاف باحترام والحوار دون تجريح، والتمسك بموقفك دون أن تفقد إنسانك إنسانا أمامك. فالناس لا يحتاجون أن يتفقوا في كل شيء حتى يستمروا معا، يحتاجون فقط أن يعرفوا أن الاختلاف لا يلغي الاحترام، وأن الاختلاف اختلاف الأفكار لا يعني اختلاف قيمة الإنسان. صباحكم اختلاف يصنع الوعي، وحوار يصنع التقارب وقروب لا تخسر بعضها بسبب رأي.
0: يا سلام.
1: كلام جميل صراحة زنجي كتبه فعلا، في كل كلمة هنا فعلا بتأكد أنه الخلاف شيء صحي، لكن بنحتاج أوقات كثيرة، لكن ما دائما هو إدارتنا له بطريقة صحيحة. عندي حسين تيا بيقول صباح الخير، صباح النور والسرور عليكم جميعا، إزيكم، أخباركم، عنكم بخير، لعلكم بخير وصحة تامة. مرحب بكم راديو سمر، وأحييكم بتحية صباحية، بتمنى لكم أوقات جميلة مليء بالسعادة. وإحنا كمان بنتمنى لك يا حسين تيا أسعد الأوقات وأحلى وأجمل. صاحبي شديد الأستاذ هيثم منور الحلقة، أستاذ البركة مرحب بكم جميعا، بتمنى تكون حلقة ممتعة جدا.
0: شكرا يا تيا. وقبلها كان عنده تحية برضو يقول الموضوع جميل جدا وشيق، فوق كل هذا قال للجماعات بتاعت الجمعية العمومية نتمنى أن يكون هناك حل للسلام واستقرار بلدنا السودان. يا رب أن يكون في استقرار وفي حلول. نينوى عثمان صباح الخير عليك يا نينوى، وانت بتتابعينا وشكرا لمتابعتك، شكرا لوجودك. بشوي بيقول صباح الخير، ربنا يبارك خدمتكم، برجاء الصلاة والطلب من الله أن ينشر سلامه على العالم. تعالى يقول تعالى يا رب روحك ألمس أراضينا. نعم ربنا يلمس أراضينا، يشفي أراضينا، يبري أرضنا السودان والمتعطشة لدماء الأبرياء. يعني الأرض ارتوت جدا جدا لأنه دماء الأبرياء، ناس مظلومة صراحة جت. لكن نصلي في بداية هذا العام، نصلي في خواتيم هذا العام، نسمع أخبار طيبة والخريف دخل، ونتمنى أنه مش بس يغسل، يعني الأمطار دي أمطار خير تبدل الارتواء اللي حصل لتربتنا اللي كانت بتنبت خير، بتنتج ثمار وبتنتج بركات ثروة، يعني فيها الخيرات الكثيرة. وحتى كاميليا الحيوانات الموجودة اللي يمكن استطعمت من الإنسان السوداني اللي ممكن تكون مفترسة، يعني حتى الزواحف بتاعتنا الموجودة ممكن تكون ارتوت بدماء. يعني أتمنى أن ربنا يغسل يغسل يغسل ده كله، وحتى الحيوانات دي تعيش زي ما ربنا خلق إن تكون موجودة وهي بتفيد الإنسان والإنسان بيستفيد منها، لكن ما تكون هي خلاص يعني بقت يعني
1: مضرة أكثر.
0: شكرا لك يا أبو شوي، ربنا يشفي أراضينا. تريزا موسى صباح الخير عليك. ياسر يحيى موسى بوس صباح الخير يا وطن السودان، تحية طيبة لك ياسر. نبيل يوسف الطريفي بناخد رسالته دي ونشوف الرسالة دي عندك يا كاميلي، لأنه
1: لا ما ظهر.
0: نبيل يوسف الطريفي صباح الخير عليك، بيقول المشكلة عمرها ما كانت في الاختلاف، المشكلة في غياب المهارة. النقطة ناخدها معنا، المهارة بتتفقوا معاه ولا لا؟ دي الخلاصة من كل زاوية. بيقول طعم النفس، أفضل أفصل الهوية عن الرأي. مخنا بيعتبر الرأي جزء من كرامتنا، مخنا بيعتبر الرأي جزء من كرامتنا. لما تقول لي رأيي غلط، أنا بسمع أنت غبي. تمام. الحل قول أنا أحترمك واختلف مع فكرتك، كده بتحافظ على أمانة الشخص النفسي فيقدر يسمعك. علم الأعصاب لا تناقش وأنت في وضع الهجوم. لا تنفعل، لا ننفعل، لا ننفعل الجزء المسؤول عن التفكير في المخ بيتقفل ويشتغل جزء الدفاع. عشان كده 10 ثواني سكوت، نفس عميق. كل ما يعني أنا الحاجة دي حنستفيد منها في جزئية. إحنا هناخد، هنخلي الرسالة تتمنى إنه هي تكون من الرسائل اللي هتاخدنا للحلول. دي دي دي دي رسالة مهمة جدا، إحنا هناخدها وهنشوف هنمشي معاها كيف. نجي للنقطة مهمة جدا ونرجع للرسائل المستمعين. أكيد زي ما إحنا قلنا لكم إنه الحلقة دي حلقتكم أنتوا، لأنه إحنا هنقرأ وإحنا هناخد رسائلكم. ونرجع لحوارنا ونرجع لدرجتنا ونرجع لنقطتنا. اتفقنا على أرضية مفترض إحنا نكون متفقين على إنه ما في حاجة ما اسمها خلاف. في خلاف، لكن أضاف لنا قبل شوية صديقنا العزيز الطريفي نقطة المهارة في إدارة هذا الخلاف. هل كل اختلاف معناه العلاقة فيها مشكلة؟ ده سؤال مهم جدا جدا. لما نختلف، لو إحنا فهمنا معنى الخلاف وخليناه بالمفهوم الحقيقي، إحنا ما حيكون المسمى بتاعتنا أو النقطة اللي إحنا شفناها في الخلاف إنه العلاقة فيها مشكلة، ولا أنت رأيك شنو؟
1: طبعا إحنا إحنا إحنا زي ما أنت قلت إحنا متفقين في الحاجة دي. بس الفكرة بتاعت إنه خلينا نميز، خلينا نقول طيب قبل كده خلينا نعرف ليه إحنا بنختلف.
0: ليه احنا بنختلف؟
1: لانه اوكاد الخلاف ما بيجي من فراغ. اوكي، يعني في اسباب. يعني انا مثلا، انا زي ما قبل قلت احنا بنختلف لانه احنا جايين من طباع مختلفه، بيئه مختلفه، تجارب مختلفه، خلفيات مختلفه،
0: ثقافات مختلفه،
1: وحتى توقعاتنا مختلفه. اوكاد انا مثلا بتوقع من شخص حاجه معينه وهو بيتوقع مني حاجه معينه، وللاسف ما في زول بيقول التوقع للتاني، فلما تحصل بيقول لك انا كنت متوقع، وانت بتبني بعد كده خلافك على توقعك انت، ما عليه وهو على الحقيقه الحاصله. فالتوقعات اوكاد كثيره بتعمل مشاكل، اوكاد كثيره احساس بالاهمال، يعني لما انا احس انه انا مهمله او انا ده بيصنع خلاف. تمام. تاني حاجه اوكاد الارهاق والتعب. الليله لو انت متعب او مرهق نفسيا جسمانيا وات ايفر كان تعبك شنو، انت ابسط كلام بتحسه انه هو هجوم في شخصك. ليه؟ لانه انت مخك ما قادر يستوعب، حاسس انه انا المساحه دي ما مساحه نقاش، ما مساحه خلاف. فاوكاد كثير الخلاف بيجي نتيجه للارهاق وللتعب ودي حاجة لازم ننتبه لها. ليه؟
0: هل التوقيت نفسه ما بكون مناسب للخلاف؟
1: أيوة. يعني هو الخلاف ما بيجينا بتوقيت معين، بيجي بس يجيك الصباح، يجيك بالليل، يجيك بكرة، يجيك أي وقت
0: انت مرتاح، انت منزعج،
1: انت لو فرحان بيجي الخلاف. لكن الفكرة في انه هل حاليا انا التوقيت ده بيتطلب مني انه انا احل المشكلة دي او احل الخلاف ده ولا لا؟ لأنه إدارة خلافاتنا وإنه إحنا نتكلم في الموضوع ده، التوقيت بيلعب دور كبير. يعني التوقيت والحالة النفسية لي واللي زولك قدامي.
0: نعم.
1: ما كل المشاكل أنا لازم طوالي أواجه. تمام. في مشاكل بتحتاج إنه لا، يا أنا أهدى يا اللي قدامي يهدى. أوكي. في مشاكل أوكاد ما بتتحل في نفس اللحظة. يعني في خلافات أوكي لو قعدنا الليلة 1 2 3 4 حلينا، في خلافات لا بتحتاج وقت.
0: لكن برضو يعني الإدارة بتاعتها ممكن تكون من زول لزول بتفرق.
1: أيوة،
0: لأنه عنده المهارة وعنده المقدرة وعنده طولة البال وعنده الإمكانية بتاعت الهدوء. لكن يعني في خلافات بتتخلق في جو يعني أنت ذاتك، يعني زي ما أنت قلتي ما مرتب له، وممكن يكون يعني من أعز الناس. والطريقة بتاعت إنه هو ذات يعني وصل لك المفهوم، وصل لك الفكرة أو الرسالة، قد تكون هي في إشكالية نفسها. فمرات ممكن يعني وأنا ما مستعد وأنا متعب وأنا كل ده، فلما تجد يعني تتفتح في الزمن ده، تتفتح في الوقت ده، بتخرب كل حاجة. ولا أنت رأيك؟
1: ما عشان كده بيقول التوقيت مهم. على فكرة في إدارة المشكلات التوقيت والحالة النفسية والمكان بيفرق.
0: أنت بقى دكتورة نفسية صحيح؟ أنا ما من قبل ما قاعد كده
1: لا بيفرق. ليه؟ لأنه لو أنا جيت دار حل مشكلة، التوقيت كان غلط، حتى لو إحنا في المكان الصحيح وحالتي النفسية صح كويسة، يعني أنا الليلة صحية أنا خدت في بالي هادية إنه أنا عايز أحل المشكلة دي مثلا مع هيثم. تمام. أنا اخترت المكان الصح تمام، واخترت الحالة بنفسي أنا جاي هادية، لكن التوقيت غلط مع هيثم. ما حقدر أحل المشكلة، بالعكس ممكن أزيد الطينة بلة. يعني أقول ده أحل المشكلة، يقول إيه أنت اخترت للوقت ده، فهمتني؟ الأوكاد أوكاد ال ال ال إذا عشان كده قلت لك الحالة النفسية، الحالة النفسية بتفرق شديد تجاهي وتجاه الشخص. والمكان ذاته إحنا دائما إحنا دائما بنتكلم إنه عشان نحل أو ندير الخلافات بننسى المكان. ليه؟ لأنه المكان، أنا طالما داير أحل خلاف لازم أجيب الزول في حتة اللي هو بيكون مرتاح فيها، فهمتني؟ ما ينفع أحل المشكلة مثلا في الشارع، وما ينفع حل المشكلة في حتة هو بينزعج فيها، لأنه إذا أنا عايزة فعلا أدير خلاف لازم أجيبه في حتة هو بيكون هادي فيها، حتة مكان هو ذاته بيحس فيه بالراحة، عشان يقدر يستقبل مني الكلام وعشان يقدر يفهم أنا عايزة أقول شنو. فدي حياة كلها بتأثر على إنه أنا كيف أدير المشكلة. أما الخلاف بيجي زي ما أنت قلت، في أي وقت بيجي خلاف، لكن بيبقى الفكرة إنه منو حيدير شنو
0: داخل البيت. لو أيوة. إحنا في يعني تونس كده في بيوتنا البسيطة، وإحنا أخوان، وإحنا يعني لما نقول أخوان معنا الموضوع منتهي. الخلافات في البيت هنا مفترض يعني تدار كيف، أو بيعطوا طريقة أو بيعطوا أسلوب. فمرات ممكن يعني ما نقول الأخوان ما بيزعلوا من بعض ممكن شهر.
1: في أخوان قطعوا بعض خالص في الحياة
0: وبس مجرد خلاف.
1: بيبدأ خلاف من بدري وبعد كده بيعيشوا هم مقاطعين بعض لسنين طويلة أو لمدى الحياة. اللي تاني يسمع إنه أخوه انتقل ولا كده، فدي حياة صعبة صراحة.
0: يعني ده يسموش يعني مثلا أنت أو يعني يتمسمى نقدر نقول يعني في الحتة دي إنه ده ما أخوان. يعني غير إنه دي زوجته أو ده معرف زوجها أو يعني أعمام، ودي موجودة عندنا بكثرة، موجودة عندنا بكم هائل، إنه لغاية هسي ما لاقي لهم مسمى إنه دشنو بالضبط ولا انتراكشن.
1: هو بصراحة أنا ما بيفرق معايا المسمى في الحتة دي. يعني شنو لو أنا سميته ده خلاف ولا مشكلة عائلية ولا بتاع، الفكرة إنه في حاجة مفروض تتحل وما تحلت، في قضية هنا. أوكي، إنه الناس دي بتختلف لدرجة إنه هي ما بتكلم بعض وهي لا علاقات بالدم، تمام. المشكله دائما انه احنا في البيت، انه احنا مثلا في بيوتنا بنفتكر انه احنا مفروض ما نختلف كاخوان او كاباء وامهات او مفروض ما نختلف، تمام. عشان التوقع ده بيفضل اوقات في راسنا، تمام، لوقت طويل، فبنصدم لما نيجي خلاف. تمام، المشكله انه احنا في البيت وما عندنا ثقافه الشخصيات المختلفه، تمام. هي حل واحد لكل المشاكل في البيت. يعني بنلقى مثلا الأب أو الأم بتحل المشكلة بطريقة واحدة بس، يا تستخدم أسلوب الترهيب أو الضرب أو ده، أو تحل الحوار أو كده. فما في ذاته تنويع أو تكنيكات مختلفة لكل حل، لكل مشكلة، لكل إدارة لخلاف، فهمتني؟ عشان إحنا متعود مثلا بيكون ماشيين بنمط معين ومتوقعين إنه مثلا أختي خالص ما في يوم حتختلف معي وما في يوم حتتعامل معي بطريقة غريبة، فبيجي الصدمة دي عندي، فبيبدأ شنو تبدأ المشكلة ما في الخلاف زي ما إحنا قلنا، المشكلة إنه بعد كده أنا اتعاملت مع زول ده في شخصيته، تمام؟ فببدأ شنو هي تجرحني أنا أجرحها، بنصل لمرحلة بنهين بعض في شخصياتنا، بنتكلم كلام ما كويس، فبيبدأ الخلاف الليلة وبكرة بعد بكرة
0: ننميه.
1: أيوة بيكبر، وبعد كده بيبدأ في حاجات متراكمة بتحصل ومشاكل قديمة. حتى لو حاولنا نتجاوز النقطة دي ومشينا لقدام، تمام، بعد سنة سنتين رجع أخوك قال لك نفس الكلام، بتطلع المشكلة بتاعت سنين اللي ورا. هنا دي مشكلة هي أنا تخيلية بتكمن في إنه أصلاً مثلاً في البيت، حتى وإحنا وأطفال وإحنا وصغار ما في إدارة حقيقية للمشاكل. يعني مثلاً أنا بحترم جداً الأبهات لما يشوفوا عيالهم بتشاكلوا يجيبوهم الاثنين يقعدوهم يفهموهم، كل زول يتكلم يعبر عن نفسه وبعد كده ده. فأنماط الشخصية، يعني ليلى أنا لو عرفت شخصيتي مختلفة عن شخصية أختي، هعرف كيف أنا أدير الخلاف معاه. ليه؟ لأنه ما كل الخلافات، يعني مثلا عندي أخت أو أخو لما يشاكل بيتنهر وبيتهيج وبيكسر وبتاع، لما هو يكون زعلان في اللوكت داك ما أنا أصير على رأيي إنه لا لازم أنا كلامي صح، حتى وكلامي صح ما ضروري دلوقت حاليا، يعني حاليا كده أثبت إنه أنا صح وأثبت إنه كلامه غلط وكده. ليه؟ لأنه شخصيته شخصية غدوبة. فهمت؟ أخليه خليه يهدى، خليه يطلع بالربات، نم من يهدى بعد كده أجي أحاول حل الخلاف. مثلا شخصية تانية بتتجنب الكلام، أول ما يحس إنه في خلاف حصل كي يرزع الباب
0: ويطلع
1: ويطلع. طيب عايزين نحل المشكلة، هو ما فاضي، عايزين المشكلة هنا بتبقى شنو؟ أوكاد كويس. ليه؟ لأنه ممكن يسيب المشكلة تهدى ونهدى، لكن أوكاد كتير إذا بيبقى النمط متكرر بيبقى مشكلة كمان. ليه؟ لأنه بيعتبر إنسان تجنبي، وده بيخلي المشاكل تزيد وتزيد وتزيد. في شخصيات مثلا بتمشيك تقول لك نعمل كده، تقول لا، حس إنه الوضع بدأ يتوتر، بدأ ده بيقدم طوالي تنازلات. تمام؟ ليه؟ عشان المركبة تمشي، عشان مثلا هو دار يريح دماغه، عشان خايف يخسر الزول اللي قدامه. فهمتني؟ فبيقدم شنو؟ تنازلات. التنازلات زي ما أنا قبل قلت تنازلات مطلوبة، لكن لما يبقى كمان ده برضو نمط متكرر، وإنت بتتنازل ما عشان أنت مقتنع، لكن بتتنازل عشان تمشي، دي بتبقى مشكلة.
0: إذن ده الحاصل في بيوتنا، هل ده الحاصل بيننا كأخوان وده الحاصل في بيتنا الصغير ولا لا؟ نرجع للمستمعين، نرجع للمتابعين، نشوفهم هم قاعدين يكتبوا ويقولوا شنو. وزي ما قلت انه الحلقه دي بتاعتك، الحلقه دي بتاعتكم، يعني احنا نرجع لهم نشوف سنا قالت شنو. انا بفتكر انه لو كل الناس كانوا متشابهين في افكارهم، احلامهم، شخصياتهم وطريقه نظراتهم للحياه، كانت الحياه حتكون رتيبه وممله شديد. وبتقول الاختلاف ما عيب، الاختلاف ميزه، وربنا خلقنا مختلفين لحكمة هو أعلم بها. تمام. لكن لأننا مختلفين طبيعي نختلف في آراء ومواقف وقرارات كبيرة أو كثيرة، وهنا بيجي الخلاف. المشكلة ما في إننا نختلف، المشكلة في كيف ندير اختلافاتنا من غير ما يتحول لخصوم. ننتبه للنقطة دي، حساسة جدا جدا، إنه كيف ندير خلافاتنا ما يوصل لخصوم. أنا أتخاصم مع أخوي، أتخاصم مع أختي، أتخاصم مع أمي، أتخاصم مع أبوي، أو كلام أبوي يجرحني أو يجرح أختي لأنه حاول يحل المشكلة لكن جات بطريقة ممكن تكون ما مرضية لي ولا مرضية له. ومن غير ما نخسر الناس اللي بنعزهم، وده اللي قاعد يحصل حقيقة، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، إنه في ناس عزيزين جدا إحنا خسرناهم بسبب إنه إحنا ما عرفنا ندير الخلاف. المرونة ما معناه أغير شخصيتي أو أتنازل عن مبادئي وهويتي، لكن معناها أعرف متين أتمسك ومتين أتنازل ومتين أسمع الطرف الثاني وأحترم حقه ويكون مختلف عني. في النهاية ممكن يختلف في الرأي ونظل متفقين على قيمة الإنسان والعشرة والمحبة اللي بتجمعنا. نختلف نعم، لكن ما نخلي اختلافنا سبب إن نخسر بعضنا. ده الكلام، ده الكلام اللي احنا قلناه، وده الكلام اللي بيتثني عليه أستاذة سناء، ودي الحقيقة. فإحنا مكملين نشوف أمير محمد آدم بيقول صباح الخير عليكم، صباح الوطن الجميل. شكرا لك يا السيد أمير، وإن شاء الله نشوف وطن كله بيسعى الجميع، وطن يجمعنا ويوحدنا مرة تانية بدون خلافات. يوسف مراد بيقول صباح الورد والياسمين عليكم جميعا حبيبي هيثام والأستاذ البركة. يا يوسف مشتاقين يا خليك، وحشة كثيرة جدا جدا يا يوسف، تحية طيبة لك. رأيك شنو يا يوسف موضوع الخلاف داخل البيت؟ الاختلاف لما زول يختلف معك بتوصلوا لشنو؟ هل في حلول ولا لا؟ وكيف نقدر ندير الخلافات بتاعتنا؟ سلمى السنوسي صباح الخير عليك، بيقول صباح النور عليكم. الاختلاف وارد وطبيعي في العلاقات الإنسانية، لأنه كلنا بشر، ما في زول كامل ومكمل. المشكلة ما في الاختلاف لأنه أمر طبيعي، بس المهم نحن كيف نتعامل مع الاختلاف ده ونديره بشكل صحيح. إذن عندنا مشكلة أساسية في كيفية إدارة هذا الخلاف. نقطتنا النقطة
1: ممكن الرئيسية
0: إنه إحنا متفقين إنه في خلاف وكلنا بشر، وأنا عجبتني إنه ما في زول كامل يا أخواننا، وما في زول ما حيغلط عليك أو أنت ما حتغلط عليه، أنت حتغلط وأنت حتختلف وأنت حتقول رأي وحيكون كلام حيزعله. ممكن تقرير لنا رسائل يا أستاذة كاميليا؟
1: أنا طيب عشان ما كل الرسائل زهرة عندي.
0: في كوكو بوب.
1: يا معلش كمل انت.
0: كوكو بوب بيقول صباح الخير هيثم وكاميليا. سلام ونعمل للناس البركة. الموضوع شيق للغاية. موضوع الاختلاف. الاختلاف نوعين. جاب لنا حاجة جميلة. في اختلاف بيني وفي اختلاف في اختلاف بيبني عفوا وفي اختلاف بيهدم. ولكن الاختلاف ككلمة بيعني الفروقات في وجهة النظر. تمام. في الاختلاف بنكتشف الأمور الفايتة علينا ومن خلاله نقدر نقرر الشيء ممكن يبقى. ده كلام أو أسلوب يعني هو جاب صيغة جديدة في الكلام لكن هو المضمون يعني. وفي الاختلاف التنوع في المفاهيم بين مختلف الناس في تبادل وجهات النظر. بس كيف نجعل من الاختلاف خيار جاذب لبناء وليس للهدم؟ الاختلاف أساس ثابت واقعي بينما وجهة النظر قوة متحركة وتتغير مع الزمن. كلام جميل. يا سلام عليك يا كوكو بوب. كلام يعني من الدماغ زي ما بنقوله. كلام من الطاسة. كلام فنان. كلام مقعد جميل جدا جدا. وفضلي
1: عندي هنا اسبرين اسبرين اسبرين بيقول صباح الجمال والسعادة على التيم العامل وراديو سمر. الموضوع ما في إننا نتفق في كل حاجة. الموضوع كيف نختلف من غير ما نكسر بعض.
0: تمام.
1: نعاتب من غير تجريح ونسمع قبل ما نحكم ونتذكر إن الزول اللي بيختلف معانا ممكن يكون هو نفس الزول اللي بيوقف معانا بكرة. الاختلاف ما مفروض ينهي العلاقات. طريقة اختلافنا هي اللي بتحدد نهاياتها نهاية العلاقات.
0: الزول العزيز ده هو بيشيل معايا الحارة.
1: أيوة.
0: الزول العزيز ده أنا اللي بحتاج ليه بعدين. الزول اللي أنا اختلفت معاه ده ممكن يقول لك مسمار قلبي.
1: يعني أنا معلش خلينا أعلق على الـ على الـ على الحتة دي. يعني زمان أنا عندي قاعدة ثابتة. أنا من النوع اللي بحب أواجه.
0: تمام.
1: فقبل ما أواجه بسأل نفسي سؤال واحد ويمكن لحد حسن عديل كده بقول إنه أنا عايز من العلاقة دي شنو.
0: أنا عايز من
1: أي يعني هل أنا دايرها تكمل بغض النظر وأخوة يعني أي كان العلاقة حتى في الشغل دايرها. أنا دايرة العلاقة دي تكمل بمشي شنو بختار كلمات معينة طريقة معينة بحل بها الخلاف. عايزاها تجوط دي معناته أنا ما دايرها معك. فهمت؟ مجوطة. فعلا هي اللي بتحدي طريقة دارتنا للخلاف والكلام اللي احنا بنقوله أثناء الخلاف هو اللي بيحدد العلاقة دي تستمر ولا لا. يعني عندنا برضو أحلام راكولا خليفة بشارة بتقول دكتورة كاميليا يا سلام على الرسالة. شكرا يا بركة وشكرا الفريق العامل. يا أحلام أنا مبسوطة شديد شديد شديد. أول حاجة إنه أنا يعني شفت رسالتك في البرنامج وحقيقة أنا ما أعرف أقول شنو لأنه أنا كنت أفتش على زولة دي لي سنين فكوني هي طلعت لي.
0: أحلام
1: حقيقي حقيقي حقيقي. أنا مبسوطة إنه شفت رسالتك وصباحك خير وسلام وأتمنى إنك تكملي معانا. أحلام
0: يا أحلام أنت فاجأتي كاميليا يعني بوجودك الليلة في الحلقة وأتمنى يعني تكون للخير صراحة. يعني أنا حاسس إنه
1: لا حقيقة أنا تأثرت صراحة لأنه هي صاحبتي شديد وأنا فقدت الاتصال بها لها سنين وكنت بفتش يعني ما بفتش كيف أنا أحاول أوصل لها. فكون إنها تسهر لي هنا يعني أنا مبسوطة إن هي كويسة وفي الخير يعني.
0: الحمد لله يا أحلام صراحة يعني نشكر ربنا كثير حقيقة إنه يعني قدرتي الليلة تعمل لنا مفاجأة كبيرة جدا للغالية كاميليا وإنك أنت بخير. يعني إن كونك أنت يعني في وسائل التواصل الاجتماعي بأن إنك أنت بصحة وعافية ربنا يديك العافية. أتمنى إنه ده يحصل بعد الحلقة يعني لكن كيد نشكر كيد ربنا كثير جدا جدا. وعلي أحمد بيقول صباح الخير راديو سمر وكل المتابعين وشعبنا الكريم. علي بمناسبة احنا منتظرين رسالتك. احنا منتظرين يعني نسمع انت بتقول شنو. جمال ويلسون انت وين؟ وايضا ديسكفر وايضا صديقنا العزيز
1: افريكان يونيون
0: افريكا انت وين يا افريكا والناس الجميلة وتحية طيبة لكم. حسن تيا بيقول هو الإنسان في ذاته مختلف جدا. الإنسان هو الإنسان في ذاته مختلف جدا في طبيعته في تصرفه وفي أخلاقه. ولكن فعلا عنوان الحلقة جميل ويحتاج مننا أن نفهم بعض. كما يقول الكتاب المقدس إبراهيم ولوط كانوا مختلفين، ولكن إبراهيم بحكمته قدر يختار طريق. يعني قال له إن مشيت شمال فأنا يمين، فكانوا مختلفين ولكن إبراهيم ما خسر لوط. ودي الحاجة الحقيقية بأنه كيف إنك تكون حكيم، وكيف إنك أنت في اللحظة دي في الوقت ده، وممكن تكون أنت عارف كمان الحتة دي كمان أخذتني في حتة جانب آخر مهم جدا جدا، في إنه وأنا في ده أخوي بيختار الحاجة اللي يمكن أنا شايفة لنفسي كويسة أتنازل أخليه يمشي. لأنه أفتكر نظرة لوط كان مختلفة من نظرة إبراهيم.
1: أيوة.
0: والكان شايفه بالنسبة له أفتكر كان إبراهيم برضو ممكن يفكر فيه، لكن الحكمة اللي أخذها إبراهيم إنه ده برضو أخوي.
1: يا.
0: ده برضو أنا أتنازل من أجل إنه هو شنو
1: ينال الأفضل
0: برضو. ينال الأفضل. ودي قمة القدرة على إنه أنا يعني أقدم الحاجة الكويسة لأخوي وأنا أتمنى له الحاجة
1: الأفضل
0: يعني. الأفضل ما الحاجة الكعبة، حتى لو دع على حسابي. ودي ممكن تكون نادرة جدا جدا، في إنه مرات ده بيخلينا في الخلاف، ده بيخلينا في اختلاف الرأي، يبرد يهدي أمور كثيرة جدا. أيوة. جدا. وعلى فكرة بيخلي هذا الإنسان يتعلم مبدأ غير عادي، حتى لو ما كان عنده، إنه دائما بيحب نفسه، إنه دائما بيشوف نفسه إنه هو بيستحق الحاجة دي. بعض مرات في ناس بسبب تنازلنا وبسبب حكمتنا بيتغير أفكار جدا جدا على إنه كده أنا أغير تصرفي
1: أو
0: يعني فكرتي عن الحاجة دي. فشكرا لك. عندنا رسالة تانية من أمير محمد آدم بيقول ربنا يصلح السودان يا رب العالمين. أمين يا رب. تحية طيبة لك يا صديقنا العزيز. أنت قريت رسالة سبرين صح؟
1: yeah.
0: نعم. تبت صباح الخير راديو سمر. تحية طيبة. شيراز إسماعيل مرحب بك. جوج إبراهيم تحية طيبة لك. محمد ديسكفر ظهر أخيرا في الحلقة. محمد ديسكفر بيقول تحياتي لكم جميعا أسرة راديو سمر، بس عايزين نعرف بين الخلاف والاختلاف. يعني في شريحة صغيرة كده، يعني هي يعني سلك صغير بين الاختلاف والخلاف حنجي فيه. وبيقول الرب في الكتاب المقدس قال بل يكن كلامكم نعم نعم لا لا وما زاد عن ذلك فهو من الشرير. وشكرا ربنا يبارك حياتكم جميعا. فدي نقطة نقطة جميلة جدا جدا كميليا، الخلاف والاختلاف، وده اللي احنا مرات كثيرة ما قادرين نميز بينه وبين انه ده اختلاف ولا ده خلاف. ودي مشكلة
1: يا اختلاف وجهة. أيوة. الاختلاف الاختلاف يعني انه احنا ما بنشبه بعض. كلامنا ما بيشبه بعض، افكارنا ما بتشبه بعض، ده الاختلاف.
0: ده الاختلاف.
1: تمام. الخلاف اللي هي المشكلة ذات نفسها. تمام. الخلاف انه اختلافنا ده اوقات بيصنع مشاكل، او هي هو الاختلاف بالعكس مفروض يؤدي انه الناس تتفق مع بعض، لكن الاختلاف ممكن في الافكار في الكده فبيصنع مشاكل فبيجي ده الخلاف. والخلاف اوقات كثيرة بتحول من نقاش وخلاف بسيط لجدل. تمام. وانا اعرف كيف انه انا في اللحظه دي انا بناقش ولا انا بجادل. لا. دي تبقى المشكله. تمام. ليه؟ لانه لو انا عرفت يعني شنو نقاش يعني شنو جدال، انا بقدر اطلع انسحب من الـ من الـ من النقاش في اللحظه دي واسكت عشان اكسب الزول اللي قدامي. النقاش انه احنا اختلفنا في الرأي، حصل مشكلة بيناتنا جينا نتناقش يا أخي حصل لي واحد اتنين تلاتة. والخلاف والخلاف أو النقاش بيدور حوالين المشكلة. عشان كده لما نجي نحاول ندير خلافاتنا لازم نحدد مشكلتنا شنو. ما نتكلم ساكت، يعني ما اجي اقول لك تعالي هاي سمعنا الليله مختلف معاك ومن دي شكله معاك، واجي اشنو اقول افرش ملايه واقعد اطلع لك من كل بستان زهره. ما ينفع كده. لازم انا احدد الليله انا جاي يعني اختلف معاك او نناقش معاك يا تو مشكله. انا ليه؟ لانه تحديد المشكله بيجنبنا انه احنا نكون ناس ده بقول شنو كده بنتكلم ساكت. تمام. او ما عارفين احنا ماشيين وين. ليه؟ لانه لو انت في المشكله وانت بتتناقش مع زول ما عارف نفسك انت عايز شنو من النقاش ده او ماشي لوين, بتلقى نفسك دخلت في حتات ما حقك.
0: او حتى النقاش ده ما مبني على اسس النقاش ده. أيوة. بس يعني
1: ما قلت لك مفتوح زي بس عشان كده حيجيب لك من الشرق ومن الغرب. والسنه اللي فاتت لما كنا وتتذكر وانت اصلا تكون ناسي المشكله. ده النقاش. الخلاف الجدال بقى الجدال لما يكون النقاش كده تمام, انه ما مفتوح ساكت, ما في اسس, ما في تحديد للمشكله. وبعد كده ابدا اخش في شخصيتك انت. يعني مثلا زي ما قبل واحد قال انه مثلا يقولوا لي مثلا انا ما في معناته انا غبي. انت انا اقول كلام انت تسمعه, او انا اقول لك انت ما غبي اصلا ما بتفهم, او انت مثلا تتذكر انت انسان مهمل السنه اللي فاتت لما عملت, او مثلا انت اساسا ما انسان بتقول اي كلام. يعني في اول ما ابدا اخش في حته الشخصيه ما الموضوع, انا كده بديت اجادل بجادل في الفارغ تمام. وبعد كده انا بحول الخلاف البسيط لمشكله كبيره. وبعد كده شنو الموضوع ما بيبقى انه احنا اختلفنا في الراي. بتقول ايوه لما نجي نقعد تقول لي ما انت قلتي او انت قلت او انت عملت ليه, لانه انا دخلت هنا في شخصيتك. ودي لازم احنا نفرق بيناته يا جماعه. لازم احنا في خلافنا نعرف انه انا مختلف حول موضوع ولا في الشخصية حول الشخصية.
0: إذن المستمعين الكرام بدينا نخط النقاط على الحروف في حاجات مهمة جدا. أشكركم إن إحنا متفقين في إنه في خلاف, لكن المشكلة أكبر اللي إحنا كلنا كمان ماشيين على إنه الكيفية اللي إحنا قاعدين ندير بها هذا الخلاف. ودي مشكلة كبيرة جدا جدا لأنه متجذرة في يعني كل البشر.
1: Yeah.
0: احنا ما بنقول بس الشعب السوداني, ما بنقول يعني احنا السودانيين برانا, لا, العالم كله. والحروبات القايمة والمنافسات القايمة وحاجات الكثيرة القايمة ممكن تكون نقطة الخلاف. ممكن يكون في يعني مجتمعات أصعب مننا.
1: أيوة.
0: وفي ناس ممكن تكون مختلفة. فده كل شيء وارد, لأنه في ناس يتفقوا معنا احنا بشر. وزي ما قالت كميلة قبل شوية, احنا ما كلنا واحد, وكل زول عنده وجهة نظر, كل زول عنده رأي. يعني للحاجة العميقة أكتر, أنا وأخوي في البيت, أنا وأختي, أنت وأختك, أنا وأبوي, أنا وأمي, أنا وزوجتي, أنا وأنا, في خلاف. الموضوع ما كده, لكن هل إحنا بنقدر ندير هذا الخلاف ولا لا؟ نشوف خميس أيوب بيقول صباح الخيرات والجمال بكل فخر. يعني إنه بجد أنتوا اطلعتوا على مواضيع مهمة جدا جدا داخل الأسرة. أول حاجة خلينا نشكرهم يا كميلة إنه يعني أسرة راديو سمر الكبيرة بيجينا نتكلم عن نقطة مهمة جدا, إنه إحنا بقينا أسرة. إخواننا ده شرف عظيم جدا جدا إنه إحنا راديو سمر نكون في هذه الأسرة بتاعتنا, الأسرة الكبيرة. وأتمنى إنه ده يعني أتمنى ربنا يدينا النعمة دي والامتياز إنه يكون في برنامج اسمه الأسرة الكبيرة. أتمنى يعني أنا الحاجة دي أخذتني لبعد تاني, إنه البيت الكبير وتناقشنا فيه تقريبا أنا ورشيدة وإناس في إنه ليه ما يكون في حاجة اسمه البيت الكبير اللي بيجمعنا والبيوحدنا. شكرا يا خميس. نعم كثير بتحصل خلافات بين الإخوة والأخوات, لكن محتاجين التوعية فعلا من الأشخاص الكبار أو اللي عندهم تجارب في الحياة لكي نسمع عليهم ونستفيد لكي نقدر نحل مثل هذه الخلافات. شكرا لكم دائما مواضيعكم الجميلة. حقيقة في ناس مجربين, في ناس خبرة, وفي ناس يعني قدروا يحلوا مشاكل. عشان كده في ناس الإدارات الأهلية ولا انتراكشن, في ناس الجودية, وفي الآباء الكبار. يعني في ناس عندهم مقامات هم مرجع بنرجع لهم, في ناس المشهورة عملوا لها دراسات إنه دل في الخلافات, وهم بيقدروا يعني لما تقعد معاهم بنقدر نسمع منهم, بناخد الحاجة اللي ممكن تفيدنا مع بعض. قريت رسالة الزنجي صح؟ بتاعت الاختلاف الأخوان داخل البيت شيء طبيعي؟
1: لا دي جديدة.
0: ممكن عندك
1: يا بيقول اختلاف الأخوان داخل البيت شيء طبيعي, لكن كل شخص له شخصية وتفكير وطموحه وطريقته في الحياة. المشكلة ليست أن نختلف, وإنما أن يتحول إلى حقد وقطيعة, يعني أو كسر للخواطر. الأخ قد يختلف مع أخيه في المال أو الزواج أو العمل أو طريقة الحياة، لكن تظل بينهم رابطة لا تعوضها أي علاقة أخرى. نختلف في الرأي لكن لا نختلف في المحبة، نتخاصم أي أحيانا لكن لا نقطع صلة الرحم، نعاتب بعض بعضنا لكن لا نهدم البيت. فالأسرة القوية ليست التي لا تختلف، بل الأسرة التي تعرف كيف تختلف وتحافظ على بعضها. الأخ الذي تختلف معه اليوم قد تكون هو أول شخص تبحث عنه غدا عندما تضيق بك الدنيا.
0: كلام حقيقي.
1: كلام جميل صح،
0: ده قمة الكلام. يعني أنه كيف في بيتنا كلنا نقدر ندير هذا الخلاف، نتخاصم، نختلف في موضوع زواجك، نختلف في موضوع ارتباطك، نختلف في أنك انت بتتعامل مع منو مع منو، لكن احافظ على اخوي، احافظ على اختي، افكر في انه كيف انا ممكن اخسرها لو انا ما سمعت لها او حتى اسئت لها. ودي ممكن تكون الحاجات الحاصله الايام دي داخل البيت. يعني في حاجات كثيره احنا بناخدها بدل ما نقيف مع الزول نحلها، بنجرحه، بنسئ له، حتى انه الموضوع يتازم له، لا يقدر يحل، لا يقدر يربط
1: يعني.
0: لا يكون قاعد فيه ولا يمرق منها. وما أكتر الجروح الحاصلة الأيام دي يا كاميليا، والأخطاء والغلطات اللي ممكن تكون سهوا في ناس دخلوا فيها في الارتباطات والعلاقات العاطفية والحاجات زي دي. فبدل ما تكون فيها معالجات، يعني في ناس مجروحة، في ناس مكسورة من برا، لما تجي لبيتها بتتكسر زيادة، تلقى الإساءة، تلقى الأسلوب ممكن يكون أسوأ من اللي ممكن يسمع في الشارع. ده أنا أسمع من بيتي، ده أسمع من أخوي، ده أسمع من أختي. فكيف ده يخلينا انه في الغلط نقدر نتفاهم مع بعض ونحل، ولا انت شايف شنو في الموضوع؟
1: هو صراحه الحته دي مهمه شديد. ليه؟ لانه اوقات احنا بنقول كلام سيء لانه احنا مجروحين.
0: نعم
1: تمام. ودي الحته لازم نفرق بينها بينها وبين الخلاف العادي. الخلاف لما يجي اوكي، أنا الليلة حصلت مشكلة بيني وبين أخوي، حصل مشكلة بيني وبين أختي أو أبوي أو كده، هل أنا بتكلم من من من مبدأ أو من نبع قلب مجروح مكسور، ومن من حتة إنه أنا قبل كده حصل الخلاف ولسه عملت أم جواي، من حتة إنه أنا كارها ناس البيت وما عايزام، ولا انا لا انا عايزه احل خلاف عشان انا استمر في طبعا احنا عشان ما عندنا دايما ثقافه انه احنا نحاول نحل بالذات المشاكل العميقه اللي بتحصل في بيوتنا، فبيكون اصلا كلنا عندنا هذه الجروح من الاسره. يعني بتلقى قبل كده اختك قالت لك كلمه انت لحد الان متذكره تمام. ليه؟ لأنه ما قدرنا نتكلم ونحل الخلاف، لكن في نص الخلاف بتجي كلمات كده نتيجة لجروح عميقة قديمة ونتيجة لخلافات كبيرة. وده مشكلة، إنه التراكمات اللي بتكون جواي والتراكمات اللي بتحصل لو أنا ما تعلمت حاليا، خلاص أنا كبرت مثلا، لو أنا فتحت بيت أنا ما تعلمت إنه أنا عيالي ما أربيهم على التراكمات، ما أربيهم على الكلام المجروح اللي بيجرح، يعني الكلمات اللي بتجرح حتى لو أنا أطلقتها كأم سنة أو أخت أو كده، حجيب شنو؟ حجيب نفس ده ما أقوله، نفس العملة بنفس الوجهة، حجيب برضو بيت ما قادرين يحترموا بعض، ما قادرين يحبوا بعض، ما قادرين يعبروا عن بعض عن مشاعرهم. ليه؟ لأنهم هم كل زول واحد من مجروح من الثاني. ودي بتخلي انه في بيوت كثيرة اي نعم حتى لو كان شكلها مترابط لكن هي مفككة من جوا. ليه؟ نتيجة خلافات. ليه؟ لانه نتيجة مشاعر والاسلوب. وانا دايما بقول يعني انا حتى في بيتنا دايما بتكلم لما نتشاكل مع اخواتي او نختلف كاخوات، بقول لهم يا جماعة الاسلوب
0: اهم
1: من الشكلة. يعني وانت درت الشكل معي ما عندي مشكلة، علي صوتك، عبر عن مشاعرك، لكن ما تقول كلام لما نهدى ونرجع
0: نندم عليه.
1: ما تقول كلام يخليني أنا أقول إنه لا زول دي جواه زبالة بدل محبة. ما تختلف معي أنا كأختك زي اختلاف زول في الشارع تمام. ودي بتفرق، لأنه أنا لما نختلف مع المدير بتاعي في الشغل شيء، ولما نختلف في البيت شيء، ولما نختلف في الشارع شيء. هو طبعا في النهاية الزول المفروض يكون جواه حاجة واحدة، لكن أوقات الكلام اللي بيطلع مني أوكي تجاه أختي أو تجاه صديقي هو نفسه الاسلوب اللي بيطلع تجاه زول في الشارع انا ما بعرف
0: ده ده ده
1: وده بيسيب اثر
0: بيبرز شخصيتي اصلا.
1: أيوة
0: هو
1: أيوة
0: ده انا يعني
1: انا وبيسيب اثر في الزول اللي قدامي. لما الفرق شنو الليلة لما انت تنبزني او تشاكلني او تسيء لي او تهيني وانت وبتعرفني وبتاكل معي طول اليوم وقاعد معي نفس الكلام ده انا بلقاه من زول غريب برا لا بيعرفني ولا عشان كده انا دايما بقول شنو الزول اللي بيقول لي انا ده انا كاميليا فاروق دي الليله الزول بوجه لي اساءه طوالي بقيس هو بيعرفني لو ما بيعرفني ما بيفرق معي
0: أنا
1: ما بيفرق معي لانه ما بيعرفني حفا هو حيقول حاجه ناتجه من شخصيته هو. لكن لو انت بتعرفني وجيت قلت لي نفس الاسلوب ده معلش هنا في مشكله. ف
0: هو دي الحقيقة كاميليا اللي احنا نقدر نقولها اللي خلت أزمات كثيرة متراكمة أو خلت إنه ما في علاج جذري لشخصياتنا لأنه يمكن تكون يعني الإساءة أعمق داخل البيت. فده نتج على إنه ده يكون في الشارع، ده نتج على إنه يكون في المجتمع، ده نتج على إنه يكون في جلساتك كشباب أو وجودك مع بعض. ودي الحاجة المهمة جدا لأنه إخواننا وإحنا في بيوتنا قاعدين نقول شنو وإحنا قاعدين نختلف وقاعدين ندير حواراتنا كيف كأخوات قاعدين ندير حواراتنا كيف لما فعلا يكون في مشكلة حاصلة مع أخوك أو مع أختك. فدي الحاجات الممكن مرات يا إخواننا مهمة جدا إذا بنتكلم عن حاجات حساسة جدا داخل البيت منو المفترض يساعد هذا الكائن، منو المفترض يساعد هذا الإنسان، أخوك الواقع في مشكلة، أختك الواقع في مشكلة، أو مثلا بيت عمك أو بيت خالك الواقع في مشكلة. لما تجي البيت إحنا قاعدين نحتويها، هل بنزيد عليها الألم والمعاناة اللي يمكن تكون جاية بيهم من برا من الشغل؟ هي اختلفت مع ناس الشغل، لكن هل أنا بجي بهاجمة، هل أنا بجي بهاجمه، هل أنا بجي بتفق من غير ما أفهم من غير ما أعرف الحصل شنو برا معاه ولا لا؟ فممكن مرات حتى كاميليا بنسمع من برا، لكن حتى بنجيب نفس الخلاف ده
1: جوا
0: ونجي نحمله على اخوه في البيت او على اختي في البيت.
1: أيوة.
0: رغم انه انا ما فهمت منها او ما سمعت الطرفين. يا اخوانا في مرات كبيره جدا ما بنقدر نحل خلاف اذا الاثنين احنا ما قعدناهم سمعنا منهم.
1: صح.
0: ما تتعاطف مع كفه والكفه الثانيه هي تكون مظلومه، ودي حاجه صعبه جدا جدا. ولا انتوا رايكم شنو؟ فإحنا مكملين معاكم المستمعين مع الكرام في رسائلكم. يا صديقنا العزيز سمعان صباح الخير عليك وأسعد الله أوقاتك بالصحة والعافية، بقول صباح الخير يا غالي كل الأشواق. شكرا لك يا سمعان وصباحك عافية. بيقول الأخ العزيز هيثم والدكتورة كاميليا لكم التحيات يا غالي، إحنا مبسوطين جدا جدا لوجودك معانا. بيقول فقدت الأسرة الكبيرة والبيت الكبير. يا سمعان ما تفقد أعزاء وإحنا معاك أكيد، لكن ظروف التوقيت يعني أكيد، لكن نشكر ربنا إنه عبر الأسير إحنا قادرين نتواصل ونعرف الأخبار ونطمئن على بعض. فبيقول في اختلافات وفي خلافات، بس كيف نقدر ندير خلافاتنا؟ وده مربط الفرس، معظم مشاكلنا من البيت لحد الدولة عدم قدرتنا على إدارة الخلاف. ما داخل وهي
1: ما هي بتبدأ كده أصلاً تبدأ من البيت لحد
0: يعني دي ما بقت بس على الناس الكبار في المناصب والكراسي،
1: لا كله
0: ما هي متسلسلة يعني، هم الناس المرقين من البيت دل هم ما
1: عارف يعني. حتى إدارة الخلافات دي والمشكلات دي بدأت تدعم لها كورسات
0: طبعاً
1: يا عشان نقدر ندير بيت أو ناس أو مجموعة أو أدير نفسي أنا ذاتي مع الناس. يعني حاجة
0: هي
1: صعبة.
0: أزمة كبيرة شديد في الوقت الراهن. على إنه مرات كثيرة حقوقنا ذاتها إحنا بي بي بي بنخليها لأنه ما بنعرف ندير الخلاف.
1: أيوة مش بنخليه بنخسره
0: بنخسر صحيح.
1: أنا ومن هذا المنبر ومن هذه الجملة، من منطلق هذه الجملة صراحة أوجه تحية وأوجه كلام لأختي. الجملة دي أنا دايما بقولها لها، بقول لها أنت بأسلوبك بتضيع حقك.
0: ما تقول لي كوكو طبعا.
1: يا طبعا.
0: بتضيع ليك
1: يعني دائما في أي خلاف يعني مش بينه وبينها هي حتى لما أشوفها هي بتختلف مع ناس تانين بقول لها يا كولين أنت أوقات بتكوني صح أنت صح 100%.
0: أنا بس مع أنا مع مع الناس دي الناس ما قاطعك يعني اللي عندها هي ما بترضى بالغلط وما بترضى بالحاجة الما صحيحة لكن قاعد تضيع حقها.
1: أيوة.
0: ما بتعرف يعني إنك في الوقت ده يعني
1: تعمل شو. أيوة يعني الأسلوب حقيقي بيحدد يعني أنت بتكون صح كلامك صح أنت موقفك صح 100% لكن أسلوبك بيضيع عليك الفرصة تمام كل الفرص المفروض تقدم يعني تقدمك عشان تخليك تنجح في الموضوع ده. في الخلاف احنا ما عايزين نطلع منتصرين دي المشكلة. لو أنا دخلت في الخلاف بعقلية إنه أنا لازم أطلع منتصر فأنا حجوت الشغلة لأنه ما كل الخلافات أنا لازم أنتصر فيها وهي ما الفكرة مهزوم ومنتصر الفكرة ما هنا ما فكرة الانتصار الفكرة إنه إحنا عايزين نهدى نحل المشكلة أو نضع عليها
0: نعمل أرضية
1: مشتركة أو ما تتحل حتى المشكلة خليها ما تتحل لكن ما نخسر بعض تمام. أسلوبنا حقيقي هو بيضيع الاسلوب الجارح الاسلوب بالذات لما انت بالذات في ناس لما مثلا يخشوا المشكله او تقييم المشكله بيلغوا تفكيرهم بيلغوا عقلهم فبعد كده بس بيحس ان هو مخه ده عباره عن ورقه بيضاء او سوداء فبعد كده بس هو بيشوت في انت يعني زول كانه ربط له عيونه ومدينه سهام فهمت ما عارف
0: الهدف
1: يعني مفروض الهدف وين ايوه الهدف وين فهو بيبدا شنو عشوائي يضرب ده ويضرب هي حقيقي كده يضرب ده لما يفتح عينه يلقى نفسه كتل الجمهور كله هو ده نفس اللي بيحصل حقيقي في الخلاف مع الناس اللي ما بتفكر بتلغي عقلك نص الخلاف انت من حقك تقول يا جماعه انا ما قادر انا دار اهدى انا ما قادر حاليا ما تسالوني خلوني تمام من حقك ومن حق الناس كمان ان هي تحترم الحاجه دي حتى لو اضطريت فعلا انسحبت ومشيت لكن ما تشتغل كانك انت شايل سهم وما عارف الهدف وين لانه حقيقه انت كده بتقتل كل الناس تمام.
0: سمعان بيكتب لنا بيقول مشكلتنا يا دكتوره بنجي بالتصورات المسبقه والموروثات وكمان ما اتعلمنا نتعافى صح دي دايرة كمية حلقات ونقاشات الله يعيننا غاية ودي الحقيقة نجي للموروثات الحتة الحساسة اللي انت قلتيها كمان يا كميلة في حتة الانتصار وأنا يعني داخل الجولة دي بفلسفة في ناس على فكرة دايرة يعني تستصغر الطرف الآخر بفلسفتها وفي ناس يعني إنه بس أنا لابد أنتصر في الجولة دي أنا داخل
1: أيوة لازم أنتصر
0: ودي ما حتكون خلاف دي حتكون حاجة تانية. روجينا الفول صباح الخير عليك ومرحب بك وإحنا مبسوطين جدا جدا إنك أنت بتسمعينا. وفي رسالة من رحاب ماريو مروي رحاب مروي بتقول الاختلاف مطلوب وزي ما بيقولوا أصابع اليد ما بتتشابه ولكن يجب أن نختلف لنتفق على الوطن وعلى الأشياء الأساسية وعلى القوانين جميعها. أحيانا الاختلاف يطور لنرى الأشياء ونعمل بها فلو الناس كلها بالتاجر مثلا ما حيكون في زول بيصنع مثل منطقي منصل واضح جدا جدا يا شيخنا لو كلنا حنتاجر ما زول حيصنع ولو كلنا دارين نبقى قادة
1: من الحيطان
0: عفوا زي الحلقة اللي تكلموا فيها أيمن وزكريا إنه كلنا دارين ندير الكل داري
1: مدير
0: يعني مفضل داري يقعد يعني يكون هو العامل أو ما مفضل داري يكون هو السكرتير لا يعني أنت كمان بس كلامي يمشي أنا رأيي يمشي ما أتنازل يعني ما في طريقة لأي حاجة تانية. كاميليا لو إحنا قلنا لو إحنا قعدنا نتكلم ما حينتهي الموضوع ما حنجيف على كده لكن عايزين نخوض نقطة والنقطة دي حساسة جدا جدا وإحنا بنتكلم فيها. هل كله خلاف زي بعضه يعني في الشغل نفس الخلاف في البيت نفس الخلاف في الشارع ولا يعني ده بيتوقف على شخصيتي أنا ولا مفترض يعني أي يعني موقع أو أي حتة مفترض تكون طريقة الخلاف وإدارتي لها تكون مختلفة إلا أنت رأيك شنو؟
1: دي نقطة مهمة زي أنا قبلك برضو اتطرقت الحتة دي إنه أنا في الشغل لما أجي أختلف مع زميلي ده ما خلاف شخصي, يعني الموضوع ما يتحول من خلاف في المسؤولية أو في إدارة المهمة قدامنا دي أو في, لأنه في النهاية في الشغل ده زميل أنا بيربطني بيناته قواعد ودائما في الشغل الخلاف لو إحنا اختلفنا بنرجع عندنا مرجع ثابت اللي هو الضوابط بتاعة العمل, الشروط بتاعة العمل برضو المدير بتاعنا أو الزول المشرف, في يعني في حاجة إحنا بنرجع بيفصل بيناتنا. ودائما زي ما أنا قلت في الشغل أنا ما بختلف مع الزول من ناحية الشخصية, يعني وحتى لو اتدخل يعني هو اضطر يتكلم كلام واتدخل في شخصيتي أو في الحدود الشخصية بتاعتي بعد كده أنا هنا بقدر أوقفه عند حده. تمام, ليه؟ لأنه إحنا هنا بنتعامل بطريقة بروفيشنال بطريقة
0: في حدود.
1: أيوة في حدود. تمام, فعشان كده الخلافات اللي بتحصل في الشغل ممكن يعني سهلة إن هي تدار وفقا للشروط والمعايير والقواعد اللي خدتها المؤسسة.
0: نعم.
1: تمام, وهناك دايما الفيصل بيناتنا هو المدير أو هو القواعد ده, فبيبقى سهل شديد مش شديد لكن بيبقى سهل إنه أنا أقدر أدير الحتة دي, أنا برجع للنهاية للمرجعية بتاعتي. أوكي, وشنو وبقدر أطالب باعتذار رسمي لو مثلا حتى لو كان مدير اتكلم فيني في شخصية أو كده وساب الموضوع أنا بقدر أطالب باعتذار رسمي. تمام,
0: في شيء في اللي بيديني حقوقي.
1: يا يا يا أنا بطالب بحقوقي حتى لو اضطرت مشيت للقضاء. تمام, ليه؟ لأنه إذا وصل الخلاف كبير يعني للدرجة دي أنا عندي كل الحق إنه أنا طالب. ففي الشغل بيكون سهل إنه أنا أعمل الحاجات دي لأنه أنا ماشي بسيستم معين, لكن بتبقى المشكلة في إدارة خلافاتنا في البيت مثلا زي ما تكلمنا حسا البيت هناك انت بتحس انه دي هنا ما في ضوابط في الكلام مع انه مفروض يوضع ضوابط وحدود. يعني مثلا في بيوت لازم توضع ضوابط للخلاف, يعني ما معناته ان احنا نختلف معناته تقولي اي حاجة وتتكلمي قدام اهلك او ابوك باي اسلوب. اوكي, والمهم انك انت بس عايزه تجوطي من غير ما تفهمي انت عايزه تقول او انت فهمين انت عايزه تقول شنو او عايز تقول شنو, ما من حقك. اي نعم احنا اخوانك واهلك وبنستحملك, لكن في نفس الوقت ورينا انت مشكلتك شنو حقيقي لما انت جاي ما تجي تهيج فينا كلنا. يعني ده بقول الخير بخصوص الشر بعم ما تعم الشر فينا كلنا, فلازم يكون في شنو في في في
0: ضوابط
1: للخلاف, ولازم يكون حتى واحنا جايين نحل في البيت يعني تيجي هادي تيجي مستمع تيجي, لانه دي علاقات ما ينفع نخسرها ما ينفع نفككها. تمام, انا الليله ناس الشغل ضايقوني اقدم استغلتي, لكن انا بقدر اقدم استغلتي في البيت. نفس الحكايه في الشارع, في الشارع انا عايزه ابين شنو, عايزه ابين انه انا الانسان القوي اللي اخش لازم,
0: وانا دائما من الشارع شنو اصلا
1: بالضبط انا بالضبط كده. ايوه بالضبط, ايوه في ناس بيقعدوا في يختلفوا في الشارع مع اي زول ويوصلوا خلاف السنه واجتمع ويوقفوا في الشارع وبتاع, عايز بالنهايه تتصل شنو. فاول حاجه ما كل الاماكن الخلافات فيها تدار بنفس الطريقه, ولا كل الخلافات تدار بنفس الطريقه في كل مكان. تمام, واوقات كثيره بنحتاج فعلا انه احنا اول شيء انه احنا نهدى بعد كده نحاول نتفهم.
0: رايكم شنو المستمعين الكرام؟ يعني هناك بنقول لكل مقام مقال, وللاختلاف ده حيكون شنو لو انت يعني كل شيء عندك واحد, الاختلاف اللي قاعد يكون في الشغل قاعد يكون في البيت قاعد يكون في الشارع, انت منو بالضبط كده ومهارتك مع الخلاف مع الاختلافات اللي بتتم, خلافاتك قاعد تديرها كيف؟ ودي حاجة مهمة جدا جدا في الحلقة دي. نبيل الطريفي كتب لنا يعني, وإحنا ما قرينا رسالته قبل لكن
1: عادة تانية
0: عادة الرسالة تانية, لكن يعني من حقك إنه إحنا نقرأ نتأسف. فبيقول لا, الاتفاق في كل خلاف
1: وهم
0: والجري وراه هو اللي بيخسرنا بعض. لو هدف أي نقاش هو لازم نتفق, هنطلع واحد فائز واحد خسران. أول اثنين خسرانين وهم عاملين فيها متفقين. الاحترام هو الأهم ولسبب علمي وعملي. الاتفاق حالة عقلية والاحترام حالة إنسانية. ممكن نتفق اليوم ونختلف بكرة لأن المعلومات بتتغير, لكن لو حافظنا على الاحترام العلاقة بتفضل حتى لو الآراء اتغيرت مليون مرة. بيقول في ثلاثة أنواع من الخلافات. خلاف محتاج اتفاق زي قرار في البيت في الشغل في البلد. هنا لازم نوصل لحل عملي حتى لو ما مقتنعين 100 لكن نحترم القرار. خلاف ما محتاج اتفاق أصلا زي الزوج، المعتقد، التجربة الشخصية، الانتماء السياسي. هنا محاولة فرض الاتفاق قلة احترام. يكفي نقول أنا شايفة كده وانت شايفاها كده وكلنا عنده أسباب. ثلاثة، خلاف محتاج فهم مش اتفاق، وده 90% من خلافاتنا في الفيسبوك والونسة
1: المحل إنه نفهم الناس.
0: الزول ما عايزك توافق.

0: ليكم الخيار. دعنا نشوف رسالة العزيز الغالي جمال ويلسون بيقول الله يبارك يبارككم يا دكتورة كاميليا والأستاذ هيثم، أنتم خبراء في التعامل مع الآخرين خاصة التعامل مع أفراد الأسرة. صدقني يا أخي أنا ساقط في دي. شكرا لك.
1: نعمل.
0: قال أنتم وضعتم النقاط على الحروف المؤلمة، الحروف المؤلم أن تسمع كلام جارح من أخوك أو أختك، ده زي السكينة طعنت في قلبك. اسلوب الاحترام للآخر وفن الخلاف والنقاش ضروري جدا جدا
1: جدا.
0: ود موسى صباح الخير بيقول، وعندنا رسالة من موسى إسماعيل موسى بيقول نعم في اختلاف الليلة والنهار، بس كيف نتعامل معه؟ في حاجات نخسرها بعضنا لأننا في بعض الأحيان نحاول نتحكم في كل الأمور، نسوق أنفسنا في حرب دائم، بس كمان الموضوع ده جميل خالص. الأستاذ هيثم وعزيزتنا أستاذة كاميليا وليكم كل الأشواق، وليك الشوق أيضا عزيزنا الغالي، ليه كلامك الجميل اللي أنت قلت لنا وشاركتنا. كاميليا تصوري باقي لنا دقيقتين من الحلقة. باقي لنا دقيقتين الحلقة وإحنا يعني
1: لسه
0: معاكم ولسه إحنا ما عملنا يعني حل القضية أو يعني الموضوع كده ما حينفع. ودي الحاجة الصعبة جدا جدا، ممكن إحنا ما عارف يعني إحنا عندنا كم نقطة مفترض نوصل لها لحل القصة. فأنت رأيك شنو؟ ونخلي الرأي للجمهور كمان، يعني ده شيء جميل جدا لأنه الموضوع ده مهم جدا إنه نوصل له لكذا نقطة، وفي نقاط مهمة جدا جدا في الحلقة بتاعتنا. ولا أنت رأيك شنو؟
1: من أي ناحية؟ أنا شايفة إنه سريع كده، بس لو تكلمنا عن عن عن ثقافة الاعتذار في دقيقة، إنه دي ثقافة صراحة صعبة شديد لازم نتعلمها. يعني في الخلافات، يعني دائما خلينا نجي تحلو في الخلافات دي كلها، لو احنا جينا في حتة الاعتذار منو يعتذر، دي بعد مرات بتبقى مشكلة لأنه ما كل الناس بتحب تعتذر. لكن الاعتذار أنا دايرة أقول إنه هو ما ضعف. الاعتذار ما معناته انك انت ما عندك شخصيه، الاعتذار ما معناته انك انت انسان هين الناس لازم تهينك. او كثير الاعتذار بيكون انه انا اعترفت، يا انا ايوه نضج وقوه، وانه انا اعترفت بغلطي معناته انه انا فهمتها انا وتحملت المسؤوليه. فثقافه هي احنا لو فتحنا المحور ده ما حن

0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك، إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

تيموتاوس الأولى الأصحاح الرابع. ويقول الروح القدوس بصراحة إنه في الأزمنة الأخيرة ارتد البعض عن الإيمان ويتبعون أرواحا مضللة ومعتقدات من وحي الشياطين، يرويها منافقون كذابون، ضمائرهم ميتة، يمنعون الناس عن الزواج وعن أكل أنواع معينة من الطعام خلقها الله ليأكلها الذين آمنوا وعرفوا الحق وهم شاكرون، لأن كل ما خلقه الله جيد فيجب أن لا نرفض شيئا بل نقبله بالشكر، لأنه يصير طاهرا بكلمة الله وبالصلاة. إن كنت تلفت انتباه الإخوة إلى هذه الأمور تكون خادما صالحا للمسيح عيسى، وتقزي نفسك على حقائق الإيمان والعقيدة السليمة التي تتبعها. ابتعد عن الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، ودرب نفسك في التقوى. الرياضة البدنية نافعة بعض الشيء، أما التقوى فنافعة لكل شيء، لأن لها الوعد بالحياة في الدنيا والآخرة. هذا كلام حق ويستحق أن يقبل تماما، ونحن نتعب ونكافح لأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو منقذ جميع الناس.

فيها فيلاحظ الجميع تقدمك. انتبه إلى نفسك وإلى ما تعلمه للناس وداوم على ذلك، فإنك بهذا تنقذ نفسك والذين يسمعونك أيضاً.

0: يوحنا الأصحاح الثامن. أما عيسى فذهب إلى جبل الزيتون، ثم رجع إلى بيت الله عند الفجر، والتف حوله كل الناس، فجلس وأخذ يعلمهم. وأحضر الفقهاء والفريسيون امرأة ضبطوها وهي تزني، وأوقفوها قدام الجميع وقالوا له:
1: يا معلم، هذه المرأة ضبطت وهي ترتكب الزنا، وموسى أوصانا في الشريعة أن مثل هذه نقتلها بالرجم، فماذا تقول أنت؟
0: وضعوا له هذا السؤال كفخ لكي يجدوا شكوى ضده. أما عيسى فانحنى وكتب بإصبعه على الأرض. ولما استمروا يسألونه اعتذر في جلسته وقال لهم:
2: من كان منكم بلا خطيئة فليكن أول من يرميها بحجر.
0: وانحنى مرة أخرى وكتب على الأرض. فلما سمعوا هذا انصرفوا الواحد بعد الآخر ابتداء من الشيوخ، وبقي عيسى وحده والمرأة واقفة مكانها. فاعتدل عيسى في جلسته وقال لها:
2: يا امرأة، أين هم؟ ألم يحكم عليك أحد منهم؟
0: قالت:
3: لا يا سيد.
0: فقال لها عيسى:
2: ولا أنا أحكم عليك، اذهبي ولا ترجعي إلى الخطيئة.
0: وكلمهم عيسى أيضا وقال:
2: أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
0: فقال له الفريسيون:
4: أنت الآن تشهد لنفسك، فشهادتك لا تصح.
0: أجابهم عيسى:
2: مع أني أشهد لنفسي فشهادتي تصح، لأني أعلم من أين جئت وإلى أين أذهب، أما أنتم فلا تعلمون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. ورد في شريعتكم أن شهادة شاهدين تصح، فأنا أشهد لنفسي، والشاهد الآخر الذي معي هو الآب الذي أرسلني.
0: قالوا له: أين أبوك؟ أجاب عيسى:
2: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا.
0: قال عيسى هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في بيت الله، ولم يقبض عليه أحد لأن وقته لم يكن حان بعد. وقال لهم ثانية:
2: أنا ذاهب وستبحثون عني، ولكنكم تموتون في خطيئتكم ولا تقدرون أن تأتوا إلى المكان الذي أنا ذاهب إليه.
0: فقال قادة اليهود:
1: هل سيقتل نفسه لأنه يقول لا تقدرون أن تأتوا إلى المكان الذي أنا ذاهب إليه؟
0: فقال لهم:
2: أنتم من أسفل وأنا من فوق، أنتم من هذه الدنيا وأنا لست من هذه الدنيا، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم، إن كنتم لا تؤمنون أني أنا هو تموتون في خطاياكم.
0: فقالوا له:
4: من أنت؟
0: أجابهم عيسى:
2: أنا هو ما قلته لكم من الأول، عندي أشياء كثيرة أقولها عنكم وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته منه أخبر به العالم.
0: فلم يفهموا أنه كان يحدثهم عن الآب. وقال لهم عيسى:
2: متى رفعتم الذي صار بشرا تعرفون أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من نفسي، بل أقول ما علمني الآب، إن الذي أرسلني هو معي، وهو لا يتركني وحدي، لأني أعمل دائما ما يرضيه.
0: وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون. وقال عيسى للذين آمنوا به:
2: إن ثبتتم في كلامي تكونون حقا تلاميذي، فتعرفون الحق والحق يحرركم.
0: أجابوه:
5: نحن أولاد إبراهيم ولم نكن عبيدا لأحد أبدا، كيف تقول لنا تصيرون أحرارا؟
0: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، كل من يرتكب الخطيئة هو عبد للخطيئة، والعبد لا يقيم في الدار إلى الأبد، أما الإبن فيقيم فيها إلى الأبد. فإن حرركم الإبن تصيرون أحرارا حقا. أنا أعلم أنكم أولاد إبراهيم، لكنكم تريدون أن تقتلوني لأن كلمتي لا مكان لها في قلوبكم. أنا أكلمكم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
6: أجابوه: أبونا هو إبراهيم.
0: قال لهم عيسى:
2: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، لكنكم تريدون أن تقتلوني. أنا الذي قلت لكم الحق الذي سمعته من الله. إبراهيم لم يعمل هذا، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
1: قالوا له: نحن لم نولد من زنا، أبونا الوحيد هو الله.
0: قال لهم عيسى:
2: لو كان الله أباكم لكنتم تحبوني، لأني من الله خرجت وجئت، فلم أحضر من نفسي بل هو أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقول؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا كلامي. إبليس هو أبوكم وأنتم أبناؤه، لذلك تريدون أن تعملوا رغبات أبيكم. فهو من البدء كان قاتلا ولم يثبت على الحق، فليس فيه شيء من الحق. عندما يكذب فهذا أمر طبيعي بالنسبة له، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فإني أقول الحق، ولهذا لا تؤمنون بي. من منكم يقدر أن يثبت أني ارتكبت خطيئة؟ إن كنت أقول الحق فلماذا لا تؤمنون بي؟ الذي من الله يسمع كلام الله، وأنتم لا تسمعون لأنكم لستم من الله.
0: قال الناس:
6: نحن على حق حين نقول إنك سامري وفيك شيطان.
0: أجابهم عيسى:
2: أنا ليس في شيطان، بل أكرم أبي وأنتم تحتقروني. أنا لا أطلب المجد لي، يوجد من يطلبه وهو الذي يحكم في هذا. أقول لكم الحق، من يعمل بكلامي لن يموت أبدا.
0: قال له الناس:
7: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا. مات إبراهيم ومات الأنبياء، وأنت تقول من يعمل بكلامي لن يموت أبدا؟ هل أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ حتى الأنبياء ماتوا، من تحسب نفسك؟
0: أجابهم عيسى:
2: إن كنت أمجد نفسي فمجدي هو لا شيء، ولكن أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون عنه هو إلهنا. أنتم لا تعرفونه وأنا أعرفه، وإن قلت أني لا أعرفه أكون كذابا مثلكم، لكني أعرفه وأعمل بكلامه. إبراهيم أبوكم اشتاق بفرح أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
0: فقالوا له:
4: كيف رأيت إبراهيم وأنت لم تبلغ الخمسين بعد؟
0: قال لهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، قبل أن يكون إبراهيم أنا هو.
0: فتناولوا حجارة ليرجموه، لكنه اختفى وخرج من بيت الله.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الخميس. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسن نخليكم مع برنامج بلغة التجرايد. سفر التكوين الأصحاح 48 بيتكلم عن منسي وأفرايم، هم منه وقصتهم شنو بالضبط؟ تعالوا نسمع.

ونما تنسيت دي بكتاب 84 من كتاب مهنبت من ركب دي بالكفال اللي يعقوب ولاد يوسف اندبارك الريو ولادو لكلوت بدي مصر والديو وهتوم منسي وفرايم علو اندباركم الريو اندباركم بقبيل لمدت يجيسا كوفا قبي جيسا قبيل يتلمدت كبدلا نوش بدل لعبي لنوش اندبارك الريو اندلد حرو بسلف بلمود بمنسق اللمبت على قلو لكن تو بأفرايم لنوش أنبته وبلا للمدين نا إسرائيليين توقت لي لنمود لعلى اندخال فنريو كاعت الوقت ربي ابنايو قبي وابنايو حكمة ديكو ابن آدم لمدين كمي قيس ان ريت الله ككما بدير دي بولاد يعقوب دي بولاد يعقوب لتمت ما بدير دي بولاد إسحاق لريناها كلنوش بركة اندركب ومدحر اندركب انريو بدل لعبي ولا ستات ربيته كربي بقبيل لمدت ليتا كميل يدحر ويلحبن بقبي نايو وبستات نايو كم قيس انري كم سلومة يعقوب من فتيهو يقل يوسف لولاده كم تبنى يوم كمنسي وفرايم ولا جلق بو ولا أسرهم لنتوندو بعدام يقل كا لبل انريو ولا قل موادايا أجل فتيهو يقل يوسف كم سلومة سبب لواقو عقرق بيو كلا فتي لنايو ومثل يوسف ليتا اقل تاكتم يحزايا تسكولادو اقل تعدي سبت نياتا لولادو اند بارك كم سلوما اند لتبنى يوم واقل ييتهم واسروم لقبي اقل كا بيلي ولا اقل موديا اجل فتيهو وحبنوتو اقل يوسف لوديا وديتا ولبركة تا عدل قديم من وروت جيل او من وروت قم اسكا قم لبعد لتعدي انريا كي يعقوب اند لدحر انريو وتبدير للدحرة أزل مدحر عند العدية سكبع دام إن ريو.

انبوتت كفال 84 وحقومدت يوسف والدايكا حموم هلا بهلا كأقل رأيو جيسا وولادو منسي وفرايم ناس أباكو ويعقوب كبرمزي يوسف والدو دول بصحيو تعلتا والتعرات قصايو قبقى كيعقوب إقل يوسف بيليو رب لك عادر ديب لوز ديب أرد كنعان أبهزيكي وباركيني وبيليني إقل أفريكا وأبزحكاتو ومجتمع شعوب إقل يديكاتو ولا أردت حقوقا إقل تلكا إقل منحاتو كملك يزول بعد هاي لولادك لديب مصر لقدم مزأكي أسك إنسر زريكاهم ولاجي لتحسبو اللي بهلت إفرايم ومنسي إقليتهم كمسل روابين وشمعون قراهم ولاد بعدام من زري إقلكاتهم وأردهم لو الروسة بسميت إفرايم ومنسي تقبي للات حزم من برور آرام إنك قبل راحيل ديب أرد كنعان توفيت اتقبي انحنا قروب أفراتا كديب كين كبركوا تسم التسل الأفراتا لبيت لحم تتبهل وإسرائيل ولاد يوسف رأى كسالة اللوم منتم كيوسف اتأبوه بلسا هتوم لولاد لربي انسر رزقينيتم كإسرائيل بيلا أقربنيتم اقل اباركم ورأي إسرائيل بسبب إبرت عاشش على كيوسف لولادو أشاقاتو كسعم يوم وهاقف يوم وإسرائيل اقل يوسف بيلا قد كير أمس لني على لكن ربي ولاد كاما أريني حري يوسف من أبراك إسرائيل ورك يوم وسجده ويوسف ابمانو إفرايم نسأه ودقلب إسرائيل أبطريو ومنسي ابشنقبو نسأه ودمان إسرائيل أبطريو كإسرائيل إدمانو مدى واترس إفرايم كرايا هتو لنؤوش انديتو وديلا قلبو اترس منسي كرايا لبكر انديتو بهلت لجريدو تكالفت ويوسف بارك وبيلا اله ربي لديب حدورو أبوية إبراهيم وإسحاق أتقابلو وأله لربي لمن خلقك واسك يوم رعيني أله هتو لمن كل شر أنقفيني اللون ولاد وباركة وإبسميك وإبسميت أبوية إبراهيم وإسحاق والسمو والتمدر وبزحو ويوسف أبوه إدمانو إترأس إفرايم كره وان رأى تقدع كده أبوه سأبطع من رأس إفرايم أسك رأس منسي إقل عديا ويوسف إقل أبوه بيليو إفعال كيبا اللي يتولى بكر مانكا إترأسو كرايا كأبوه أبا وبيلا وليه أنا أمر هليكو نتوما أمر شعب وبعل سميت كم قبي لكن لحوه لنوش من للشرف قبي ولا تلكو جماعات أمم قبقه والتعمل لها بارك يوم ولاد إسرائيل سميتكم إقل بركة رفعوا والبلو ربيكم إفرايم ومنسي ليديكا كإفرايم قدم منسي قدما حقوه إسرائيل إقل يوسف بيليو إتقروبات إقل إيببتو من نات ربي قوكم إقل لقباتو أواسك أرد أبوكم إقل لبلسكمتو زايدت من حوكا هبكوكا من أردت شكيم ليب سيفيه وبقوشيه من أموريين نس أقوى

kuna matansiyatna marhawakum dibna yom barnamijna yom dib kufal 84 min kitab mambat kinnit haagietu dib il kufal illi min reh Yaqub ulad Yusuf indabarik inriyu ulad Yusuf manassi wa Efraim to wutu indabarikkom inriyu wa Yusuf abuhu huma lakum sama asik abuhu gesa wa muslu kulot lawaldu manassi wa Efraim wa Yaqub Yusuf wal kamasala kumbilu ala alata وحيلته جمعة ودي فراشة قصة لوقت اللي هموم وحوان على إيلته تدعف وتحون على ويعقوب قل يوسف بيلامي بيلايو ربلا قدير ديب أكان لوز لتتبال دي بارت كنعان أبهزاكي وباركيني وبيليني أمت عباي وشعب سموي إقلي ديكاتو والأردت قل تلقى قل هباتو حقوقا ملك دايم قل تقبق لومتو بيليني بيلايو حقوه يعقوب كانسا وبيلايو يوسف يها از اولادكا منسي وافرايم لقدمي دي مصر ولدكاهم اتومنا يقلق بوتو كم رعوبين وشمعون لكن قرعهم لتولد دوم من ولاد اقلقا قبو وحقوه يوسف اقرب يوم اقلو واقل بارككم اجهد دمانو منسي ودا وجهد قلبو افرايم اتو لكن ادين دعكسا ديلا مانو وديلا مانو دي وافرايم لنوش كرايا وديلا قلبو دي منسي لعبي وابلا لبركة هتوم للصبورامة للمد سلف لعبي لنساء هتو سلف لنقوش باركة بدل لعبي للا تمل أرئينا وبلا مدليت عندي قبل لقيس لعلهتو بستاتنا يا ربي كم سلهما يوسف نوشن انتو من نحو لبعدام لمن لعبو والعل باركة ووشيمة واحترام ركبة كم سلهما فت أبوه لكسبة وطعت أبوه لكسبة انريو كإسرائيل بدير وتبكر لعبي كل لسنا عقلوته وحق ناي بكر للبلالة لكن ربي إلا عندك غيرا انريا كم بدير مسؤول ولاد آدم كم سلومة مسؤول ولاد إسحاق أديمة التلامة يعقوب لنوش التاكا نعبي اندبارك انريو قبل مدين ليت عندي قبي بستات ربي كم تتمرح لبركة انري كلمة آدمي لعبي قلت بارك كدم منوش وعزوتو عباي العلت وبركة لركب العلا وحق نائب كل البهل لكن رب ستاتو بلا مدى الدعم كمي وديا لرئي النديب الله ونسلهما بهبة الله بركة ومتبناي يعقوب قل أولاد يوسف فتيهو وقل أبوهم يوسف لمن لعل كل أولاد نفتيل على أزيما لفتي أسكى أولاده تدعدي انريا كمنسي وفرايم أولاده نسهم هتوم إقليتهم كمسل روابين وشمعون أو ديبع كانوا وحقوه لقبي إقلكا لتولد من ولاد نايكاتو ندلبلو انريو ولعبي بدير بركة لهيبو وباركو وإلا بركة لمن ربلت ملسي هتوم دي بعدام ان الحالوفة انري وهتا مسؤولية لتعرف بركته كللت بارك اقل بعدام بركة اقل لقبا واقلوم اقل لمفع اقل نوسليت اندي قبي اقل بزحام كلا بركة مسؤولية كمبا وللت بارك مسؤولية كم رفع انريو على بركة لركب مير حي قبي قل شعبو وقل حو انريو وبردو فتي ترينا يعقوب ليوسف فنتي تلفتل على زي ما قل أولادو كم فتى يوم لقلوت لعبي ولدو نايكم ودى يوم انري سلوما يعقوب اند داقم لصادفيو ولا ركبيو ولا بركة لركبيا من رب لقبات اند داقم انريو وهتو بدير انا صابرك لعلكو وسعيت باتك لعلكو أزولاتك سبت ريكو سن فرحكو وطلواكو اند بيليو رتهاقيو انريو كم سلوما اند داقم اقلو لجرا اتقبي وراحيل وفكم موتت وفكم حزنا اند لتهاقي انريو ويوسف اذا يعقوب دي بنوش دي لمانو تنوش كرايا كم رأى سبت عنتاتو دعفها وحوانا بشكف لو اديال هلا سبت أبرا مسليو لكن يعقوب لا اند الأمر كم ودايا لريو يعقوب بعمد افرايم يقول لبارك قدم منسي وقل قدمو عزا اللك ما بيناها من لمدين لفاقي بلا مدين ليقيست وما رحيت من رب لوديا ولا مدى اسرائيليين لود بكر كان الهيب منه لتفنتيت قبي سبت علت يوسف تسبت أبرا انت تسبت حوانا وديها اللامسلا لكن من ري يعقوب الله عند الأمر بعمد لوديا وديت كمتا وهتو لنوش قدم معبي قل بارك سبت حزا لوديا وديت
ويعقوب قل يوسف ملو بلون ريو ساعة موكي حقو قربت رب مسلكم قل لقباتو واسكارت كان عاني قل بلسككمتو وتا أرد أبوكمتا وأنا شكيم قل هبككمتو وزيادة مثلا قل كو قل حوكا لأردت لمن أمورين لنس أقوى تا وتا قلكم ملك قل تقباتو كا أردت كان عان تقطاق بلوتو كم سلهوما شكيم قل هبككمتو نايكم قل تقبا انتا والحوكا لبلو انريو وبالله بملك أرد انده لو عدو انريو كذب الكفالي اللي من ري يوسف التابوه كم كسبة كم سلهما يعقوب موتو كم كربت وحيلته كم حونت كم رأى إلا ركبو ولا كان لطلع قبلو أرد أبوهم تقل عقبلو كمتو لسلوم ودي بقل عقبلو كمتو كم سلهما أرد الشكيم ملكوم كم قبي واسك أرد أبوهم قل عقبلو كمتو بشيروم انريو كم سلهما هتوكم قلت حيبتو وقليموتو لسلو كا وسيت اندا وسيوم انريو كديب الكفالي اللي من ري باركوت يعقوب اقل ولاد يوسف انري كم سلهما وسيت اندا الهيبوم اقوموتو مكم قرقلوم ومكم الحيسوم اندا لسلوم ولا اردت بميعاد او اردت ابوهم التلعق قبلو وندلا اردت لقل فقركم بوم لحب الروم انريو بنما تنسيت بركة للبولة كلها من رب تمسي لكن لآدمي لقيادة ولا مارحيت لتحيبو مارحاي ربكم بارك على وتوما بعدامكم بارك على انري كديب أحد لقديم لم يرحت ولا أبو رب بارككم على وتوما بعدام باركون ريو ولا بركة الله اقر ربي وقل هدفو لتقبيد وكم مسؤولية على لبركة يعقوب ولاد يوسف اندبارك فتيه لري اقل يوسف كم سلوما قلوم مسؤولية اندلاز او الروم انريو ولا بلا مدين لنا اسرائيليين اي ودايا بستاتنا يا ربي ودايا افرايم باركة دنوش ان دنوش بدل لعبي منسي لكن يوسف سبت انتاتو او انا لودايا مسلي لكن اتو بعمد لودايا وديد معلت وقلهتو بمعرحي من ربي والهام من ربي لودايا وديد كم تاما انري وتاليت لما دت وديد كمعلت ما انفهم اقوهما يعقوب وسيت اندل هيبوم وموت كيكم كرب وموتكم كربت ولدنقوبة نحيوتكم تاما اندل اليوم وتأرد أبوهم اقل سكنوكم تو واسكان عان أرد أبوهم كم لا قبلو كم سلوما شكيم اقل يوسف وقل حووكم تتحيب من أمورين لتنس أتأردت لو عدوم انريو كبلا اندل اتحاد الروم ووعد ربي كم لا فقد دوم على انري يعقوب اندبارك انريو قدام بدير فرعون اندبارك وحريمة اقل ولادو واقل ولادو ليت اندي قبي اقل ولاد ولادو اقل ولاد يوسف لكلوت اندبارك انريو يعقوب ولاد يوسف اندبارك ملاريه فتيهو اقل يوسف ويوسف اكانو عباي كمعلت مثل سلي يعقوب وبدير لفتيل على من نحو لبعدام والعل وبصور لفتيلة يوسف حول ابو ولا الزبا انريو لفتيلة زي اسكايات تعدين ريا اسك ولادو فرايم ومنسي لكن بيت لما تتقبي لنوش رايم اندبارك انريو يعقوب بركة لمن رب راكبيا بعدام بارك با انريو كتو بركة لركبة بعدام لبارك با انريو ولا عبي ولا ميرحت كتوم لباروكو لتباركم على واقلوم لباركم لتبارك انري قل ابراهيم ملبلو زريتك بركة قل الدنيا قل قوتو كتوم بركة قل كل ودا آدم قب وتوم للدحورو للدحر ولرقومو لترقم عند البلن ريو وبالله يوسف وولادو فتي نا يعقوب عند قصبو كم سلوما وولادو بركة منو كم تكبتو انري ولا بركة الله أصل رب لقبا وقل لم يرحت هيب لعلت سكولاد يوسف عند تتعدي انريه

ግንቦታት ክፋል 48 ወሐቆ መደት ዮሴፍ ዋልዳይካ ህሙም ሐላ ባህላ ከእግል ረአዩ ጌሳ ወውላዱ መነሲ ወፍራይም ናስአባኩ ወያዕቆብ ከበርመጺ ዮሴፍ ወልዱ ዶልበጽሐዩ ተዓላታ ወተዓራት ግሳዩ ገባ ከያዕቆብ እግል ዮሴፍ ቤለዩ ረብላ ቃድር ዲብሉዝ ዲብ አርድ ከነዓን አብሃዘይከ ወባርከኒ وبيليني إقل أفريكا وعبز حكاتو ومجتمع شعوب إقل إيديكاتو وإلا أردت حقوكا إقل تلكا إقل منحاتو كملك إيزول بعيد هايه لولادكا لديب مصر لقدم مزأكي أسك إنسر زريكاهم ولاجي لتحسبو اللي بهلت إفرايم ومنسي إقليتهم كمسل روابين وشمعون قراهم ولاد بعدام من زره إقلكاتهم وأردهم لو الروسة بسميت إفرايم ومنسيت قبي للات حزم من برور آرام إناك عبل راحيل ديب أرد كنعان توفيت إتقبي إنحنا قروب أفراتا كديب كين كبركوا تسم التسل الأفراتا لبيت لحم تتبهل وإسرائيل ولاد يوسف رأى كسالة اللوم منتم كيوسف اتأبوه بلسا هتوم لولاد لربي انسر رزقينيتم كإسرائيل بيلا عقربنيتم اقل إباركم ورأي إسرائيل بسبب إبرت عاشش على كيوسف لولادو أشاقاتو كسعم يوم وهاقف يوم وإسرائيل اقل يوسف بيلا قد كير أمس لني على لكن ربي ولاد كاما أريني حري يوسف من أبراك إسرائيل وركيوم وسجده ويوسف ابمانو إفرايم نسأه ودقلب إسرائيل عبتريو ومنسي ابشنقبو نسأه ودمان إسرائيل عبتريو كإسرائيل إدمانو مدى وإترس إفرايم كرايا هتو لنقوش إنديتو وديلا قلبو إترس منسي كرايا لبكر انديتو بحلت لجريدو تكالفت ويوسف باركا وبيلا الهو ربي لديب حدورو أبوية إبراهيم وإسحاق أتقابلو والهو لربي لمن خلقك واسك يوم رعيني الهو هتو لمن كل شر أنقفيني اللون ولاد وباركا وإبسميكي وابسميت أبوية إبراهيم وإسحاق والسمو والتمدر وبزحو ويوسف أبوه إدمانو إترأس إفرايم كره وان رأى تقدع كإذا أبوه سأبطع من رأس إفرايم أسك رأس منسي إقل عديا ويوسف إقل أبوه بيليو إفالك يبا اللي يتولى بكر مانكا إترأسو كرايا كأبوه أبا وبيلا ولي أنا أمر هالليكو نتوما أمر شعب وبعل سميت كم قبي لكن لحوه لنوش من للشرف قبي ولا تلكو جماعات أمم قبقه والتعمل لها بارك يوم ولاد إسرائيل سميتكم إقل بركة رفعوه والبلو ربيكم أفرايم ومنسي ليديكا كإفرايم قدم منسي قدما حقوه إسرائيل إقل يوسف بيليو إتقروبات إقل إيببتو منات ربي قوكم إقل لقباتو أواسك أرد أبوكم إقل لبلسكمتو زايدت من حوكا هبكوكا من أردت شكيم ليب سيفيه وبقوشيه من أموريين نس أقوى

ربنا ما تنزيتنا من كفال أربعة وسمان ابن مفقر مسا مرة نركب مية صبته يبن الكفال اللي يعقوب ما تحرر ربنا بيوتا ولا بركة بندل دهر انريو ويتو أجل فتيهو ولاد يوسف اندل دهر واندل تبنى يوم ونايته من دلبل انريو ككم ولادو كم سلو ولادو لبعدهم لنوصل ولد يوم ولاد يوسف لتبنى وتوم نايتهم اندلبل انريو ولا اجل موادايا اجل فتيهو اجل يوسف وقال لك ربو وهتوم ناي يقول لك بو فتاهو اقلوم اجل لرئي لوادايا وديتا ربنا ما تنسيت اسك بدقم بعدتنا قبلكم دحن وسلام.

انبوتت كفال 84 وحق ومدت يوسف والدايكا حموم هلا بهلا كأقل رأيو جيسا وولادو منسي وإفرايم نس أباكو ويعقوب كبرمزي يوسف والدو دول بصحيو تعلته والتعرات قصايو قبقه كيعقوب إقل يوسف بيليو رب الأقادر ديب لوز ديب أرد كنعان أبهزيكي وباركيني وبيليني إقل أفريكا وأبزحكاتو ومجتمع شعوب إقلي ديكاتو ولا أردت حقوكا إقل تلكا إقل منحاتو كملك يزول بعد هاي لولادكا لديب مصر لقدم مزأكي أسك إنسر زريكاهم ولاجي لتحسبو اللي بهلت إفرايم ومنسي إقليتهم كمسل روابين وشمعون قراهم ولاد بعدام من زري إقلكاتهم وأردهم لو الروسا بسميت إفرايم ومنسي تقبي للات حزم من برور آرام إنك قبل راحيل ديب أرد كنعان توفيت اتقبي انحنا قروب أفراتا كديب كين قبر قوى تسم التسل الأفراتا لبيت لحم تتبهل وإسرائيل ولاد يوسف رأى كسالة اللوم منتم كيوسف اتأبوه بلسا هتوم لولاد لربي انسر رزقينيتم كإسرائيل بيلا أقربنيتم اقل إباركم ورأي إسرائيل بسبب إبرت عاشش على كيوسف لولاده أشأغاتو كسعم يوم وهاقف يوم وإسرائيل إقل يوسف بيلا قد كير أمس لني على لكن ربي ولاد كاما أريني حري يوسف من أبراك إسرائيل ورك يوم وسجدة ويوسف ابمانو إفرايم نسأ ودقلب إسرائيل أبتريو ومنسي إبشنقبو نسأ ودمان إسرائيل أبتريو كإسرائيل إدمانو مدى وإترس إفرايم كرايا هتو لنؤوش إنديتو وديلا قلبو إترس منسي كرايا لبكر إنديتو بهلت لجريدو تكالفت ويوسف بارك وبيلا الهو ربي لديب حدورو أبوية إبراهيم وإسحاق أتقابلو وألهو لربي لمن خلقك واسك يوم رعيني الهو هتو لمن كل شر أنقفيني اللون ولاد وباركة وإبسميك وإبسميت أبوية إبراهيم وإسحاق والسمو والتمدر وبزحو ويوسف أبوه إدمانو إترس إفرايم كرر وان رأى تقدع كإذا أبوه سأبطع من رأس إفرايم أسك رأس منسي إقل عديا ويوسف إقل أبوه بيليو إفعل كيبا اللي تلا بكر مانكا إترسو كرايا كأبوه أبا وبيلا ولي أنا أمر هليكو نتوما أمر شعب وبعل سميت كم قبي لكن لحوه لنوش من للشرف قبي ولا تلكو جماعات أمم قبقه والتعمل لها بارك يوم ولاد إسرائيل سميتكم إقل بركة رفعوه

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التيغراي. نتمنى إن الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا واتعلموا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسي نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن كيف بنوا بني إسرائيل 3 مدن. بنوها وين وكيف؟ تعالوا

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان ونحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، النصرة أي الغلبة على العالم. كيف؟

المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أنه تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-35-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ونحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية صلب المسيح، إنجيل لوقا الأصحاح 23 من عدد 32 لغاية 56.

0: يا شباب.
1: اهلا هيثم.
2: كيف هيثم؟
1: تمام.
0: اخباركم؟
3: كويسين مشتاقين.
0: تصدقني بالاكتر يا اخوانا الشوق بعد ده يمدي مع الامتحانات ونهايه السنه ده ما في زمن.
2: الزمن ما بيعي
0: عشان كده ما نجور هوا. وكمان انا اخذ موضوعنا سريع.
1: يلا
2: بدك نشوف الامتحانات.
0: حيقرا لنا من اللي
3: انا ممكن اقرا لكم.
1: تمام.
3: اللي هو لغه 23 من الآية 32 للآية 56. وجاءوا أيضا بإثنين آخرين مذنبين ليقتلا معه، ولما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة صلبوه هناك مع المذنبين، واحدا عن يمينه والآخر عن يساره. فقال يسوع: يا أبتا أغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وإذ اقتسموا ثيابه واقترعوا عليها، وكان الشعب واقفين ينظرون، والرؤساء أيضا معهم يسخرون به قائلين: خلص آخرين فليخلص نفسه إن كان هو مسيح مختار الله. والجند أيضا استهزأوا به وهم يأتون ويقدمون له خلا قائلين: إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك. وكان عنوان مكتوب فوقه بأحرف يونانية ورومانية وعبرانية: هذا هو ملك اليهود. وكان واحدا من المذنبين المعلقين يجدف عليه قال: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. فأجاب الآخر وانتهره قائلا: أولا أنت تخاف الله؟ إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه، أما نحن في بعد، لأننا ننال استحقاق ما فعلناه، وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. ثم قال يسوع: أذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فقال له يسوع: الحق الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس. وكان نحو الساعة السادسة، فكان الظلم على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة، وأظلمت الشمس وانشق الحجاب الهيكل من وسطه. ونادى يسوع بصوت عظيم قائل: يا أبتاه في يديك استودع روحي. ولما قال هذا أسلم الروح. فلما رأى قائدا مئة ما كان مجد الله قائم بالحقيقة، كان هذا الإنسان بارا. وكل الجميع الذين كانوا مجتمعين لهذا المنظر لما أبصروا ما كان ورجعوا هم يقرعون صدورهم. وكان الجميع معارفه ونساء كنا قد تبعنه من الجليل واقفين من بعيد ينظرون إلى ذلك. وإذا رجل اسمه يوسف كان مشيرا ورجلا صالحا بارا، هذا لم يكن موافقا لرأيهم وعملهم، وهو من الرامة مدينة لليهود، وكان هو أيضا ينتظر ملكوت الله. هذا تقدم إلى بولاطس وطلب جسد يسوع، وأنزله ولفه بالكتان ووضعه في قبر منحوت حيث لم يكن أحد وضع قد. وكان يوم الاستعداد والسبت له، وتبعته النساء كنا أتينا معه من الجليل ونظرنا القبر كيف وضع الجسد، فرجعنا وعددنا حنوطا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.
0: يا سلام، مقطع جميل جدا.
2: مقطع جميل جدا.
0: طيب رأيكم شو نحكيه مع بعض ونتشارك في
3: الله؟ والمقطع طبعا بيتكلم عن صلب المسيح، يعني الخطوات الأخيرة وحصلت، وهو الصلب. وصلبوا جابوا معه اثنين لص خدتوه، واحد عن يمينه واحد عن شماله.
1: يعني في اللحظة بتاعت ما انهم هم صلبوه ورفعوه فوق كده، يعني المغول اللي قال ذاته يعني يطلب من ربنا انه يغفر للناس
0: الصلبوا
1: عشان هم ما عارفين حاجة. تخيلوا الموقف. بعد كده يعني لو لاحظنا انه كان في ناس كثيره واقفين بيشوفوا في المشهد ده، يعني كان من التلاميذ ولا الناس اللي كانوا بيتبعوه من الجليل، وفي الناس اللي كانوا بيسخروا من الوضع انه
0: يعني لسه هو في الصليب بيسخروا منه، يعني مكملين في الموضوع بتاع سخريه عليه وكده، يستهزوا بيه ويقول له يا اخي إيه انت خلصت الناس، خلص نفسك لو انت المسيح. يعني استهزاء عالي جدا.
1: قبل اللحظه دي شوف كان يعني حتى ملابسهم يعني قطعوها، وبيقوا كمان يعملوا زي القرعة كده منه اللي يشيل،
0: يعني ما كانوا ما قدروا يخلوا له اي شيء يعني يدل على انه ملك، يعني يذلوا اي شيء حتى ملابسه اللي كان لابسه،
2: حتى العساكر ذاته كان بيه يعني قاعد يتكلم له: اذا انت ملك أنقذ نفسك وانقذ نفسك.
1: لو جينا كمان شفنا اللصين اللي اتصلبوا معاه، يعني واحد كان بيتكلم بيقول له: انت لو يعني قادر كده وملك وشنو خلص نفسك وخلصنا احنا معك. واحدة التاني بيقول له: يا اخي ده ما عمل حاجة،
0: زي ما احنا
1: نحن
0: بنحكم علينا بالعدل.
1: نحن زي لصوص، نحن المهم مجرمين، لكن هو ما عمل حاجة، هو بريء. وانت في المكانة دي، انت في لحظة الصلب يا اخي، زي اللي بيقول له ما تقول كلام كويس، قول حاجة طيبة يعني. فالتفت ليسوع بيقول له انه اذكرني معك لما تيجي في ملكوتك وكده. الرد بتاع يسوع كان بيقول له انت من الان معي في الفردوس.
3: وبعد جات الساعة 6 طبعا بحسب التوقيت اليهود بتختلف. امين. هو الصرخ وأسلم روحه وقال لك انشق حجاب الهيكل هناك في الهيكل، إنه انشق وحصل الظلمة وحصلت حتى العساكر تحت قال فعلا حقا إنه الإنسان ده كان بار
0: القائد، بيقول هو القائد يعني اللي قال الجملة الجميلة دي، بيأكد بعد ما شاف الشيء العجيب ده.
1: كان في برضو واحد اسمه يوسف، يعني كان زول صالح قال وبار، يعني الكلام اللي بيعمله فيه ده كله كان ما عاجبه، لأنه هو كان عارف زي ما قبلك لما كنا أو في المرة فات بنتكلم عن إنه اليهود كانوا عارفين إنه مكتوب إنه حيجي يسوع، حيجي وحيعمل الحاجات دي كلها العجيبة دي. كان عارف الكلام ده وخاطيه في صدره، وكان فاهم كويس، عشان كده الكلام ده ما كان عجبه ولا كان
0: متفق معه.
1: لما حصل الصلب وكده مشى
0: لبيلاطس
1: وقال له انا حنزله، استاذن منه عشان ادفنه. فعلا اداه الفرصه ولفاه بكتان زي كالعاده، حتى الغبره اللي خدته فيه قال لك ما كان يعني، كان في عادتهم انهم في الجبال بيكون في زي كهف كده او مغاره بيدفنوا فيه. فهو خدته في الكهف ده، لكن ما في زول يعني قبل كده دفن في الحته دي او رقده في الحته دي.
0: جميل، كويس، احنا شاركنا كلنا في الحكايه بتاعت القصه. طيب تعالوا نشوف النقطه الثانيه، وين الله في المكان ده؟ هل المسيح بيظهر نفسه ذات متجسد، ولا كمان في اضافه اخرى في انه الله هنا باسمه بجلاله بيظهر في المقطع؟
3: في بيظهر انه المسيح كان بيصرخ هنا. المسيح مثلا في الصليب كان كإنسان بيحمل خطية البشر، كان بيصرخ يا أبتاه أغفر لهم، صح؟ كان بيخاطب الله الآب، يقول له أغفر لهم، الناس ما عارفين بيسوي في شنو. وفي مرة تانية وكنت قال له يا أبتاه استودع روحي بين إيديك، يعني دي برضو ظهر فوق الله إنه كيف إنه المسيح كإنسان بدأ يصرخ لله الآب.
0: اللص برضو اللص اللي مصلوب على يمين، اللي بيقول لأخو تاني ألا تخاف الله،
3: الله طبعا
0: كان هنا بيظهر.
2: أيوة صح،
0: بسم الله في
2: الله. وبرضو لما قال نين عملنا خطايا، لكن الرجل ده ما عنده
3: أي
2: خطيئة،
3: زول بار.
2: أيوة بعد ده طلب منه عشان يكون عشان يغفر له. وبعد ده هو وعده بأنه هو يكون في جنة معه وبيبردوس.
3: بالنسبة للقصة
0: في عدد 51، هذا لم يكن موافقا لرأيهم وعملهم، وهو من الرامة مدينة اليهود، وكان هو أيضا ينتظر ملكوت الله. شوف بيتكلم عن نزول اللي جاء أخذ جسد المسيح اللي شاركنا فيه. طيب النقطة الثانية، نظرتنا عن الله،
3: وين الإنسان؟
0: وين الإنسان في
3: المقطع؟
0: في المقطع
3: الإنسان أول حاجة في الناس الصلب المسيح ذاته، عساكر
2: وكان كمية بتاع الناس يعني في
0: الحاضرين الشايفين
1: والاثنين اللي صلبوا
2: معه
0: وقائد المية الجنود
2: والجنود
1: والنساء اللي بعد كده مشوا حضروا الحنوط،
0: ويوسف الشال يوسف الرامي. عظيم.
3: وظهر هنا برضو بيلاطس، صح؟
2: جزائر،
3: هو مش طلب الجسد بتاع المسيح من بيلاطس عشان يدفن.
0: سؤال حاجة تانية بتجي، المقطع هل غير نظرتنا عن الله؟
3: أمين. الحاجة إنه أنا قاعد أشوف العبارة بتاعت إنه المسيح قال له يا أبتا أغفر لهم، في قمة الألم، في قمة الوجع، في قمة الاضطهاد، وهو معلق فوق. أنا في مرحلة زي دي ممكن كان أقول يا رب أبيدم، يا رب أهليكم، يا رب أنت شايفهم ظلموني بالضبط كده، ظلموني هنا. لكن هو قام قال لي يا أبتا أغفر لهم، ليه؟ لأنهم لا يدرون. فعلا ما بيدرون، لأنهم لا يدرون. يعني دي حاجة عجيبة بكل صراحة.
1: حتى كمان الصورة بتاعت اللص الثاني اللي بيقول له هو
0: لا تخاف،
1: لا ملحة بتاعت لا تخاف، بيقول له إنه أذكرني
0: متى
1: يعني أذكرني، يعني الله يعني ما بينسى.
0: هنا يظل الله برضو بحب الإنسان، هو معلق على الصليب بواصل في المسير بتاع حمل الخطيئة، شيل عار الإنسان، يعني ما تنازل خالص، هو على الصليب وما زال الله هنا يعني بيظهر ذاته. المسيح المتجسد في الصليب بيخلص اللص اللي كان على يمين، قل اليوم تكون معي في فردوس. يعني انت لو شوف يعني تكميل الرسالة أو الخطة اللي بدأ بها الله. يعني المسيح ما بتخلى عن الخدمة بتاعته، هو رغم أنه في الصليب، شيء عظيم جدا. يعني شوف تخيل معلق وبيتألم، لكن لسه في خلاص بتاع زول محتاج أنه يدخل في الوقت.
2: وبرضو أنا بس بشوف يعني هو كان يعني زول يعني ما عنده أي خطايا، وبس هر كلام ده اللي بيكون أقرب الزور اللي مثلاً الزور كان معه. يعني بقول له الزور ده ما عنده أي يعني أي ذنب، بأنه هو ظهر له بأنه ما عنده أي خطايا. برضو هنا يعني نقطة عظيمة جداً.
0: جميل. طيب تعالوا نشوف الإنسان، نظرة الإنسان في المكتب أو صح؟
3: أنا يعني الناس بتستهزأ به وهو معلق. ده كان ده سوى مرات عادة نحن كبشر، مرات لو شفنا زول أو شفنا أي واحد إنه ممكن هو في لحظة من اللحظات كان كويس، لكن حصلت له سقطة، سهل جدا أن نحن كبشر نسيل سكاكيننا ونقع فيه.
1: زي ما بقول المثل التور لو وقع سكاكينه
3: بتكتر بالضبط، لأن التور كقوي وكده سكاكينه بتكون بتكتر. يعني أي واحد هنا ما في زول مثلا فكر يا أخي يدعي له، لأن أرجع للمسيح، ما في زول فكر إنه يصرخ، ده ما أغام الموتى بتاعنا، ده ما عمل معجزات، ده ما في زول فكر في حاجة زي دي. لكن هم كلهم الموجودين بحسب معنى المنطقة قال لك إنه نازل كان يستهزب، وده كان عمل، ليه ما يعمل حسي يعني ولا فكر إنه
1: ممكن كمان الناس جزء الواقفين يعني ممكن يكون تشوفوا يعني بدعالة
3: بالضبط يكون عمل معهم حاجة
1: لكن خوف يعني مستسلموا للخوف إنه ممكن إحنا ينصلب زيه، يعني شافوا كمية العذاب لأنهم كانوا ماشيين وراه طول الفترة بتاعت المحاكمات الحاصلة والجلد ومش عارف التاج بتاع الشوك ما بعرف الحاجات دي كلها، الألم اللي هم شايفينه وكمان تابعينه لحد ما شاء الله الصليب بتاعه في ظهره ويقوم يقع ويقوم يقع، خافوا إنه يمروا بنفس الحاجة دي.
3: واحتمال تاني كمان هذه إنه ممكن هم متابعينه عشان مصلحة، أنا داير منك مصلحة، مصلحتي قضت ما بيهمني أنت يحصل فيه شو.
0: ودي لكن يا أيمن دي الحقيقة اللي كان الشعب كان منتظر، الشعب كان منتظر فيكم من الحكم بتاع الرومان، الحكم بتاع بيلاطس، منتظرين متوقع المسيح إنه هيعوضن السلطة الأرضية. ولما لقوا لسه قيصر ولقوا إنه السلطان الرومان لسه مستمر في إنه هو القوي، قالوا خلاص يعني المسيح ده عمل ما هيقدر يعمل حاجة أصلاً. لو في زول قدر يقاوم أو يقف قدام قيصر برضه حيمشي في نفس المكان. لكن أنا اللي عجبني هنا في اللص، يعني أنا ما أعرف اللص ده سمع عن المسيح وين، يعني وتقابل مع المسيح وين، ده كان مسجون وده جاب المسيح جابه بيحكم عليه.
1: ما تنسى الأخبار كان لافة يعني عام،
0: يعني في زول وصل اللص ده قال لي يا أخي. لكن يعني أنا اللي عجبني هنا الخلاص اللي بيحصل في آخر لحظة، يعني الإنسان في آخر وقت ممكن لو طلب الله فعلا بالصدق، هنا الإنسان ده هنا اللص يبرر الله
2: دخل الجنة.
0: أيوة بقول لذاك يا أخي إحنا محكومين صح في حكم يعني تم علينا بعدالة، لكن ده ما عمل خطيئة. ده عرف المسيح إنه ما عمل خطيئة منه، من خلال زي ما قالت هذه من خلال الكلام بيقوله الناس.
1: بس يا حسام لازم ننتبه، ما معناته إنه أنا أتمادى في الغلط في الحاجات بتاعتي أجي في آخر لحظة خلاص أقول أنا ما حتوب بعدين، أنا ما حيسامحوني بعدين، ما زي ما حصل مع الله صلى.
0: لكن برضه هنا يعني الفرق الجميل هنا إنه يقول له يا أخي أذكرني متى جيت في ملكوته. خلص
2: يعني طبعا الإنسان برضه بيشوف بأنه لما يكون هو قوي يعني بيشوفك أنت دايب بدك يعني بغض بلب
3: يستهزأ
2: بيه يقول لك أنت لو أنت كده ما عمل كده، يعني هو شايف بأنه هو خلاص بيه شنو يعني أقوى، والكلام ده لسه حصل يحصل ماشي يعني
0: يعني الناس أيوه. الاثنين سمعوا معنا عن المسيح
2: أيوه.
0: داك سمع انه المسيح لو كنت انت المسيح خلص نفسك فخلصنا
2: أيوه.
0: وده برضو معناه سمع انه المسيح ده في واحد طلع بالكلام الصح وفي واحد طلع بالحي الخطأ.
3: التوبة يعني ممكن زي ما قالت هذه انه برضه التوب، يمكن داك لسه هو مستهزئ عايش في الشر بتاعه ما مقتنع بيه، لكن الثاني استفاد من الفرصه وتاب يا رب اذكرني، يعني زي انه انا يعني زي بيعترف، هو اعترف صح ان احنا عملنا خطيئه ان احنا اجرمنا، لكن
1: استفدت هنا
0: شنو اللي استفدناه من المقطع؟ مقطع يعني حكيناه وجينا شاركناه وطلع فيه الله في والانسان، شنو اللي ممكن نقوله بمختلف النقاط يعني بالنسبة.
3: أول حاجة أنا في رأيي الشيء الأساسي إنه محبة الله لنا، إنه المسيح قدم نفسه نيابة عن كل واحد فينا، يتحمل الآن هو الله المجسد، يعني وصل لمرحلة أخذ اللي هو الجسم بتاع الإنسان وبدأ يصرخ من كمية الألم، يا أبتا استودع الله يعني يلا خلاص شيل روحي، يعني محبة الله لنا دبر كل شيء حتى يعني هو كإنسان كامل إنه يتألم لأجلنا.
1: في حتة تحت الجموع اللي كانت ماشى ورا المسيح من بداية خدمته وكلامه والتعاليم اللي تكلم بيها والدروس والحد ما جوا ماشيين معه برضو لحظة داري يشوفوا آخرته شنو. أنا في الحتة دي يعني استفدت إنه أنا منو في الجموع دي، هل الآن حجيب فراجة يعني أسمع، ولا الآن حأنكر، ولا الآن حأجلده، ولا أنا اللي حكون عامل زي يوسف البار اللي كان مستني ملكوت الله. يعني صح ممكن نقول إنه ما قدر، يعني لأنه دائما بقول الكسر بتغلب الشجاعة، ما قدر يوقف الصلب، لكن في نفس الوقت يعني ممكن طلع بحاجة، يعني غرر إنه يكون وين في الحتة دي. فأنا استفدت إنه أنا أغرر نفسي أنا وين من الجموع القاعدة دي بتشاهد المشهد ده كله كيف يعني.
2: وأنا حاجة اللي استفدت منه بإنه طبعا كل إنسان في النهاية برجع إلى الله، وممكن الزول يعمل حاجات كويسة وبعدين يتقى مع الله، على أساس في النهاية هو بيرجع للرب، زي ما نحن نشوف ناس يسوع عمل يعني كمية من الحاجات، لكن في النهاية بيورينا بين هو يعني هو عمل تضحية بنفسه من أجل الإنسان، في النهاية نحن بنرجع له.
3: أنا بس سوري معلش في حاجة واحدة تانية، الحاجة اللي عجبتني تاني أو الحاجة اللي تعلمتها أنا من النص، سوري مش ما عجبتني لكن تعلمتها من النص، إنه حتى لو لقيت الزول المتألم ما نحن بلغتنا بنقول إنه ما أشمت فيه صح، يعني ما بشمت في الزول حتى ولو إن شاء الله كان زول شرير وجا في لحظة وقع وانكسر أنا ما بشمت فيه، أنا أحاول إنه أصلي لأجله، أحاول إنه أساعده، ويعني دي أكتر حاجة من المقاطع دي، يعني شاف الحاجة الكويسة منه وكيجي في وقت الألم قاعد يستهزئ به.
0: طيب يمكن الحاجة اللي أنا طلعت فيها الحق، كل الحق مهما كان ولا حيحررك. يعني المسيح ما حاول إنه يبرر أو يعني يتلاوى كده يطلع بأي نكتة تطلع من الخطة بتاعت ربنا، لكن كان مستمر إنه يقول الحق لغاية آخر لحظة. طيب يمكن إحنا كده لخصنا كل النقاط، من اللي مجهز لنا
1: ترنيم؟ أنا أسمعكم
0: يا كويس.
2: أسمع

0: لا لكن انت خلصانة
1: جد عاد فعلي
0: اي طيب زي ما بنقول كل مرة كل ما بنتذكر دايما انه نشارك الناس النقاط والحاجات اللي احنا استفدنا منها. يمكن القصة تكون صعبة انه ما نحكيها لكن بتكون في نقاط احنا تعلمنا مع بعض. امين
2: امين.
0: طيب منو حيصلي لنا؟
1: انا ممكن اصلي. يا ربي نشكرك لأجل كل شيء صالح. بنشكرك يا رب لأجل وجودنا مع بعض كل لحظة نتلمى وندرس في كلمتك. يا الله بنشكرك لأجل كل إدراك ومعرفة أنت بتدينا له. يا رب نشكرك لأجل الذبيحة اللي أنت قدمتها لأجلنا أن المسيح جاء ومات في الصليب. اتحمل كل ألم، اتحمل كل استهزاء، اتحمل كل شيء عشان ينقذنا نحن البشر كخطايا. يا رب رافعين قلوبنا من إيديك ورافعين كل ما لينا. عاوزين نحيا لشخصك، عاوزين نعيش لك أنت يا رب. بابا كمان نصلي إنه نخلي إنه دوافعنا مع أخواننا التانين إنه تكون دوافع سليمة، حتى لو كان أعدائنا إنه خلينا نتمنى لهم الخير ما إنه نشمت بهم في وقت الشدة والألم. نباركك ونعظمك في اسم يسوع المسيح. آمين.
0: آمين. شباب شدوا حيلكم يا أخواننا، ده آخر السنة الناس تمتحن كويس.
2: تمام.
0: أوكي شباب.
2: أوكي.
0: سلام.
2: سلام سلام.
1: أوكي خلاص خير.
3: طيب باي يا جاب.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

أقبلك ملك على حياتك بدون روحك. أقبلك بدون الطعن لجنبك.

بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مساء الخير مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. ساعة سمر الساعة اللي بنستناها لأنه بتاخدنا في رحلة جميلة ما بين الترانيم الروحية وكمان نقاش وحوار وتفاعل في موضوع معين يمكن حنطرحه في الأمسية دي، موضوع مميز ويمكن يخصك أنت وكمان يهمني أنا. تعالوا مستمعينا الأعزاء في أمسيتنا المباركة دي نجدد فيها نفوس وآمالنا وكمان تفاؤلنا بالحياة. خلونا كده ناخد كل شيء قدام ربنا، بنقول له يا رب أنت العارف كل شيء في حياتنا، ضغوطاتنا مشاكلنا، يعني كل شيء اللي بيخصنا في حياتنا يا رب أنت العارفه. أرجوك يا رب اتدخل في كل شيء ولتكن كل الأشياء على حسب إرادتك أنت ومشيئتك. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا مرة تانية وحباب الناس الرجعت من أشغال المختلفة وهسع فاتحة

اعتقادي وبتسمعنا. وأكيد بوعدك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بباقة جميلة من الترانيم الروحية مع مختلف المرنمين السودانيين. وإذا عندك ترنيمة معينة حابة إنك تسمعها يريد تراسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. بقول لك الرقم تاني 0-35-79-76-55-35-9. وأكيد حكون مبسوطة بكل مشاركاتكم وتفاعلكم معنا. وكمان حباب الناس اللي بتسمعنا على الساتلايت، أهلا ومرحب بكم وحبابكم عشرة في أمسية جميلة زي كده، يعني أكيد ما حتكون مكتملة إلا بوجودكم وكمان بتفاعلكم معنا. إذا أنت موجود على الساتلايت وبتسمعنا وعايز تشاركنا أو عايز تسمع ترنيمة معينة، على طول على الرحب والسعة راسلني برضو على نفس رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. وانت اللي بتسمعنا على الابليكيشن، اذا حاب تنزل قناتنا فتشنا باسم راديو سمر سودان وحتلقانا على النايل سات. بجدد التحايا والترحاب مره تانية، وبقول لكم حبابكم مع اولى الترانيم الماشين نسمع عليها. يلا مع بعض.

0: في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.
1: حبابكم مستمعين الأعزاء، رجعنا من أول وجديد، وأكيد استمتعنا بالترنيمة اللي يعني مع المرنم الجميل بصوت الجميل الهادي أيوب الفياض. يعني بجد أيوب أنت بتتحفنا دائما بالكلمات الجميلة، وبذكركم أعزائنا المستمعين أن الكلمات في كل ترنيمة بتتكتب أكيد ناتجة عن علاقة المرنم بربنا أو عن اختبار جميل أو عميق عد عليه، عشان كده بيكتب لنا الكلمات دي ونحن بندن وبنرنم معاه، لأنها فعلا برضو بتنعشنا وبتخلينا نكون عايشين في نفس يعني الجو اللي كان موجود فيه المرنم. شكرا أيوب الفياض، وأكيد كمان ترنيمة تانية ماشيين برضو نستمع لها في باقتنا الجميلة الرائعة دي. تعالوا مع بعض نستمع لشيخ الترنيمة السودانية. لما نقول شيخ الترنيمة السودانية أكيد بنقصد المرنم إزبون طبعا أكيد، عشان كده تعالوا مع بعض نستمع لها ونرجع.

أكيد حنستمع للترنيمة دي، لكن في الفاصل الجاي. وحابة أشكر يعني المرنم إيزبون على الترنيمة الجميلة والرائعة دي، بجد دائما بنستمتع بالصوت الشجي والأداء الفيه كمان قوة. عشان كده فعلا بجد لما سمي شيخ إيزبون بشيخ الترنيمة السودانية يعني بجد ما قصروا معاك، ربنا يباركك ويستمر يديك ترانيم وألحان جميلة لمجد اسمه القدوس. حبابكم مرة تانية مستمعين الأعزاء، وحباب جيدكم، وحباب كل زول انضم لينا في اللحظة دي. سوري، أتمنى إنه يعني بجد أمسيتنا الليلة تكون أمسية مباركة. الليلة عندنا موضوع ممكن يكون يعني بنلقاه دائما في حياتنا اليومية، وممكن يعني أسئلة كثيرة بتكون مؤرقانة ويعني كده ما لاقي لها إجابات. أنا أعمل شنو؟ مرات الحياة يعني بتقلب علينا من حيث ما بنتوقع، والظروف بتكون ثابتة في نظرك، فجأة بتحس إنها ما بتتغير، والناس اللي عرفتهم سنين ممكن تلقاهم تغيروا، ومواقفهم كمان ممكن تكون تبدلت، وحتى الحاجات اللي بتفتكرها واضحة وصريحة ممكن تلقى نفسك بقيت محتار فيها. نحن مرات بنكون عندنا مبادئ معينة وماشين بيها، وعارفين الصح من الغلط بالنسبة لنا، وعارفين الحاجات اللي بترضينا والحاجات اللي ما بنقدر نتجاوزها، لكن الكلام ده كله بيكون سهل لما الظروف تكون مستقرة، ولما ما يكون في حاجة حقيقية ضغط علينا. لكن عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لما تجي الظروف الصعبة، ولما تلقى نفسك قدام قرار ممكن يغير حياتك، وتكون مصلحتك في اتجاه ومبادئك في الاتجاه الثاني، هنا الموضوع بيكون مجرد كلام بنقوله في القعدات وبس. هنا بتلقى نفسك فعلا مضطر تسأل، أنا متمسك بالمبدأ عشان هو صح بالنسبة لي، ولا عشان الظروف لسه ما اختارتني، أو الظروف لسه ما دارت أزح مني كذا بالواضح. وبرضو الناس ذاتهم جزء من قصصنا وحكاوينا اليومية، ممكن تتمسك بمبدأ يعني عشان مثلا زول معين، إذا كان صديق، إذا كان حبيب، زوج، زوجة، المهم أيا كان علاقته بيك، وبعد فترة الزول ده يقوم يتغير منك أو يعمل حاجة تخليك تعيد كل حساباتك، وممكن تكون شايف موقف معين بطريقة، وبعد ما تتغير الظروف تلقى إن الصورة ما كانت بالوضوح اللي بتفكر فيه. عشان كده يعني السؤال اللي بيستاهل بأمانة نقعد فيه الليلة في الأمسية دي، إنه لو الظروف تغيرت والناس اللي تعاملنا معهم تغيروا والمصلحة بقت متعارضة مع مبادئنا وقناعتنا، حنختار شنو؟ حنمسك في مبادئنا مهما كانت تمن، ولا حنقول إنه الحياة ذاتها بتتغير وإنه بعض المواقف محتاجة مرونة وإعادة نظر؟ والأهم من الاختيار ذاته، هل التنازل عن مبدأ في موقف معين معناه إنك خزلت نفسك وخزلت كمان التانيين، ولا ممكن يكون أحيانا نوع من النضج وفهم في عن الواقع؟ وهل الإنسان فعلا عنده مبادئ ثابتة، ولا مبادئه بتظهر حقيقتها لما يتخطى الزول ده في امتحان ممكن يكون صعب، أو يمر بموقف ممكن يكون صعب؟ الأسئلة دي محتاجين نرد عليها ونجاوب عليها أعزائي المستمعين، كل واحد طبعا على حسب المبادئ بتاعته، وعلى حسب طريقته، وعلى حسب مواقفه اللي ممكن بتقابله. مستنية مشاركاتكم، مستنية كمان تفاعلكم معنا.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

حبابكم مستمعينا مرة تانية، وكمان حابة أشكر الفريق المرنم أيوب، وكمان الجميلة أماني زكريا والمجموعة على الترنيمة الجميلة دي. إحنا بالإنجيل لقينا حياة ولقينا خلاص، وده أكيد ومؤكد. حبابكم مستمعينا مرة تانية، وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، وإحنا موضوعنا اللي بنتكلم فيه عن المبادئ وكمان تغيير الناس من حولنا وبعض الظروف والمواقف. طيب إذا جينا عايزين نسأل، شنو هو المبدأ بالنسبة لك؟ هل المبدأ محتاج حاجة يعني مقتنع بيها من جواك وبحتاج إنك تتمسك بيها مهما كانت الظروف، ولا المبدأ ذاته ممكن يتشكل ويتغير مع العمر والتجارب؟ هل كل الناس عندها مبادئ ثابتة، ولا في ناس مبادئها ممكن تكون مرتبطة بالظروف؟ كيف تعرف إنه الحاجة دي مبدأ حقيقي بالنسبة لك وما مجرد رأي أو قناعة مؤقتة؟ هل ممكن يكون عندك مبدأ لكن في موقف معين تكتشف إنك ما قادر تلتزم به؟ هل الظروف عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة يعني بتغير الموقف؟ هنا عايزين نتكلم شوية ونشوف، لو كنت أنت شايف يعني موقف معين صح وبعد فترة الظروف اتبدلت تماما، هل المفروض تظل ماسك في نفس الموقف، ولا يعني تغير موقفك أنت اللي جاء تجاه المشكلة دي؟ عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة عايزين نشوف المبدأ هو الحاجة اللي بتؤمن بها وبتعتبرها إنها دي خط أحمر ما حتتغير ولا حتتبدل، حتى ولو التمسك بها ممكن يكلفك حاجات كثيرة، لكن برضو طبعا حيكون في مرونة. المرونة دي هي إنك تغير أسلوبك أو طريقة التعامل مع الموقف ده من غير ما تتنازل عن القيمة الأساسية اللي بتؤمن بها. يعني ممكن نقول المبدأ بيحدد يعني بيحدد وين انت واقف، والمرونة بتحدد لك كيف انت تتعامل مع الظروف. مثلا لو الصراحة مبدأ عندك، المرونة ما يعني ما معناها انك تكذب عشان مصلحتك، ممكن معناها انك تختار الوقت والطريقة المناسبة عشان تقول الحقيقة من غير ما تجرح زول. وعشان كده خلينا كده نكون عندنا يعني سؤال محوري يعني كده نقوم نفكر فيه كلنا مع بعض. هل في حد فاصل بين إنك تكون مرن وتراعي ظروف الحياة وظروف الناس، وبين إنك تبدأ تتنازل عن مبادئك وتبرر لنفسك؟ ومتين ممكن نعرف إنه يعني إننا ممكن نغير حاجات عشان نواكب الظروف؟ أكيد عزيزي المستمع ممكن مرات الظروف بتخلينا نغير مبادئنا، لكن زي ما اتفقنا من الأول إنه تغيير ده خط أحمر ونكون ملتزمين به، لكن المرونة هي إنك كيف تغير أسلوبك عشان ما يقدر يتناسب مع الموقف اللي مثلا أنت عديت فيه أو مع المبدأ بتاعك. خلونا كده نطلع في فاصل برضو نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

يا سلام يا ماركو كوش، شكرا من القلب على الترنيمة الجميلة دي. ترنيمة فيها لحن جميل ويعني بحرك الزول من جواه وكده، بتحس بنفسك مبسوط من جواك بصراحة. فلحن جميل وكلمات جميلة وأداء كمان يعني أروع، ويعني بجد ماركو أنت معروف طبعا بكل يعني أدائك الجميل اللي أنت قاعد تقدمه. حبابك في ساعة سمر، وبنسعد كل مرة نحن يعني بنخد واحدة من الترانيم اللي عندك عشان ما نستمع عليها. وانت اذا حاب تسمع الترنيمة دي مرة تانية او في اي يوم تاني في برنامج ساعة سمر، راسلني برضو على الرقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9، واكيد حنكون مبسوطين بمشاركتك وكمان بتفاعلك. رأيكم شنو، نطلع ونسمع ترنيمة تانية ونرجع نواصل؟ اكيد حنكون مبسوطين بسماع الترانيم دي. تعالوا مع بعض نسمع ترنيمة برضو لحنها جميل وكلماتها اجمل. رأيكم شنو كده، في فاصل برضو نستمع عليها ونرجع نواصل.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

بنسجد للملك دائما نبارك فيه. يعني من الكلمات اللي قاعد يعني أنا يعني بتفرق معي جدا جدا بصراحة, ومن الترانيم اللي بحبها جدا جدا. وبشجع كمان عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه ترجع وتستمع لكل الترانيم اللي إحنا بننزلها هنا, لأنه بصراحة بتدي يعني انتعاش كده في الروح وتعزية حقيقية في القلب. إذا مستمعينا كنا بنتكلم في موضوعنا عن يعني المبادئ, وعايزين نشوف هل التجارب والنضج دي بتخلي يعني الزول مثلا يغير من واحدة من حاجاته, أو يشوف الحياة بمنظور تاني مختلف, ولا بس بيشوفه أبيض وأسود, ولا ممكن الإنسان يمر بتجارب كثيرة لكن يطلع منها بنفس التفكير من غير ما يتعلم. هل النضج يعني إنك تتغير أو تغير رأيك في مبدأ معين؟ مرات الزول بيكون شايف إنه الرجوع عن موقف سابق يعني ضعف أو تناقض يعني في حياته ومبادئه, والمهم كل القوانين والعرف اللي هو خدتها في روحه. لكن يعني ممكن يكون العكس تماما, إنك تعرف إنك كنت غلطان وتغير موقفك, والموقف ده يكون يعني تصحيح لمسار كبير جدا جدا. ودي أنا بديك مثلا فيها علامة صح للنضوج. التجارب ممكن يعني تعمل شنو في مبادئنا؟ هل بتعلمنا؟ هل بتقوينا؟ هل بتغير تفكيرنا؟ يعني ولا بتخلينا نكتشف إنه بعض الحاجات اللي كنا بنسميها مبادئ كانت بس مجرد أفكار اتعودنا عليها. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة, يعني لو في فرق بين زول اتعلم من التجربة وزول اتأذى منها وبيجي يعني يتعامل مع كل الناس بنفس الطريقة خوفا من تكرارها, هنا النضج في إنك تتمسك بمبادئك, وإنك كمان يعني تحاول زي ما قلنا قبل في بداية حلقتنا, إنك كمان تحاول تكون مرن حتى مع التجربة أو المعضلة أو المشكلة إنك أنت كنت بتمر بها. لأنه كثير من الأسئلة اللي ممكن تراودنا, هل أنا نضجت كفاية لحد ما يعني أنا حسيت إنه أنا كان في مبادئ خاطئة كانت مغلوطة, ولا المبادئ دي ممكن تطورها وممكن كمان يعني تنتهجها وتعملها نهجي في حياتك, تكون في نقاط معينة تقدر تكون مرن معاه مع مرور الأيام. إذن أعزائي المستمعين, فعلا موضوع ممكن يكون شائك شوية, موضوع ممكن يكون صعب شوية, لكن محتاجين فعلا إحنا نسمعه, محتاجين نتمرن فيه, محتاجين ندرب فيه أنفسنا عشان برضو نكون محافظين على الناس اللي حوالينا وما نفقدهم. ولا رأيكم شنو؟ لو عايزين تشاركونه وتتفاعلوا معي راسلوني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9, وحكون مستنية مشاركاتكم وكمان تفاعلكم معي. تعالوا كده في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

رجعنا مستمعينا الأعزاء من أول وجديد، وكمان برحب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، وكمان بشجعكم أعزائي المستمعين إنكم تدخلوا على راديو سمر أون فيسبوك، وأكيد حتلاقونا ببرامجنا المختلفة، بودكاستات موجودة على الصفحة إذا كان بودكاست خطوة لقدام، أو كمان ترقبوا برنامج الشباب مع إنجي واترنيم في بودكاست بر الويف، وأكيد جواه فقرات كثيرة ومواضيع شبابية يعني بجد مفيدة، عشان كده ترقبوا متين حينزل البرنامج، وأكيد حتستمتعوا بمتابعته، وكمان ريلز في حملة جميلة بعنوان عيشة كيف، فيها كثير من الشباب اللي كانوا مشاركين، وفعلا الكلام اللي كتب جميل جدا جدا، محتاجين تفاعلك، وكمان نعرف رأيك حول كل فيديو يتعرض على الصفحة. كمان إذا عايز تسمعنا على مدار الساعة، نزل تطبيق أو أبليكيشن راديو سمر، واحد تسمعنا على مدار الساعة وين ما كنت، إذا كان في البيت، في الشارع، في الشغل، في أي مكان. وبرامجنا طبعا صباح بلدنا كل يوم من الساعة 9:30 بتوقيت السودان، وكمان ساعة سمر الساعة 4:30 بتوقيت السودان، أكيد بنلاقيكم ببرامجنا وفقراتنا المختلفة. أما الناس اللي بتحب تسمع بلغة الفور، برضو أدخل على صفحة راديو سمر فور، وحتستمتع بكل الترانيم يعني بلغة الأم أو لغة الفور. إذن أعزائنا تقريبا جينا لخواتم حلقتنا، لكن عايز أذكركم إنه الكتاب المقدس كمان فيه مبادئ كثيرة وواضحة جدا وثابتة، وفي نفس الوقت في مساحة كمان للحكمة والمرونة في التعامل مع الظروف. محبة الله فوق كل شيء، دي واحدة من المبادئ الثابتة جدا جدا، إنك تحب إلهك من كل قلبك، دي يعني ما فيها نزاع نهائيا. وكمان المسيح ربط محبة الناس بمحبة ربنا، قال لك تحب قريبك كنفسك. وكمان اتكلم عن الأمانة والصدق، ليكن كلامكم نعم نعم لا لا. وبرضه اتكلم عن العدل والرحمة والتواضع، وده بنلقاه في سفر ميخا، بيقول قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح، أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. وكمان اتكلم عن عدم الشر بالشر، بيقول لا يغلبنك الشر بل أغلب الشر بالخير. وتكلم السيد المسيح كمان عن المسامحة والغفران، وكلمنا كمان إننا ما ننتقم، وأكيد يعني ده بناخده في الغفران. 70 مرة 7 مرات اتكلم إنك كيف تقدر تسامح أخوك 70 مرة 7 مرات. وبرضو ما خلى شيء، اتكلم عن التعامل حتى بالحكمة. الكتاب المقدس ما بيدعونا إن نكون عنيدين، لكن بالعكس بيقول كونوا حكماء كالحياة وبسطاء كالحمايم. والجميل إن ده كله بيرجعنا للمبدأ اللي ممكن يكون ثابت، لكن طريقة تطبيقه ممكن يعني تحتاج حكمة وكمان مرونة. إذن أعزائي المستمعين، يعني كثير إذا رجعنا للكتاب المقدس حنلقى كل موضوع وكل كلمة بتتقال لها علاقة كبيرة جدا جدا ووطيدة بحياتنا اليومية اللي إحنا قاعدين، أو التجارب اللي بتواجهنا في حياتنا اليومية. سعدت أعزائي المستمعين بصحبتكم في اليوم ده، وكمان في ساعة سمر استمتعنا كثير بالترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين. بوعدكم كمان في بداية الأسبوع الجاي أكيد حنتلاقى مع بعض إذا تأنى الرب في مجيئه، إنه نستمع برضو لباقة جميلة من الترانيم الروحية. وزي ما قلت لكم، إذا عندكم أي ترانيم أكتبوا على رقم الواتساب، وأنا أكيد حفتش الترنيمة وأجيبها لكم ونسمع كلنا مع بعض. وكمان في نهاية الأسبوع ده أتمنى لكم يعني إجازة سعيدة، وربنا يكون معاكم وكمان يحفظكم ويرعاكم ويظللكم كمان بيظله. وأكيد تحياتنا لكل أفراد الأسرة من راديو سمر، ويعني إجازة ممتعة نتمنى لكم، وخالص التحايا مني أنا إيناس إسماعيل، وكمان من الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

0: الرؤيا الأصحاح العشرون. ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة القضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله، فهم لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: هذه هي القيامة الأولى، أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي 1000 سنة. كل من لهم نصيب في القيامة الأولى هم مباركون وصالحون، لن يكون للموت الثاني سلطان عليهم، بل يكونون أحبارا لله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى انتهت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضل الأمم التي في جميع أنحاء الأرض جوج وماجوج، ويجمعهم إلى الحرب، وعددهم كثير جدا كرمل البحر، فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين المدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
0: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر، ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب. ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وحكم على الموتى بما هو مسجل في تلك الكتب كل واحد حسب أعماله.
1: وسلم البحر الموتى الذين فيه، وسلم الموت وعالم الأموات الموتى الذين فيهما، وحكم على كل واحد حسب أعماله. ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار، هذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة النار.

0: الرؤيا الأصحاح 18. بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطة عظيمة، وأضاء بهاؤه الأرض وصرخ بصوت عال:
1: سقطت بابل العظيمة وأصبحت وكرا للشياطين ومأوى لكل روح شرير ولكل طائر نجس مكروه، لأن الأمم كلها شربت من خمر فسقها وشرها، ملوك الأرض زنوا معها وتجار الأرض اغتنوا من كثرة نعيمها.
0: ثم سمعت صوتا آخر من السماء يقول:
2: اخرجوا منها يا شعبي لألا تشتركوا في ذنوبها وتأتي عليكم مصائبها، فقد تراكمت ذنوبها حتى وصلت إلى السماء ولم ينس الله جرائمها. افعلوا بها كما فعلت بكم، بل ضاعفوا لها جزاء ما فعلت، والكأس التي مزجتها اسقوها منها نصيب اثنين، عذبوها واحزنوها بقدر ما عظمت نفسها وتنعمت، لأنها تقول في نفسها:
3: أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أذوق الحزن أبدا.
2: لذلك تأتي عليها المصائب في يوم واحد، الموت والحزن والجوع، وتحترق بالنار، لأن الله الذي حكم عليها هو المولى القدير.
4: سيبكي عليها ويندبها ملوك الأرض الذين زنوا معها وتنعموا معها، حين يشاهدون دخان حريقها ويقفون بعيدا خوفا من عذابها ويقولون:
5: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة يا بابل القوية، في ساعة واحدة حل بك العقاب.
4: وسيبكي عليها ويندبها تجار الأرض، لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد.
2: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وغرمز وعطور متنوعة ومصنوعات من العاج والخشب السمين ونحاس وحديد ورخام وغرفة وتوابل وبخور ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وغمح وبهائم وغنم وخيل وعربات وناس بأجسامهم ونفوسهم.
4: ويقولون:
6: ضاع منك الثمر الذي اجتهته نفسك، كل الغنى والنعيم راح عنك ولن تجديه.
4: والتجار الذين كانوا يبيعون هذه الأشياء واغتنوا من هذه المدينة سيقفون بعيدا خوفا من عذابها ويبكون ويندبون ويقولون:
6: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمزة وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة ضاع كل هذا الغنى.
4: وكل قادة السفن والركاب والبحارة وجميع الذين يرتزقون من البحر سيقفون بعيدا يشاهدون دخان حريقها ويصيحون:
7: أي مدينة كهذه المدينة العظيمة؟
4: ويرمون التراب على رؤوسهم ويبكون وينوحون ويصرخون:
7: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي من ثروتها اغتنى أصحاب سفن البحر جميعا، في ساعة واحدة خربت.
6: اشمتي بها أيتها السماء وافرحوا أيها الصالحون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
4: وتناول ملاك قوي حجرا كحجر طاحونة ضخمة ورماه في البحر وقال:
8: لهذا العنف ترمى مدينة بابل العظيمة ولن توجد فيما بعد، لن يسمع فيك قناء ولا موسيقى، لا قيثارة ولا مزمار ولا بوقل، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت حرفته، ولن يسمع فيك صوت الطاحونة، ولن يضيء فيك نور مصباح، ولن يسمع فيك صوت عريس أو عروس. كان تجارك هم عظماء الدنيا، وسحرك قاد كل الأمم إلى الضلال. في هذه المدينة يوجد دم الأنبياء والصالحين وكل من قتل على الأرض.

لما احترت في الحياة ملجي غير الدليل قلت بس أرجع عليك ما أنت ملجأ للتعابة أنت مسكن للحيارة قلبك محبة جيت

زي ما نقيل بيشتاق لجداول المويه. جيت أنا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء، تحديني لمياه الراحة. جيت أقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني، لبسمة تفرحني وارتاح.

0: الرؤيا الأصحاح الثامن. ولما فتح حمل الفداء الختم السابع ساد سكوت في السماء حوالي نصف ساعة، ورأيت الملائكة السبعة الواقفين في محضر الله، وقد أعطيت لهم سبعة أبواق، وجاء ملاك آخر معه مبخرة من ذهب، ووقف عند منصة القربان، وأعطي بخورا كثيرا ليقدمه مع دعاء الصالحين على المنصة الذهبية قدام العرش. فتصاعد من يد الملاك دخان البخور ومعه دعاء الصالحين إلى محضر الله. ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من النار التي على المنصة ورماها إلى الأرض، فحدثت رعود وأصوات وبروق وزلزال. واستعد الملائكة السبعة الذين معهم الأبواق لأن ينفخوا فيها. فنفخ الملاك الأول في بوقه، فوقع على الأرض برد ونار مخلوطان بدم، فاحترق ثلث الأرض وثلث الشجر وكل عشب أخضر. ونفخ الملاك الثاني في بوقه، فوقع في البحر شيء كأنه جبل كبير مشتعل بالنار، وتحول ثلث البحر إلى دم، ومات ثلث الكائنات الحية التي في البحر، وهلك ثلث السفن. ونفخ الملاك الثالث في بوقه، فسقط من السماء نجم عظيم يتغد كأنه شعلة من نار، سقط على ثلث الأنهار وينابيع الماء، واسم هذا النجم هو العلقم، فصار ثلث الماء مرا كالعلقم، ومات كثير من الناس من الماء لأنه أصبح مرا. ونفخ الملاك الرابع في بوقه، فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم، فأظلم ثلثها وأصبح ثلث النهار بلا نور، وكذلك ثلث الليل. ورأيت في الرؤيا نسرا طائرا في السماء يصيح بصوت عال:
1: الويل الويل الويل لأهل الأرض عندما يدوي صوت الأبواق التي سينفخ فيها الملائكة الثلاثة.

0: يوحنا الأولى الأصحاح الثالث. انظروا ما أعظم المحبة التي أحبنا بها الآب حتى ندعى أبناء الله، ونحن فعلا أبناؤه. والسبب في أن أهل الدنيا لا يعرفوننا هو أنهم لا يعرفون الله. يا أحبائي، نحن فعلا أبناء الله، لكن حالتنا القادمة لم تكشف لنا بعد. إنما نعلم أنه عندما يأتي المسيح سنكون مثله، لأننا سنراه على حقيقته. وكل من عنده هذا الأمل في المسيح يطهر نفسه كما أن المسيح طاهر. من يذنب يكسر شريعة الله، لأن الذنب في الحقيقة هو كسر الشريعة. وأنتم تعلمون أن المسيح جاء لكي يرفع ذنوبنا، وهو نفسه بلا ذنب. كل من ينتمي له لا يذنب، كل من يذنب لم يشاهده ولم يعرفه أبدا. يا أولادي الأعزاء، لا تسمحوا لأحد أن يخدعكم. من يعمل الصلاح هو صالح كما أن المسيح صالح. من يرتكب الذنب ينتمي إلى إبليس، لأن إبليس يذنب من البداية. والسبب في أن ابن الله جاء هو لكي يهدم أعمال إبليس. أبناء الله لا يمارسون الخطيئة لأن فيهم طبيعة الله، بل هم لا يقدرون أن يذنبوا لأن الله هو أبوهم. بهذا نميز بين أبناء الله وأبناء إبليس. من لا يعمل الصلاح فهو ليس من الله، وكذلك من لا يحب أخاه. وهذه هي الرسالة التي سمعتموها من الأول، أن نحب بعضنا بعضا، ولا نكون مثل قابيل الذي كان ينتمي لإبليس الشرير فقتل أخاه. ولماذا قتله؟ لأن أعماله هو كانت شريرة وأعمال أخيه صالحة. يا إخوتي، لا تستغربوا إن كان أهل الدنيا يكرهونكم. نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب فهو ما زال ميتا. من يكره أخاه فهو قاتل، والقاتل كما تعلمون ليس له حياة الخلود. بهذا نعرف ما هي المحبة الحقيقية، إن عيسى المسيح ضحى بنفسه من أجلنا، فنحن أيضا يجب أن نضحي بأنفسنا من أجل الإخوة. إن كان واحد عنده من خيرات هذه الدنيا ويرى أن أخاه في احتياج ومع ذلك لا يشفق عليه، فكيف يمكن أن تكون محبة الله في قلبه؟ يا أولادي الأعزاء، يجب أن نحب محبة حقيقية بالأعمال لا بالكلام واللسان. وبهذا يمكننا أن نعرف أننا نسير في طريق الحق، وترتاح قلوبنا في محضره حتى إن كانت قلوبنا تلومنا على شيء، لأن الله أعظم من قلوبنا ويعرف كل شيء. يا أحبائي، إن كانت قلوبنا لا تلومنا فإننا نقدر أن نتقرب إلى الله بصيغة وننال كل ما نطلبه منه، لأننا نطيع وصاياه ونعمل ما يرضيه. ووصيته هي أن نؤمن باسم ابنه عيسى المسيح، وأن نحب بعضنا بعضا كما أوصانا. فعندما نعمل بوصاياه نثبت فيه وهو فينا، ونحن نعرف أنه يثبت فينا بالروح الذي أعطاه لنا.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين بل عن رضا، ولا لطمع في الربح بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب، ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.
3: يلا نتمنى ونسبح يسوعنا ونقدم ليه

0: هلو ايفري ون، ذيس از دلال.
1: برا صندوق كتيره عملوها كتير. طيب برا التراك.
2: لا ولا التراك، مستهلك.
1: طيب برا
3: برا الويف.
2: خطيرين،
3: دي
2: هتكون ظابطة
3: على فكرة، حتعجب الناس. حاسة كده غالبا
2: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف،
3: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
2: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا، محتاجة فرمطة كلين يعني تنظيف.
3: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، اتحرك ما تجيف.
3: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
2: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
3: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
2: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
3: وبنقولها تاني
2: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة

0: ما شاء الله صدق، يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال. يعني إحنا يعني مبسوطين بوجودك معانا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة اللذيذة. منورة يا
1: Thank
0: دلال،
1: you.
0: منورة جدا جدا جدا جدا،
2: منورة كده وبنوتية كده شديد. يعني
0: صراحة
2: يعني أنا مبسوطة شديد إن أنت معانا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية، يعني اللي هو move on. فكده يا دلال، ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة، يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة، ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
1: أي موقف في حياة أي زول بيختلف. من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته. ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لأ، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبول بيكون مرات أقل شيء بالجد، لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بيتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة، أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن، يعني ممكن ما نكون في نفس الويف، أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة، يا أخي لو لقيت حاجتي ما في، مثلا لقيت كوبايتي المفضلة ما في،
0: ممكن تكون حاجة بتأثر.
1: حاجة بتأثر
0: طبعا. كمان عاوزين نعرف فيها شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا، فاهمة؟ يعني حاجة بتكون بتوجعنا، حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها، أو حاجة بتجرحنا، فاهمة؟ يعني الجرح بتاعها ما ساهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حاجات كثيرة. بس زي ما انت قلت انه هي ممكن تكون مختلفه من زول لزول، يعني ممكن دي حاجه بتوجع الشخص ده، لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه. لكن في حاجات ممكن تكون كومون، يعني حياتيه مشتركه بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتاثر علينا كلنا. يعني فممكن تكون من ضمنها يعني حاجه مثلا كومون بالنسبه لي احنا كلنا، ممكن الحرب. يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبه شديد. يعني وفي حاجات تانيه ممكن تكون غيرها كمان،
1: خسارة زول من الأهل، زول قريب.
2: أيوة
0: طبعا،
1: حتى ولو كان يعني صاحب، يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلت في الحرب، تكون في مكان أول مرة تكون فيه.
2: أيوة
1: خسارة زول في علاقاتك، إذا صحب ما بقصد موت، بس إن الزول ده ما بيجي جزء تاني من حياتك، أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
2: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه، يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بأثر معاي، ممكن يكون بأثر على أخويا الثاني أو أختي أو الناس اللي معاي. لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا، الأطفال، الكبار، الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا، كل واحد فينا تأثر. لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة، يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معاي في موضوع معين مثلا، يعني أيوة طبعا خسرتني حاجات كتير شديد، لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي، وواحدة تانية معاي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها، لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي، هي مؤثرة معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة، لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة، ما كلنا بنكون نفس المستوى، لو أنا فهمتك صح يعني. فيعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد، وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده، وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
0: وكمان في حاجة يعني حسب كنت بفكر فيها إنه الموف اون، especially لما نيجي نتكلم في

0: موضوع بتاع الحرب، يعني بتحس زي كأنه انت يعني بتعمل في حاجة، يعني زي انك انت بتعمل في جريمة. كيف تقول انك انت قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجة، انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني، او زي كأنه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجة ممكن تكون حصلت معاك، ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجة ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين. يعني في شنو اصعب من كده؟ انك انت تكون مركت من بيتك، يعني تم اصعب الحاجات من ناحية تعذيب، او يعني حياة صعبة، حياة صعبة شديد يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول انه انت تطلع يعني تعمل موف اون من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حاسة تحضرنا وتسمع في موف اون، موف اون وفي حرب وبلد كمان، كيف تتكلم في حاجة زي كده؟ يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حاجات كثيرة كمان، يعني ممكن حتى في علاقاتك، يعني انت مثلا ممكن يكون زول شايف انه مراقب حياتك، انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده، اذا كان والد او الوالدة، او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد، وتكون بعد كده يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع، كيف انت بتعمل حاجة زي كده؟ زي كانوا دي خيانة للحاجة دي، او زي كانوا دي خيانة لانت كيف تتخطى موضوع زي ده؟ ده موضوع مهم شديد، يعني ما ينفع انك كده تكون بتتخطاه، او زي كانوا انت بلا انسانية او بلا شعور او بلا وطنية، ممكن بلا يعني بلا حياة كثيرة شديد. فيعني دارين نتكلم في الحتة دي يا دلال، انت في رأيك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس؟ يعني انا بتكلم عن نفسي، انه انا كيف اكون بوضح لنفسي، لانه دي فكره حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا او بتتعامل معي. فكيف انا اكون بوضح لنفسي انه انا كونه ان اكون بعمل موف اون ده ما معناه انه انا يعني بنسى الحاجه زي كانه بتخطاها، زي كانه هي ما كانت حاجه في حياتي، او زي كانه هي ما حاجه ذات اهميه يعني في حياتي. فهماني؟
1: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة، إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك، بس هحاول أديك مثال. إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد، أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك، أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك، انت متمسكه هي متمسكه بالحاجه دي، بتلاقي نفسك انت ذاتك متمسك بالحاجه دي بس ما عارف ليه.
2: ايوه فعلا،
1: لانه ده ولاء خفي، يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده انا برضو حعمل كده. ماما اتزوجت عمرها 17 سنه، انا برضو المفروض اتزوج عمري 17 سنه. الفكره بس انه زي انك يعني كوبي بيست كده، يعني من الاهل الحاجه دي اتخطت فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كثيره. ابسط حاجه معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، انت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات او لأفكار قديمة خاتيها في عقلك، يعني ما اظن يعني ما حاجة يعني. فانا ايوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا انا مفروض اتجاوز مثلا انه انا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادر أطلع، ما قادر أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve انك انت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better انك تطلع من الـ environment، انك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير او كمية الحاجة اللي انت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما حتكفيك.
0: أيوة.
1: you find yourself خلاص يعني انا حقعد هنا لغاية 200 او حاعمل شنو وانا قاعد هنا يعني.
2: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في رأسي، بما إنك أنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم؟ يعني ليه الموضوع ده مهم؟ ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحيات كتيرة شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو؟ يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الـ من الـ من الحته اللي انا قاعد فيها دي, او من يعني انا كسرتها او اي حاجه, لكن انا محتاجه اني خلاص اقول ستوب لحد هنا. يعني بكيت بما فيه كفايه, حرمت نفسي من حاجات كثيره شديد. يعني كوني انه انا اساسا لحد الان انا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم, معناته انه انا اساسا ربنا طلعني من الموت. يعني انا كنت في الحرب, يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم اني اكون بعمل موف اون؟ مهم في شنو يعني؟
1: دي حاجة يعني ما بقول براكتيكال شديد, بس حاجة كلنا بنعرفها. يعني البيبي أول ما يتولد بيضطر إنه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني
2: غير الانفايرمنت بتاعه,
1: غير الانفايرمنت بتاعه, فهو مضطر إنه هو يستخدم رئتيه لأنه ما كان مستخدمهم
2: حقيقي
1: في الرحم. فهو مرة هنا يعني مضطر إنه هو يستخدمهم, عشان كده يبكي وبعد شوية يتعود. وهنا غير إنه مهم you find yourself already doing it. الإنسان بطبع هو بيتغير, يعني إذا هو عايز الحاجة دي أو لا. أنت مثلا إذا اتولدت في مثلا جزيرة, أنت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي, إذا لقيت إنه منسوب الموية بدأ يرتفع وإنه بقى ما في أرض, أنت تلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم أو هو مهم أو لا, أنت كده كده هتعمله. رغم إنه أيوة mentally some people are still stuck, بس الموية ما بتقعد. يعني if لو نهر الموية ما بتكون قاعدة, ما بتكون راكدة في مكان واحد.
2: أيوة.
1: لازم الحاجة دي تحصل. بياخد فترة أيوة من زول لزول إنه يفكر أنا خلاص أنا كده أخدت زمني في الحزن, فعايز أطلع من الحتة دي, أو المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do, والحاجة اللي أنا بعرفها حالياً إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
2: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي. فأنا ما حعرف أعمل شنو, وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب, يعني بيتي يعني خلاص بيقى ما بيتي, بيقوا في ناس تانين قاعدين فيه, جامعتي تكسرت, منو داك حصل له شنو, فقدت ناس. طب أنا هسي يعني هعيش كيف؟ يعني فعلا عشنا كلنا, لكن يعني الزول بيجيوا تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس اللي كنت حاسة إنه يعني ما خلاص دي بلدي كلها قاعدة تنهار, يعني أنا حعمل شنو, حياتي انتهت خلاص, أساسا ما معروف هعيش بكرة ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل, يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم, لأنه في خطط كثيرة شديد كانت أساسا واحد مخطط لها, وفي حاجات كثيرة شديد واحد كان نفسه يعملها ويجربها. ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي إنه في يوم زي كده ممكن يجيه يعني, وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. فيعني هو فعلا مهم إنه أنا خلاص أخذ الفترة اللي هي بكى حزن وأعيش فعلا, لأنه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا,
0: حيكون أخطر لقدام.
2: أيوة يعني زي لما نقول لك الزول ده مات له زول, زول قريب منه وما بكى, في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عفليك شنو, لكن بالعكس هو لو ما بكى أكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت move on أساسا من الموضوع ده, ويا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعة بس أنا فعلا مثلا زول ده مات فعلا, أنا ما قادر أصدق الحياة دي, أنا يدوب عايز الله شنو ينهار وكده, لأنه كتم على نفسه يعني. فبرضو الحتة بتاعت الاستابلتي دي تكون مهمة, يعني أنا أكيد في موقف صعب خلاص أنا ما كعب إني أكون غرقان فيه, وما كعب إني أكون يعني عايش فيه وكده, ده بكل مشاعري أبكي وأزعل وأحبس نفسي وأعمل دير عمله. لكن في خطوة اللي هي إحنا نتكلم فيها هسي أكبر, ودائرة قرار ودائرة مجهود ودائرة معافرة اللي هي الموف أون دي. فحقيقي يعني الموازنة دي مهمة شديد.
0: وكمان يعني كنت أفكر في إنه بجد كيف الموف أون لو ما بقى موجود, يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني إحنا نتكلم كده يعني بجد هو الحياة دي بتستمر, هي الحياة ما حتقف. وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقيف, يعني حاليا هي فعلا مستمره, وحقيقه اي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشية وكل حاجة، وإن كنت ما قاعد في المنطقة اللي أنت كنت أصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية أو مشيت لبلد تانية تماما، لسه أصلا حياة ماشية ومستمرة، وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف اون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضرورة شديد نحن نكون بنكون بنركز فيها، إنه الموف اون ما بس في أمور اللي هي بتتعلق بس بالحريم. يعني حنلقى إنه في ناس كتار حياتها متعطلة، ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية. ممكن تكون ناس أصلاً ما عاشت حرب قبل كده، يعني في ناس ممكن تكون فعلاً حياتها كانت مستقرة جداً وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها، لكن في حياة كثيرة مفروض إنه هي تعمل عليها موفون. يعني مثلاً زي الفشل، يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني أنا دنيتي انتهت، يعني أنا ده شنو ده أنا جبتها سي أنا حقابل ناس بيتنا كيف يعني أنا وغير ناس بيتنا أنا حعامل شنو تاني بعد كده، أنا دنيتي باظت يعني أنا
2: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي، يعني أنا زول فاشل
0: بالضبط كده، يعني خلاص أنا حقيف كده وحياتي انتهت، يعني أنا هتصرف كيف أنا يا إخواني. يعني ناس دير قالوا دايرين مثلا أقل حاجة مثلا نفترض إيه مهم، فأنا حقابل المجتمع كيف وأنا حعامل شنو، خلاص أنا كده دنيتي انتهت، يعني الخطة اللي أنا كنت خدتها خلاص انتهت، الدنيا باظت. فالأسوء شديد إنه في حاجات كثيرة شديد ما قادرين نعمل منها move on، ويعني للأسف الشديد ممكن نكون خاتين إنه ده ولاء زي ما أنت قلت الولاء الخفي، ممكن نكون خاتين إنه يتعلق أو يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي تربطنا بها عادين، يعني إحنا خلاص مربوطين بإنه هو ده المفروض يكون بيحصل، هو واحد اثنين ثلاثة كده خلاص دي هي كده، ما في طريقة إنه هي تكون بطريقة غير الواحد اثنين ثلاثة دي يعني خلاص. الموضوع هو صعب، والمشاعر تجاه الموف اون
1: اصعب بكثير
0: بكثير شديد، واسبشلي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات، هو ستبس
1: ما دفعه واحده خالص،
0: ما دفعه واحده، لانه صعب انه يكون دفعه واحده، في النهايه احنا بشر، في النهايه احنا بنتعلق، في النهايه احنا بنحب، في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره، الموضوع صعب، احنا في نهاية بشر، فموضوع ما بسهل، لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين انه يكون الموضوع كده
1: بس
0: فاهمين يعني بس ننوط خلاص احنا بس ننوط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا move on وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصلة يعني. فالموضوع هو process ورحلة، لكن لازم تكون بتحصل، لانه الماضي هو في نهاية اي حاجة ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تأثير كبير شديد جدا على مستقبلي. بس في الموف اون يعني كيف أكون أنا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف، دي هي البوينت التحدي يعني الأكبر.
2: طيب يعني أنا غايته بالكلام ده حسيت إنه الموف اون ده مكلف شديد، بيكلف حياة كثيرة شديد، يعني ممكن يكلفني إني مثلا أقول خلاص كفاية يعني مشاعري أنا أدتك حقك خلاص، لكن هسه أنا خلاص ما عايز أبكي، ما عايز أتدردك، ما عايز يعني خلاص أنا عايز أكون زول بفكر بصورة جادة أنا عايز أعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة، ما حيكون بالنسبة لي أنه أغير الموضوع أو أغير الـ الإحساس والمشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة بس، هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو يا دلال في الحاجة دي؟
1: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة، انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لكن الفايب جامدة وأنا مبسوط وشنو، بعد شوية بتحس روحك يا أخي أنا خلاص داري مش البيت. يعني الفكرة ما بس إنه الوضع الكويس أو الحلو أو الباسطك أنت بتكون عايزه يدوم، المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه، أو لا أنا ما عايز أكون حزين خالص في حياتي كلها، ما عايز أكون حزين، كل مشاعر عندها مكانها، عندها زمنها، عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة إنه إحنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
2: بالضبط.
1: فما أظن إنه كويس أنت تفضل في حاجة واجعك، طيب إذا أنا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده، إذا لا سمح الله واحدة منكم يعني I don't know was bitten by a snake لدغتك ثعبان، أنت حتجري ورا الثعبان تقول له أنت ليه لدغتني ولا أنا عملت لك شنو وأنا شايفك ماشي في الغابة وأنا ماشي وأنا ماشي في اتجاه أنت جاي هنا
0: أنا بجري
1: عموما يعني ما أوزن حيستناه ويجي أصلا صح ولا أنت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله أنا تعديت طيب أنا أعمل شنو لغاية ما أصل المستشفى حتفكري في أقرب إسعافات أولية مثلا حتتصلي لزول تقول له طيب مسافة ما أنت تجي أنا أعمل شنو لغاية ما عشان السيم ده ما يبدأ
2: تلحق الموقف يعني
1: فأنت الفكرة أنه أنت في وقت بتكون بتفكر يا أخي طيب هي عضتني هسه ليه طيب لكن في نفس الوقت you start to do something لأنه أنت لو في خسارة الوقت اللي أنت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك فنفس الفكرة عملوا لها copy paste بجاي إذا أنت قعدت في الحزن بتاعك بتعين لو حتفوتك حاجات كثيرة كويسة
2: قيمة.
1: يعني مثلا إذا زول مع الحرب دي وقف دراسة تمام أنا ما عارفة هل ممكن أنا ألقى فرصة تانية أقرأ في جامعة تانية طيب أغير مجالي لقيت جامعة هنا كويسة لقيت سكولرشيب لقيت فأنا ممكن أكون بفوت في الحاجات دي وأكون قاعدة لسه بندف في حظي يا أخي طيب أنا جامعة لسه وقفت أنا أعمل شنو وما عارف أقعد أبكي ليل نهار وبتاع ألقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده
2: وأكون فوتت فرصة يعني
1: فوتت حاجات كثيرة
2: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل إذا كانت دراسة ممكن كان يكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني
1: أغير مجالي أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي أقعد كده أروي كده يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد كنت منتهية حرفيا فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروي جوه الحاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شنو
2: جاتني اجازه كده
1: جاتني اجازه يلا
2: اجباريه
1: اجباريه ما معروف لمتين تمام فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير لقيت دفعتي بتمتحن لقيت نفسي انا عيانه ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع قلت خلاص اوكي اتس اوكي انا دام شايف انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي وهم كمان ما قصروا ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل
2: ايوه
1: فبعد فتره بتقريبا 3 أو 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه ثانيه ان احنا نمتحن عشان نخلص انت جراديويت فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اطربق السماء على الارض وامشي امتحن بعيابي بكل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمني او ما حيكون عندي فرصه تانية بس لا وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance يعني give myself that يعني وقت اني اعمل حاجه قعدت لقيت فرصه تانية اني اقدر امتحن بطريقه احسن بنفسيه احسن وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزه اني اعمل الحاجه دي لقيت فرصتي في الحاجه دي لقيت فرصتي في حاجات تانية
0: غير استعجلتي نفسك
1: خالص
0: اهم حاجه وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقه دي يعني حلقه يعني مليانه بحاجات كثيره
2: عندنا لعبه يعني
0: كلام
2: صح اللعبه ما ادري
0: في لعبه مهمه شديد شيل بتاع قدام دي ورقتين هنا يا
2: عشر انا عندي واحده
0: تفضلي يا استاذه
1: واو عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقه بتعملوا ليه لعب ليه
0: ايوه
1: حركات بودكاست عارفه
2: الالعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعد الاسئله قالوا لنا عشان تطلعوا كده من المود فقالوا لنا دي عملوا حاجه كده تطلعكم من المود اسمها برر المود فيا دلال كده اجري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو
1: طيب ده مثل كان عندك دباره وشطاره سوي لك تواره
2: اوكي اشرحي لي لو فهمت منه حاجه يعني انت فهمتي الحاصل شنو
1: يس
2: ايوه
1: انا كويس امثال لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
2: اشرحي لي
0: اشرحي لي بصراحه
1: طيب دبارة جايه من التدبير
2: الدبارة
1: تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني بس
2: مدبر مجهز
1: مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول You do your best at this thing. شطارة عايزين لها.
2: لا لا دي عايزين
1: شطارة
2: دي. أنا دولة لا درسوها هذي.
1: تهوارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ.
0: انت زوجة مطبخ طبعا
1: أكيد.
0: لا لا يعني نحيك من هنا يا دلال.
2: يعني كده كل على بعضه يعني.
1: فالتوارة دي ده العجين أو الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة. يعني بنجهزها قبل العجين مفروض.
2: تصرفنا
1: وأنا حسيت ذاتها تصرفت بكم الكسرة بتسلم عليكم من منبرة. فالفكرة من المثل إنه لازم أنت تدبر. لو أنت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد يكون عندك حاجة شنو بتضبط لك دنيتك.
2: أيوة. اوكي لا عم اخو صراحه
0: لا لا شغل عارف صراحه
1: يعني لازم
0: شغل تكون... عارف صفق الناس الاعداد يا جماعه
2: انا حصفق عشان دراسه صراحه بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقيقه
1: قدامك
0: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله اوكي
2: فهمت
0: انت فهمتيها
2: لكن ما دارك
0: لا لا دارك
2: كده يربي حظك
0: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله وهي سلة سلة
2: سلة سلة يعني سلة سلة تقريبا يعني القدح الله أعلم تعمليه يعني يعني ببراحة والقومة
0: القومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة
2: أيوة
0: الموضوع على المهلة
2: المهلة
0: ما له علاقة بالمهلة
1: ما شاء الله
0: خلاص يا جماعة ناس كذا في الكومنتات الناس فيه ما تشروه من المقولة دي
2: طبعا ما في لك الأمي كتير كده لكن غايتو كاتبين فوق أشرح المثل ده نوم الزيف يعني دقيقة أربعة خاف منهن خيف أربع حيات خاف منها يعني تقريبا شديد كويس طيب يعني عارفة أقول شو لك الحمد لله نوم الزيف الراكوبة في الخريف النسيب الخفيف أكل التلافيف أكل التلافيف يا جماعة أنتوا معي ولا لا
0: هنحلها مع بعض لا دي لازم نحلها كده أول جملة شنو عشان
1: كده أول جملة
2: نوم الزيف
0: نوم الزيف
2: نوم الزيف نوم الزيف
0: نوم الزيف ده هو في نص اليوم كده
1: نوم الزيف ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم
0: ولا عامل نفسه نايم اي حركه الضيوف دي الضيوف في صالون نايم في صالون كده كنت عامل نفسك نايم
1: لا لا
0: ممكن
2: طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الركوبه في الخريف
1: لانها بتقع في الخريف لا هذه بتقع قال هواء
0: اوكي في اربع حاجات تخاف منها
2: النسيب الخفيف

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الخميس. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسن نخليكم مع برنامج بلغة التجرايد. سفر التكوين الأصحاح 48 بيتكلم عن منسي وأفرايم، هم منه وقصتهم شنو بالضبط؟ تعالوا نسمع.

ونما التنسيت دي بكتاب 84 من كتاب مانبت من ركب دي بالكفال اللي يعقوب ولاد يوسف اندبارك الريو ولاد لكلوت بدي مصر والديو وهتوم منسي وفرايم علو اندبارك قوم الريو واندبارك قوم بقبيل لمدت يقيسة كوفا قبي قيسة قبيل يتلمدت كبدلة نوش بدل لعبي لنوش اندبارك الريو اندل ادحرو بسلف بلمود بمنسي اللمبت على قلو لكن تو بأفرايم لنوش أنبته وبلا للمدين نا إسرائيليين توقت لي لنمود العلا عند خالف ريو كأت الوقت ربي ابنايو قبي وابنايو حكمة ديكو ابن آدم لمدين كمي قيس إن ريت الله ككما بدير دي ولاد يعقوب دي ولاد يعقوب لتمت ما بدير دي ولاد إسحاق لريناها كلنوش بركة دركب ومدحر دركب إن ريو بدل لعبي ولا ستات ربيتا كربي بقبيل لمدت ليتا كميل يدحر ويلحبن بقبي نايو وبستات نايو كم قيس انره كم سلوما يعقوب من فتيهو يقل يوسف لولاده كم تبنى يوم كمنسي وفرايم ولا جلق بو ولا أسروم للتولد بعدام يقل كا لبل انريو ولا قل موديا أجل فتيهو يقل يوسف كم سلوما سبب لواقو حكو ركبيو كلا فتي لنايو مثل يوسف ليتا قلت أكتم يحزايا تسكولادو قلت عده سبت نياتا لولادو عند بارك كم سلوما عند لتبنى يوم وقل ييتهم وصروم لقبي قلكا بيلي ولا قل موديا أجل فتيه وحبنوتو قل يوسف لوديا وديتا ولبركة تا عدل قديم من أوروت جيل أو من أوروت قم أسكا قم لبعد لتعده انريا كي يعقوب عند لدحر انريو وتبدير للدحرة أزل ما دحر إن العدية سكبع دعم إن ريو.

እንቦታት ክፋል 48 ወሐቆ መደት ዮሴፍ ዋልዳይካ ህሙም ሐላ ባህላ ከእግል ረአዩ ጌሳ ወውላዱ መነሲ ወፍራይም ነስአባኩ ወያዕቆብ ከበርመጺ ዮሴፍ ወልዱ ዶልባጽሐዩ ተዓላታ ወተዓራት ግሳዩ ገባ ከያዕቆብ እግል ዮሴፍ ቤለዩ ረብላ ቃድር ዲብሉዝ ዲብ አርድ ከነዓን አብሃዘይከ ወባረከኒ ወቤሌኒ እግል አፍሪካ ወአብዝሐካቱ ومجتمع شعوب إقلي ديكاتو ولا أردت حقوقا إقل تلكا إقل منحاتو كملك إيزول بعد هايه لولادكا لديب مصر لقدم مزأكي أسك إنسر زريكاهم ولاجي لتحسبو اللي بهلت إفرايم ومنسي إقليتهم كمسل روابين وشمعون قراهم ولاد بعدام من زري إجلكاتهم وأردهم لو الروسة بسميت إفرايم ومنسيت جبي لا تحزم من برور آرام إنك قبل راحيل ديب أرد كنعان توفيت إتجبي إنحنا قروب أفراتا كديب كين كبركوا تسم التسل الأفراتا لبيت لحم تتبهل وإسرائيل ولاد يوسف رأى كسألة اللوم منتم كيوسف اتأبوه بلسا هتوم لولاد لربي انسر رزقينيتوم كإسرائيل بيلا عقربنيتوم اقل إباركوم ورأي إسرائيل بسبب إبرت عاشش على كيوسف لولادو أشأغاتو كسعم يوم وحقف يوم وإسرائيل اقل يوسف بيلا قد كير أمس لني على لكن ربي ولاد كاما أريني حري يوسف من أبراك إسرائيل وركيوم وسجده ويوسف ابمانو إفرايم نسأه ودقلب إسرائيل أبتريو ومنسي ابشنقبو نسأه ودمان إسرائيل أبتريو كإسرائيل إدمانو مدى وإترس إفرايم كرايا هتو لنؤوش إنديتو وديلا قلبو إترس منسي كرايا لبكر إنديتو بهلت لجريدو تكالفت ويوسف بارك وبيلا الهو ربي لديب حدورو أبوية إبراهيم وإسحاق أتقابلو والهو لربي لمن خلقك واسك يوم رعيني الهو هتو لمن كل شر أنقفيني اللون ولاد وباركة وإبسميك وإبسميت أبوية إبراهيم وإسحاق والسمو والتمدر وبزحو ويوسف أبوه إدمانو إترس إفرايم كره وان رأى تقدع كده أبوه سأبطع من رأس إفرايم أسك رأس منسي إقل عدية ويوسف إقل أبوه بيليو إفعال كيبا اللي يتولى بكر مانكا إترسو كرايا كأبوه أبا وبيلا وليه أنا أمر هليكو نتوما أمر شعب وبعل سميت كم جبي لكن لحوه لنوش من للشرف جبي ولا تلكو جماعات أمم جبؤه والتعمل لها بارك يوم ولاد إسرائيل سميتكم إجل بركة رفعوا والبلو ربيكم إفرايم ومنسي ليديكا كإفرايم قدم منسي قدما حقوه إسرائيل إقل يوسف بيليو إتقروبات إقل إيببتو من نات ربي قوكم إقل لقباتو أواسك أرد أبوكم إقل لبلسكمتو زايدت من حوكا هبكوكا من أردت شكيم ليب سيفيه وبقوشيه من أموريين نس أقوى

kunan matansiyatna marhawakum dibna yom barnamijna yom dib kifal 84 min kitab ma'ambat kinnit haagietu dib il-kifal illi min reh Yaqub ulad Yusuf indabarik inriyu ulad Yusuf manassi wa Efraim to wutu indabarikkom inriyu wa Yusuf abuhu حوم لكم سمع أسك أبوه جيسا ومسلو كلوت لولدو منسي وفرايم ويعقوب يوسف والكم السالة كم بيلو على آلاته وحيلة جمعة ودي فراش قصة لوقت اللي حموم وحوان على إيلته تدعف وتحون على ويعقوب قل يوسف بيلامي بيليو رب لك قدير ديب أكان لوز لتتبال ديبارت كنعان أبهزاكي وباركيني وبيليني أمت عباي وشعب سموي إقلي ديكاتو والأرض قلت تلقى قلها باتو حقوكا ملك دائم قلت تقبق لومتو بيليني بيليو حقوه يعقوب كانسا وبيليو يوسف يها أزولاتكا منسي وإفرايم لقدمي دي مصر ولدكاهم إتومنا يقلق بوتو كم رعوبين وشمعون لكن قرهم لتولدهم من ولاد قلتك قبو وحقوه يوسف أقرب يوم قلو وأقل بارككم الجهد مانو منسي ودا وجهد قلبو أفرايم إتلاكين إدين دعكسا ديلا مانو ديب أفرايم لنوش كرايا وديلا قلبو ديب منسي لعبي وأبلا لبركة هتوم لصبوراما للمدد سلف لعبي لنسا هتو سلف لنوش باركة بدل لعبي إلا تمل أرئينا أبلا مدليت أندي قبلا قيس لعلهتو بستاتنا يا ربي كم سلوما يوسف نوشن انتو من نحو لبعدام لمن لعبو والعل باركة و وشيمت واحترام ركبة كم سلهما في التابوه لكسبة وتعتبوه لكسبة انريو كإسرائيل بدير وتبكر لعبي كل لسنع قلوته وحق ناي بكر للبلالة لكن ربي إلا عندك غيرها انريا كم بدير مسؤول ولاد آدم كم سلهما مسؤول ولاد إسحاق أديمة التلامة يعقوب لنوش التاكا نعبي انت بارك انريو قبل مدين ليت عندي قبي بستات ربي كم تتمرح لبركة انري كلمة آدمي لعبي قلت بارك كدم منوش وعزوتو عباي العلت وبركة لركب العلا وحق نايبكر للبهل لكن ربي ستاتو بلا مداد دام كم يوديها لرين ندي بالله ومسلهما بهبت لبركة ومتبناي يعقوب قلت يوسف فتيهو وقل أبوهم يوسف لمن لعل كل ولاد نفتي العلا أزيما لفتي أسك ولادو تدعدي انريه ك منسي وفرايم ولادو نسهم هتوم اقليتهم كمسل روابين وشمعون او ديبع كانوا وحقوه لقبي اقلكا لتولد من ولاد نايكاتو ندلبلو انريو ولعبي بدير بركة لهيبو وباركو وإلا بركة لمن ربلت مرسي هتوم ديبع دام ان الحالوفة انري وهتا مسؤولية لتعرف بركته كللت بارك اقل بعدام بركة اقلك با واقلوم اقل مفع اقل نوسليت اندي قبي اقل بزحام كلا بركة مسؤولية كمبا وللت بارك مسؤولية كم رفي انريو على بركة لركب مير حي قبي اقل شعبو وقل حو انريو وبردو فتي ترينا يعقوب ليوسف فنتي تلفتل على زي ما قل لولادو كم فتا يوم لقلوت لعبي ولدو نايكم ودا يوم انري سلوما يعقوب اند داقم لصادفيو ولا ركبيو ولا بركة لركبيا من رب لقبات اند داقم انريو وهتو بدير أنا سابرك لعلكو وسعيت باتك لعلكو أزولاتك سبت ريكو سن فرحكو وطلواكو اند بيليو رتهاقيو انريو بسلوما اند داقم وقلو لجرا اتقبي وراحيل وفكم موتت وكفكم حزنا اند لتهاقي انريو ويوسف إذا يعقوب دي بنوش دي لمانو تنوش كرايا كمرا سبت عنتاتو دعفها وحوانا بشكف لو ديال هلا سبت أبرا مسليو لكن يعقوب لا عند الأمر كم ودايا لريو يعقوب بعمد إفرايم يقل بارك قدم منسي وقل قدمو عزا إلك ما بيناها من لمدين لفاقي بلا مدين ليقيست وما رحيت من رب لودايا ولا مد إسرائيليين لود بكر كان لهيب منو لتفنتيت قبي سبت علت يوسف يتسبت أبرا انت تسبت حوانا وديها اللامسالة لكن من ري يعقوب الله عند الأمر بعمد لوديا وديت كمتا وهتو لنوش قد عمع بي قل بارك سبت حزا لوديا وديت
ويعقوب قل يوسف ملي بلون ريو ساعة موكي حقا قربت رب مسلكم قل لقباتو واسك أرد كان عاني قل بلسكمتو وتا أرد دابوكمتا وأنا شكيم قل هبكمتو وزيادة مثلا قل كوا قل حوكا لأردت لمن أمورين لنس أقوى تا وتا قلكم ملك قل تقباتو كا أردت كان عان تقطاق بلوتو كم سلهوما شكيم قل هبكمتو نايكم قل تقبا انتا والحوكا لبلو انريو وبالله بملك أرد انده لو عدو انريو كذب الكفالي اللي من ري يوسف التابوه كم كسبة كم سلهما يعقوب موتو كم كربت وحيلته كم حونت كم رأى إلا راقبو ولا كان لطلع قبلو أرد أبوهم تقل عقبلو كمتو لسلوم ودي بقل عقبلو كمتو كم سلهما أرد الشكيم ملكوم كم قبي واسك أرد أبوهم قل عقبلو كمتو بشيروم انريو كم سلهما هتوكم قلت حيبتو وقل يموتو لسلو كا وسيت ندا وسيوم انريو كديب الكفالي اللي من ري باركوت يعقوب قل ولاد يوسف انري كم سلهما وسيت ندا الهيبوم اقوموتو مكم قجرق لوم ومكم الحيسوم ندا لسلوم ولا اردت بميعاد او اردت ابوهم التلعق قبلو وندل اردت اللقل فقركم بوم لحب الروم انريو بنما تنسيت بركة للبولة كلها من رب تمسي لكن لآدمي لقيادة ولا مارحيت لتحيبو مارحاي ربكم بارك تعالى وتوم بعدامكم بارك على انري كديب أحد لقديم لم يرحت ولا أبو رب باركوم على وتوم بعدام باركون ريو ولا بركة الله اقر ربي وقل هدفو لتقبيت وهم مسؤولية على لبركة يعقوب ولاد يوسف اندبارك فتيه لري اقل يوسف هم سلوما قلوم مسؤولية اندلاز أول روم انريو ولا بلمدين لنا اسرائيليين اي ودايا بستاتنا يا ربي ودايا افرايم باركة دنوش ان دنوش بدل لعبي منسي لكن يوسف سبت انتاتو عوانا لودايا مسلي لكن اتو بعمد لودايا وديت معلت وإلهتو بمعرحي من ربي والهام من ربي لودايا وديت كم تاما انري وتاليت لمدت وديت كمعلت ما انفهم اقوهما يعقوب وسيت اندل هيبوم وموت كم كرب وموتكم كربت ولدنقوبة نحيوتكم تاما عندل اليوم وتأرد أبوهم أقلسكنو كمتو واسكان عان أرد أبوهم كم لاقبلو كم سلهما شكيم أقل يوسف وقل حو كم تتحيب من أمورين لتنس أردت لو عدوم انريو كبلا عندل أتحاط الروم ووعد ربي كم لفق الدوم على انري يعقوب اندبارك انريو قدام بدير فرعون اندبارك وحريمة اقل ولادو واقل ولاد ريت اندي قبي اقل ولاد ولادو اقل ولاد يوسف لكلوت اندبارك انريو يعقوب ولاد يوسف اندبارك ملاريه فتيهو اقل يوسف ويوسف اكانو عباي كمعلت مثل سلي يعقوب وبدير لفتيل على من نحو لبعدام والعل وبصور لفتيلة يوسف حول ابو ولا الزبا انريو لفتيلة زي اسكايات تعدين ريا اسك ولادو فرايم ومنسي لكن بيت لما تتقبي لنوش رايم اندبارك انريو يعقوب بركة لمن رب راكبيا بعدام بارك با انريو كتو بركة لراكبا بعدام لبارك با انريو ولا عبي ولا ميرحت كتوم لباروكو تتباركم على واقلوم لباركم لتبارك انري قل إبراهيم ملبلو زريتك بركة قل الدنيا قل قوتو كتوم بركة قل كل ودا آدمك وتوم للدحورو للدحر ولرقومو لترقم عند البلن ريو وبالله يوسف وولاده فتي نا يعقوب عند قصبه كم سلهما وولاده بركة منه كم تكبتو انري ولا بركة الله أصل رب لقبه وقل لم يرحب تهيب لعلت سكولاد يوسف عند تتعدي انريه

እንቦታት ክፋል 48 ወሐቆ መደት ዮሴፍ ዋልዳይካ ህሙም ሐላ ባህላ ከእግል ረአዩ ጌሳ ወውላዱ መነሲ ወፍራይም ነሳባኩ ወያዕቆብ ከበርመጺ ዮሴፍ ወልዱ ዶልባጽሐዩ ተዓላታ ወተዓራት ግሳዩ ገባ ከያዕቆብ እግል ዮሴፍ ቤለዩ ረብላ ቃድር ዲብሉዝ ዲብ አርድ ከነዓን አብሃዘይከ ወባረከኒ ወቤሌኒ እግል አፍሪካ ወአብዝሐካቱ ومجتمع شعوب إقلي ديكاتو ولا أردت حقوكا إقل تلكا إقل منحاتو كملك إيزول بعيد هايه لولادكا لديب مصر لقدم مزأكي أسك إنسر زريكاهم ولاجي لتحسبو اللي بهلت إفرايم ومنسي إقليتهم كمسل روابين وشمعون قراهم ولاد بعدام من زري إجلكاتهم وأردهم لو الروسة بسميت إفرايم ومنسيت جبي للا تحزم من برور آرام إنك قبل راحيل ديب أرد كنعان توفيت إتجبي إنحنا قروب أفراتا كديب كين كبركوا تسم التسل الأفراتا لبيت لحم تتبهل وإسرائيل ولاد يوسف رأى كسألة اللوم منتم كيوسف اتأبوه بلسا هتوم لولاد لربي انسر رزقينيتوم كإسرائيل بيلا عقربنيتوم اقل إباركوم ورأي إسرائيل بسبب إبرت عاشش على كيوسف لولادو أشاقاتو كسعم يوم وهاقف يوم وإسرائيل اقل يوسف بيلا قد كير أمس لني على لكن ربي ولاد كاما أريني حري يوسف من أبراك إسرائيل وركيوم وسجده ويوسف ابمانو إفرايم نسأه ودقلب إسرائيل أبتريو ومنسي ابشنقبو نسأه ودمان إسرائيل أبتريو كإسرائيل إدمانو مدى وإترس إفرايم كرايا هتو لنؤوش إنديتو وديلا قلبو إترس منسي كرايا لبكر إنديتو بهلت لجريدو تكالفت ويوسف بارك وبيلا الهو ربي لديب حدورو أبوية إبراهيم وإسحاق أتقابلو والهو لربي لمن خلقك واسك يوم رعيني الهو هتو لمن كل شر أنقفيني اللون ولاد وباركة وإبسميك وإبسميت أبوية إبراهيم وإسحاق والسمو والتمدر وبزحو ويوسف أبوه إدمانو إترس إفرايم كره وان رأى تقدع كده أبوه سأبطع من رأس إفرايم أسك رأس منسي إقل عدية ويوسف إقل أبوه بيليو إفالك يبا اللي تولى بكر مانكا إترسو كرايا كأبوه أبا وبيلا وليه أنا أمر هليكو نتوما أمر شعب وبعل سميت كم جبي لكن لحوه لنوش من للشرف جبي ولا تلكو جماعات أمم جبؤه والتعمل لها بارك يوم ولاد إسرائيل سميتكم إجل بركة رفعوه والبلو ربيكم إفرايم ومنسي ليديكا كإفرايم قدم منسي قدمه حقوه إسرائيل إقل يوسف بيليو إتقروبات إقل إيببتو من ناتا ربي قوكم إقل لقباتو أواسك أرد أبوكم إقل لبلسكمتو زايدت من حوكا هبكوكا من أردت شكيم ليب سيفيه وبقوشيه من أموريين نس أقوى

ونمى تنزيتنا من كفال 84 ابن مفقر مسامرة نركب 100 صبته دي بالكفال اللي يعقوب ما تحرر برها بيوتا ولا بركة بان دلدهر انريو ويتو أجل فتيهو ولاد يوسف ان دلدهر وان دلتبنى يوم ونايته من دلبل انريو ككم ولادو كم سلا ولادو لبعدهم لنوصل ولد يوم ولاد يوسف لتبنيه وتوم نايتهم ان دلبل انريو ولا اقل موادايا اجل فتيهو اقل يوسف وقل لك ربو وهتوم ناي يقول لك بو فتاهو اقلوم اقل لرئيه لوادايا وديتا ربونا ما تنسيت اسك بدقم بعدتنا قبلكم دحن وسلام.

بوتت كفال 84 وحق ومدت يوسف والدايكا حموم هلا بهلا كأقل رأيو جيسا وولادو منسي وإفرايم نس أباكو ويعقوب كبرمزي يوسف والدو دول بصحيو تعلتا والتعرات قصايو قبقى كيعقوب إقل يوسف بيليو رب لك عادر ديب لوز ديب أرد كنعان أبها زيكي وباركيني وبيليني إقل أفريكا وأبزحكاتو ومجتمع شعوب إقل إيديكاتو وإلا أردت حقوكا إقل تلكا إقل منحاتو كملك يزول بعد هاي لولادكا لديب مصر لقدم مزعكي أسك إنسر زريكاهم ولاجي لتحسبو اللي بهلت إفرايم ومنسي إقليتهم كمسل روابين وشمعون قراهم ولاد بعدام من زري إقلكاتهم وأردهم لو الروسا بسميت إفرايم ومنسي تقبي للات حزم من برور آرام إنعك قبل راحيل ديب أرد كنعان توفيت اتقبي انحنا قروب أفراتا كديب كين قبر قوى تسم التسل الأفراتا لبيت لحم تتبهل وإسرائيل ولاد يوسف رأى كسالة اللوم منتم كيوسف اتأبوه بلسا هتوم لولاد لربي انسر رزقينيتم كإسرائيل بيلا أقربنيتم اقل إباركم ورأي إسرائيل بسبب إبرت عاشش على كيوسف لولاده أشأغاتو كسعم يوم وهاقف يوم وإسرائيل اقل يوسف بيلا قد كير أمس لني على لكن ربي ولاد كاما أريني حري يوسف من أبراك إسرائيل ورك يوم وسجده ويوسف ابمانو إفرايم نسأه ودقلب إسرائيل أبتريو ومنسي ابشنقبو نسأه ودمان إسرائيل أبتريو كإسرائيل إدمانو مدى وإترس إفرايم كرايا هتو لنؤوش إنديتو وديلا قلبو إترس منسي كرايا لبكر إنديتو بهلت لجريدو تكالفت ويوسف باركا وبيلا الهو ربي لديب حدورو أبوية إبراهيم وإسحاق أتقابلو وألهو لربي لمن خلقك واسك يوم رعيني ألهو هتو لمن كل شر أنقفيني إلهم ولاد وباركة وإبسميك وإبسميت أبوية إبراهيم وإسحاق والسمو والتمدر وبزحو ويوسف أبوه إدمانو إتراس إفرايم كرر وان رأى تقدع كإذا أبوه سأبطع من رأس إفرايم أسك رأس منسي إقل عديا ويوسف إقل أبوه بيليو إفال كيبا اللي يتولى بكر مانكا إتراسو كرايا كأبوه أبا وبيلا ولي أنا أمر هليكو نتوما أمر شعب وبعل سميت كمقبي لكن لحوه لنوش من للشرف قبي ولا تلكو جماعات أمم قبؤه والتعمل لها بارك يوم ولاد إسرائيل سميتكم إقل بركة رفعوه والبلو ربيكم إفرايم ومنسي ليديكا كإفرايم قدم منسي قدمه حقوه إسرائيل إقل يوسف بيليو إتقروبات إقل إيببتو من نعت ربي جوكم إقلك باتو أواسك أرد أبوكم إقل بلسكمتو زايدت من حوكا هبكوكا من أردت شكيم ليب سيفيه وبقوشيه من أموريين نس أقوى

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التيغراي. نتمنى أن الموضوع نال رضاكم وأنتوا استفدتوا واتعلموا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-77-56-35-39. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسي نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن كيف بنوا بني إسرائيل 3 مدن. بنوها وين وكيف؟ تعالوا

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان ونحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، النصرة أي الغلبة على العالم. كيف؟

المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أنه تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-77-56-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ونحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية صلب المسيح، إنجيل لوقا الأصحاح 23 من عدد 32 لغاية 56.

0: يا شباب
1: اهلا هيثم.
2: كيف هيثم؟
1: تمام.
0: اخباركم؟
3: ابو بيت مستعين.
0: تصدقني بالاكتر يا اخوانا الشوق بعد اللي مادي مع الامتحانات ونهايه السنه ده ما في زمن.
2: أكيد. زمن ما بيعي
0: عشان كده ما نجور هوا. وكمان انا اخذ موضوعنا سريع
2: يلا بدك نشوف الامتحانات
0: يا اخي وحيقرا لنا من اللي
3: انا ممكن اقرا لكم.
1: تمام.
3: اللي هو لغه 23 من الآية 32 للآية 56. وجاءوا أيضا بإثنين آخرين مذنبين ليقتلا معه، ولما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة صلبوه هناك مع المذنبين، واحدا عن يمينه والآخر عن يساره. فقال يسوع يا أبتا أغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وإذ اقتسموا ثيابه واقترعوا عليها، وكان الشعب واقفين ينظرون والرؤساء أيضا معهم يسخرون به قائلين خلص آخرين فليخلص نفسه إن كان هو مسيح مختار الله. والجند أيضا استهزأوا به وهم يأتون ويقدمون له خلا قائلين إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك. وكان عنوان مكتوب فوقه بأحرف يونانية ورومانية وعبرانية هذا هو ملك اليهود. وكان واحدا من المذنبين المعلقين يجدف عليه قال إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. فأجاب الآخر وانتهره قائلا أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه، أما نحن في بعد لأننا ننال استحقاق ما فعلناه، وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. ثم قال يسوع أذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فقال له يسوع الحق الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. وكان نحو الساعة السادسة فكان الظلم على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة، وأظلمت الشمس وانشق الحجاب الهيكل من وسطه. ونادى يسوع بصوت عظيم قائل يا أبتاه في يديك استودع روحي. ولما قال هذا أسلم الروح. فلما رأى قائدا مئة ما كان مجد الله قائما بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا. وكل الجميع الذين كانوا مجتمعين لهذا المنظر لما أبصروا ما كان ورجعوا وهم يقرعون صدورهم. وكان جميع معارفه ونساء كنا قد تبعنه من الجليل واقفين من بعيد ينظرون إلى ذلك. وإذا رجل اسمه يوسف كان مشيرا ورجلا صالحا بارا هذا لم يكن موافقا لرأيهم وعملهم، وهو من الرامة مدينة لليهود، وكان هو أيضا ينتظر ملكوت الله. هذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع وأنزله ولفه بكتان ووضعه في قبر منحوت حيث لم يكن أحد وضع قد. وكان يوم الاستعداد والسبت يلوه، وتبعته النساء كنا أتينا معه من الجليل ونظرنا القبر كيف وضع الجسد. فرجعنا وعددنا حنوطا وأطيابا وفي السبت استرحنا حسب الوصية.
0: يا سلام مقطع جميل جدا.
2: مقطع جميل جدا.
0: طيب رأيكم شو نحكيه مع بعض نتشارك في
3: المقطع؟ طبعا بيتكلم عن صلب المسيح يعني الخطوات الأخيرة وحصلت وهو الصلب وصلبوا جابوا معه اثنين لص خدوه واحد عن يمينه واحد عن شماله.
1: يعني في اللحظة بتاعت ما انهم هم صلبوه ورفعوه فوق كده يعني المغول اللي قال ذاته يعني بيطلب من ربنا انه يغفر للناس
0: الصلبوه
1: عشان هم ما عارفين حاجة. تخيلوا الموقف بعد كده. يعني لو لاحظنا انه كانوا في ناس كثيره واقفين بيشوفوا في المشهد ده يعني كان من تلاميذ ولا الناس اللي كانوا بيتبعوه من الجليل وفي الناس اللي كانوا بيسخروا من الوضع انه
0: يعني لسه هو في الصليب بيسخروا منه يعني مكملين في الموضوع بتاع سخريه عليه وكده يستهزوا بيه بيقول لي يا اخي إيه انت خلصت ناس خلص نفسك لو انت المسيح. يعني استهزاء عالي جدا.
1: قبل اللحظه دي شوف كان يعني حتى ملابسهم يعني قطعوها وبيقوا كمان يعملوا زي القرعة كده منه اللي يشيل
0: يعني كأنه ما قدر يخلوا له أي شيء يعني يدل على إنه ملك يعني يذلوا أي شيء حتى ملابسه اللي كان لابسه
2: حتى العساكر ذاته كان بيه يعني قاعد يتكلم له إذا أنت ملك أنقذ نفسك هو أنقذ نفسك.
1: لو جينا كمان شفنا اللصين اللي اتصلبوا معاه يعني واحد كان بيتكلم بيقول له أنت لو يعني قادر كده وملك وشنو خلص نفسك وخلصنا إحنا معك. واحدة التاني بيقول له يا أخي ده ما عمل حاجة
0: زي ما احنا
1: نحن
0: حكم علينا بالعدل.
1: نحن زي اللصوص، نحن المهم مجرمين، لكن هو ما عمل حاجة، هو بريء. وانت في المكانة دي، انت في لحظة الصلب يا حمي، زي اللي بيقول له ما تقول كلام كويس، قول حاجة طيبة يعني. فالتفت ليسوع بيقول له انه اذكرني معاك لما تيجي في ملكوتك وكده. الرد بتاع يسوع كان بيقول له انت من الان معاي في الفردوس.
3: وبعدها جات الساعة 6 طبعا بحسب التوقيت اليهودي بتختلف. امين. هو الصرخ وأسلم روحه وقال لك انشق حجاب الهيكل هناك في الهيكل، إنه انشق وحصل الظلمة وحصلت حتى العساكر تحت. قال فعلا حقا إنه الإنسان ده كان بار
0: القائد، بيقول هو القائد يعني اللي قال الجملة الجميلة دي، بيأكد بعد ما شاف الشيء العجيب ده.
1: كان في برضو واحد اسمه يوسف، يعني كان زول صالح قالوا بار، يعني الكلام اللي بيعمله فيه ده كله كان ما عاجبه، لأنه هو كان عارف زي ما قبلك لما كنا أو في المرة فات بنتكلم عن إنه اليهود كانوا عارفين إنه مكتوب إنه حيجي يسوع، حيجي وحيعمل الحاجات دي كلها العجيبة دي. كان عارف الكلام ده وخاطيه في صدره، وكان فاهم كويس، عشان كده الكلام ده ما كان عجبه ولا كان
0: متفق معه.
1: لما حصل الصلب وكده مشى
0: لبيلاطس،
1: بيلاطس وقال له انا حنزله، استاذن منه عشان ادفنه. فعلا اداه الفرصه ولفاه بكتان زي كالعاده، حتى الغبر اللي خدته فيه قال لك ما كان يعني، كان في عادتهم انهم في الجبال بيكون في زي كهف كده او مغاره بيدفنوا فيه. فهو خدته في الكهف ده، لكن ما في زول يعني قبل كده دفن في الحته دي او رقده في الحته دي.
0: جميل، كويس، احنا شاركنا كلنا في الحكايه بتاعه القصه. طيب تعالوا نشوف النقطه الثانيه، وين الله في المكان؟ هل المسيح بيظهر نفسه ذاته متجسد، ولا كمان في اضافه اخرى في انه الله هنا باسمه بجلاله بيظهر في المقطع؟
3: في بيظهر انه المسيح كان بيصرخ هنا. المسيح مثلا في الصليب كان كإنسان بيحمل خطية البشر، كان بيصرخ يا أبتاه أغفر لهم، صح؟ كان بيخاطب الله الآب، يقول لي أغفر لهم، الناس ما عارفين بيسوي في شنو. وفي مرة تانية كنت قال لي يا أبتاه استودع روحي بين إيديك، يعني دي برضو ظهر فوق الله إنه كيف إنه المسيح كإنسان بدأ يصرخ لله الآب.
0: اللص برضو اللص اللي مصلوب على يمين، اللي بيقول لأخو تاني ألا تخاف الله،
3: الله طبعا
0: كان هنا بيظهر.
2: أيوة صح،
0: بسم الله في
2: الله. وبرضو لما قال نينا عملنا خطايا، لكن الرجل ده ما عنده
3: أي
2: خطيئة،
3: زول بار.
2: أيوة بعدها طلب منه عشان يكون عشان يوفر له، وبعدها هو وعده بأنه هو يكون بجنة معه هو بيبردوس.
3: بالنسبة للقصة
0: في عدد 51، هذا لم يكن موافقا لرأيهم وعملهم، وهو من الرامة مدينة اليهود، وكان هو أيضا ينتظر ملكوت الله. شوف بيتكلم عن نزول اللي جاء أخذ جسد المسيح اللي أنا تشاركنا فيه. طيب النقطة الثانية، نظرتنا عن الله،
3: وين الإنسان؟
0: وين الإنسان في
3: المقطع؟ الإنسان أول حاجة في الناس الصلب المسيح ذاته، عساكر
2: وكان كمية بتاع الناس يعني في
0: الحاضرين
1: هو الاثنين اللي الصلبوا
2: معه،
0: وقائد المئة والجنود
1: والنساء اللي بعد كده مشوا حضروا الحنوط،
0: ويوسف الشال يوسف الرامي. عظيم.
3: وظهر هنا برضو بيلاطس، صح؟
2: جزار
3: يعني هو مش طلب الجسد بتاع المسيح من بيلاطس عشان يدفن.
0: سؤال الحاجة الثانية بتجي، المقطع هل غير نظرتنا عن الله؟
3: أمين. الحاجة إنه أنا قاعد أشوف العبارة بتاعت إنه المسيح قال له يا أبتا أغفر لهم، في قمة الألم، في قمة الوجع، في قمة الاضطهاد، وهو معلق فوق. أنا في مرحلة زي دي ممكن كان أقول يا رب أبيدم، يا رب أهليكم، يا رب أنت شايفهم ظلموني بالضبط كده، ظلموني هنا. لكن هو قام قال لي يا أبتا أغفر لهم، ليه؟ لأنهم لا يدرون. فعلا ما بيدرون، لأنهم لا يدرون. يعني دي حاجة عجيبة بكل صراحة.
1: حتى كمان الصورة بتاعت اللص الثاني اللي بيقول لي، بيقول لي هو
0: لا تخاف،
1: لا ملحت بتاعت لا تخاف، بيقول له إنه أذكرني
0: متى
1: يعني أذكرني، يعني الله يعني ما بينسى.
0: هنا يظل الله برضو بيحب الإنسان، هو معلق على الصليب، بواصل في المسير بتاع حمل الخطيئة، شيل عار الإنسان، يعني ما تنازل خالص، هو على الصليب وما زال الله هنا يعني بيظهر ذاته، المسيح المتجسد في الصليب بيخلص اللص اللي كان على يمين. قل اليوم تكون معي في فردوس، يعني انت لو شوف يعني تكميل الرسالة أو الخطة اللي بدأ بها الله، المسيح ما بتخلى عن الخدمة بتاعته، هو رغم أنه في الصليب، شيء عظيم جدا يعني. شوف تخيل معلق وبيتألم، لكن لسه في خلاص بتاع زول محتاج أنه يدخل في الوقت.
2: وبرضو أنا بس بشوف يعني هو كان يعني زول يعني ما عنده أي خطايا، وبسحر كلام ده بيكون أقرب الزور اللي مثلا الزور كان معه، يعني بقول له الزور ده ما عنده أي يعني أي ذنب، بأنه هو ظهر له بأنه ما عنده أي خطايا. برضو هنا يعني نقطة عظيمة جدا جدا.
0: جميل. طيب تعالوا نشوف الإنسان، نظرة الإنسان في المقطع أو صح؟
3: أنا يعني الناس بتستهزأ به وهو معلق، ده كان ده سوى. مرات عادة أنا أحكى بشر، مرات لو شفنا زول أو شفنا أي واحد إنه ممكن هو في لحظة من اللحظات كان كويس، لكن حصلت له سقطة، سهل جدا أنا أحكى بشر نسيل سكاكينا ونقع فيه،
1: زي ما بقول المثل التور لو وقع سكاكينه
3: بتكتر. بالضبط، لأن التور كقوي وكذا بلا سكاكينه بتكتر. يعني أي واحد هنا ما في زول مثلا فكر يا أخي يدعي له، لأنا أرجع للمسيح، ما في زول فكر إنه يصرخ، ده ما أغام الموتى بتاعنا، ده ما عمل معجزات، ده ما في زول فكر في حاجة زي دي. لكن هم كل الموجودين بحسب معنى المنطقة قال لك إنه تنازل كان يستهزب، ودل كان عمل، ليه ما يعمل حسي يعني، ولا فكر انه
1: ممكن كمان الناس جزء واقفين يعني ممكن يكون تشوفوا يعني بدعاله.
3: بالضبط، يكون عمل معهم حاجه يعني،
1: لكن خوف يعني، هو استسلموا للخوف انه ممكن احنا ينصلب زيه، يعني شافوا كلمه العذاب لانهم كانوا ماشيين وراه طول الفتره بتاعت المحاكمات اللي حاصله ليه، والجلد ومش عارفه التاج بتاع الشوك، ما بعرف الحاجات دي كلها، الالم اللي هم شايفينه وكمان تابعينه لحد ما شاء الله الصليب بتاعه في ظهره ويقوم يقع ويقوم يقع، خافوا انه يمروا بنفس الحاجه دي.
3: واحتمال ثاني كمان هذه انه ممكن هم متابعينه عشان مصلحه، انا داير منك مصلحه، مصلحتي قضت ما بيهمني انت يحصل فيك شو.
0: ودي لكن يا ايمن دي الحقيقه اللي كان الشعب كان منتظر، الشعب كان منتظر فيكم من الحكم بتاع الرومان، الحكم بتاع بيلاطس، منتظرين متوقعين المسيح انه هيعوضوا السلطه الارضيه. ولما لقوا لسه قيصر ولقوا ان السلطان الرومان لسه مستمر في ان هو القوي، قالوا خلاص يعني المسيح ده عمل ما هيقدر يعمل حاجه اسمه، لو في زول قدر يقاوم او يقف قدام قيصر برضه حيمشي في نفس لكن انا اللي عجبني هنا في اللص، يعني انا ما اعرف اللص ده سمع عن المسيح وين، يعني وتقابل مع المسيح وين، ده كان مسجون وده جاب المسيح جابوه بيحكم عليه.
1: ما تنسى الاخبار كان لافه يعني عام،
0: يعني في زول وصل اللص ده قال لي يا اخي، لكن يعني انا اللي عجبني هنا الخلاص اللي بيحصل في اخر لحظه، يعني الانسان في اخر وقت ممكن لو طلب الله فعلا بصدق، هنا الانسان ده هنا اللص يبرر الله،
2: ودخل الجنة و...
0: أيوة بيقول لذاك يا أخي إحنا محكومين صح في حكم يعني تم علينا بعدالة، لكن ده ما عمل خطيئة. ده عرف المسيح إنه ما عمل خطيئة منه، من خلال زي ما قالت هذه من خلال الكلام بيقول الناس.
1: بس يا هيثم لازم ننتبه، ما معناته إنه أنا أتمادى في الغلط في الحاجات بتاعتي أجي في آخر لحظة خلاص أقول أنا ما حتوب بعدين، أنا ما حيسامحوني بعدين، ما زي ما حصل مع الله صلى الله عليه وسلم.
0: لكن برضه هنا يعني الفرق الجميل هنا إنه يقول له يا أخي أذكرني متى جيت في ملكوتك. خلص
2: يعني طبعا الإنسان برضه بيشوف بأنه لما يكون هو قوي يعني بيشوفك أنت دايب بدك يعني بغض بلف يستهزى بيك ويقول لك أنت لو أنت كده ما عامل كده، يعني هو شايف بأنه هو غلاص بيه شنو يعني أقوى، والكلام ده لسه حصل ماشي يعني
0: يعني الناس أيوة. الاثنين سمعوا معنا عن المسيح
2: أيوة.
0: داك سمع إنه المسيح لو كنت أنت المسيح خلص نفسك فخلصنا
2: أيوة.
0: وده برضو معناه سمعوا إنه المسيح ده في واحد طلع بالكلام الصح وفي واحد طلع بالحقيقة الخطأ.
3: التوبة يعني ممكن زي ما قالت هذه إنه برضو أتوب، يمكن داك لسه هو مستهزئ عايش في الشر بتاعه ما مقتنع بيه، لكن الثاني استفاد من الفرصة وتاب يا رب أذكرني، يعني زي إنه أنا يعني زي بيعترف، هو اعترف صح أن إحنا عملنا خطيئة أن إحنا أجرمنا، لكن
1: استفدت هنا
0: شنو اللي استفدناه من المقطع؟ مقطع يعني حكيناه وجينا شاركناه وطلع فيه الله فيه والإنسان، شنو اللي ممكن نقوله بمختلف النقاط يعني كل زر؟
3: أول حاجة أنا في رأيي الشيء الأساسي إنه محبة الله لنا، إنه المسيح قدم نفسه نيابة عن كل واحد فينا، يتحمل الآن هو الله المجسد، يعني وصل لمرحلة أخذ اللي هو الجسم بتاع الإنسان وبدأ يصرخ من كمية الألم يا أبتا استودع الله يلا خلاص شيل روحي، يعني محبة الله لينا دبر كل شيء حتى يعني هو كإنسان كامل إنه يتألم لأجلنا.
1: في حتة تحت الجموع اللي كانت ماشى ورا المسيح من بداية خدمة وكلام والتعاليم اللي تكلم بيها والدروس والحد ما جو ماشيين معه برضو لحظة دار يشوفوا آخرته شنو. أنا في الحتة دي يعني استفدت إنه أنا منو في الجموع دي، هل الآن حقيف فراجة يعني أسمع، ولا الآن حأنكر، ولا الآن حأجلده، ولا أنا اللي حكون عامل زي يوسف البار اللي كان مستني ملكوت الله. يعني صح ممكن نقول إنه ما قدر، يعني لأنه دائما بقول الكسر بتغلب الشجاعة، ما قدر يوقف الصلب، لكن في نفس الوقت يعني ممكن طلع بحاجة، يعني غرر إنه يكون وين في الحتة دي. فأنا استفدت إنه أنا أغرر نفسي أنا وين من الجموع القاعدة دي بتشاهد المشهد ده كله كيف يعني.
2: وأنا حاجة اللي استفدت منه بإنه طبعا كل إنسان في النهاية برجع إلى الله، وممكن الزول يعمل حاجات كويسة وبعدين يتقى مع الله، على أساس في النهاية هو بيرجع للرب زي ما نينا شوف ناس يسوع عمل يعني كمية من الحاجات، لكن في النهاية بيورينا بين هو يعني هو عمل تضحية بنفسه من أجلي الإنسان في النهاية، نينا بنرجع لل
3: أنا بس سوري معلش في حاجة واحدة تانية، الحاجة اللي عجبتني تاني أو الحاجة اللي تعلمتها أنا من النص، سوري مش ما عجبتني لكن أنا تعلمتها من النص، إنه حتى لو لقيت الزول المتألم ما نحن بلغتنا بنقول إنه ما أشمت فيه صح، يعني ما بشمت في الزول حتى ولو إن شاء الله كان زول شرير وجاء في لحظة وقع وانكسر أنا ما بشمت فيه، أنا أحاول إنه أصلي لأجلي، أحاول إنه أساعده، ويعني دي أكتر حاجة من المقاطع دي، يعني شاف الحاجة الكويسة منه وكيف وقت الألم قاعد يستهزئ به.
0: طيب يمكن الحاجة اللي أنا طلعت بها الحق، كل الحق مهما كان ولا حيحررك. يعني يعني المسيح ما حاول إنه يبرر أو يعني يتلاوى كده يطلع بأي نكتة تطلع من الخلطة بتاعت ربنا، لكن كان مستمر إنه يقول الحق لغاية آخر اللحظة. طيب يمكن إحنا كده لخصنا كل النقاط. من اللي مجهز لنا
1: ترنيم؟ أنا أسمعكم
0: يا كويس.
2: أسمع

0: لا لكن انت خلصانه
1: جد عاتفه.
0: اي طيب زي ما بنقول كل مره كل ما بنتذكر دايما انه نشارك الناس النقاط والحاجات اللي احنا استفدنا منها. يمكن القصه تكون صعبه انه ما نحكيها لكن بتكون في نقاط احنا تعلمنا مع بعض. امين
2: امين.
0: طيب منو حيصلي لنا؟
1: انا ممكن اصلي. يا ربي نشكرك لأجل كل شيء صالح. بنشكرك يا رب لأجل وجودنا مع بعض كل لحظة نتلمى وندرس في كلمتك يا الله. بنشكرك لأجل كل إدراك ومعرفة أنت بتدينا له. يا رب نشكرك لأجل الذبيحة اللي أنت قدمتها لأجلنا أن المسيح جاء ومات في الصليب. اتحمل كل ألم، اتحمل كل استهزاء، اتحمل كل شيء عشان ينقذنا نحن البشر كخطاة. يا رب يا رب رافعين قلوبنا من إيديك ورافعين كل ما لينا. عاوزين نحيا لشخصك، عاوزين نعيش لك أنت يا رب. بابا كمان نصلي إنه نخلي إنه دوافعنا مع أخواننا التانين إنه تكون دوافع سليمة، حتى لو كان أعدائنا إنه خلينا نتمنى لهم الخير ما إنه نشمت بهم في وقت الشدة والألم. نباركك ونعظمك في اسم يسوع المسيح. آمين.
0: آمين. شباب شدوا حيلكم، أخونا ده آخر السنة الناس تمتحن كويس.
2: تمام.
0: أوكي شباب.
2: أوكي.
0: سلام.
2: سلام.
1: أوكي خلاص خير.
3: باي باي يا جو.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

نرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مساء الخير مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. ساعة سمر الساعة اللي بنستناها لأنه بتاخدنا في رحلة جميلة ما بين الترانيم الروحية وكمان نقاش وحوار وتفاعل في موضوع معين يمكن حنطرحه في الأمسية دي، موضوع مميز ويمكن يخصك أنت وكمان يهمني أنا. تعالوا مستمعينا الأعزاء في أمسيتنا المباركة دي نجدد فيها نفوسنا وآمالنا وكمان تفاؤلنا بالحياة. خلونا كده ناخد كل شيء قدام ربنا، بنقول له يا رب أنت العارف كل شيء في حياتنا، ضغوطاتنا مشاكلنا، كل شيء اللي بيخصنا في حياتنا يا رب أنت العارفه. أرجوك يا رب اتدخل في كل شيء ولتكن كل الأشياء على حسب إرادتك أنت ومشيئتك. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا مرة تانية وحباب الناس الرجعت من أشغال المختلفة وهسع فاتح الراديو وبتسمعنا، وأكيد بوعدك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بباقة جميلة من الترانيم الروحية مع مختلف المرنمين السودانيين. وإذا عندك ترنيمة معينة حابي إنك تسمعها يريد تراسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9. بقول لك الرقم تاني 0-35-79-76-55-39-9. وأكيد حكون مبسوطة بكل مشاركاتكم وتفاعلكم معنا. وكمان حباب الناس اللي بتسمعنا على الستلايت، أهلا ومرحب بكم وحبابكم عشرة في أمسية جميلة زي كده، يعني أكيد ما حتكون مكتملة إلا بوجودكم وكمان بتفاعلكم معنا. إذا أنت موجود على الستلايت وبتسمعنا وعايز تشاركنا أو عايز تسمع ترنيمة معينة، على طول على الرحب والسعة راسلني برضو على نفس رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9. وانت اللي بتسمعنا على الابليكيشن، اذا حاب تنزل قناتنا فتشنا باسم راديو سمر سودان وحتلقانا على النايل سات.

0: في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.
1: حبابكم مستمعين الأعزاء، رجعنا من أول وجديد، وأكيد استمتعنا بالترنيمة اللي يعني مع المرنم الجميل بصوته الجميل الهادي أيوب الفياض. يعني بجد أيوب أنت بتتحفنا دائما بالكلمات الجميلة. وبذكركم أعزائنا المستمعين إن الكلمات في كل ترنيمة بتتكتب أكيد ناتجة عن علاقة المرنم بربنا أو عن اختبار جميل أو عميق عد عليه، عشان كده بيكتب لنا الكلمات دي ونحن بندندن وبنرنم معاه لأنه

فعلا برضو بتنعشنا وبتخلينا نكون عايشين في نفس يعني الجو اللي كان موجود فيه المرنم. شكرا أيوب الفياض, وأكيد كمان ترنيمة تانية ماشيين برضو نستمع لها في باقتنا الجميلة الرائعة دي. تعالوا مع بعض نستمع لشيخ الترنيمة السودانية. لما نقول شيخ الترنيمة السودانية أكيد بنقصد المرنم إزبون طبعا, أكيد عشان كده تعالوا مع بعض نستمع لها ونرجع.

أكيد حنستمع للترنيمة دي، لكن في الفاصل الجاي. وحابة أشكر يعني المرنم إيزبون على الترنيمة الجميلة والرائعة دي. بجد دائما بنستمتع بالصوت الشجي والأداء الفيه كمان قوة، عشان كده فعلا بجد لما سمي شيخ إيزبون بشيخ الترنيمة السودانية يعني بجد ما قصروا معاك. ربنا يباركك ويستمر يديك ترانيم وألحان جميلة لمجد اسمه القدوس. حبابكم مرة تانية مستمعين الأعزاء، وحباب جيدكم، وحباب كل زول انضم لينا في اللحظة دي. سوري، أتمنى إنه يعني بجد أمسيتنا الليلة تكون أمسية مباركة. الليلة عندنا موضوع ممكن يكون يعني بنلقاه دائما في حياتنا اليومية، وممكن يعني أسئلة كثيرة بتكون مؤرقانة ويعني كده ما لاقي لها إجابات. أنا أعمل شنو؟ مرات الحياة يعني بتقلب علينا من حيث ما بنتوقع، والظروف بتكون ثابتة في نظرك، فجأة بتحس إنها ما بتتغير، والناس اللي عرفتهم سنين ممكن تلقاهم تغيروا، ومواقفهم كمان ممكن تكون تبدلت، وحتى الحاجات اللي بتفتكرها واضحة وصريحة ممكن تلقى نفسك بقيت محتار فيها. نحن مرات بنكون عندنا مبادئ معينة وماشين بيها، وعارفين الصح من الغلط بالنسبة لنا، وعارفين الحاجات اللي بترضينا والحاجات اللي ما بنقدر نتجاوزها. لكن الكلام ده كله بيكون سهل لما الظروف تكون مستقرة، ولما ما يكون في حاجة حقيقية ضغط علينا. لكن عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لما تجي الظروف الصعبة، ولما تلقى نفسك قدام قرار ممكن يغير حياتك وتكون مصلحتك في اتجاه ومبادئك في الاتجاه الثاني، هنا الموضوع بيكون مجرد كلام بنقوله في القعدات وبس. هنا بتلقى نفسك فعلا مضطر تسأل، أنا متمسك بالمبدأ عشان هو صح بالنسبة لي، ولا عشان الظروف لسه ما اختارتني، أو الظروف لسه ما دارت تزح مني كذا بالواضح. وبرضو الناس ذاتهم جزء من قصصنا وحكاوينا اليومية. ممكن تتمسك بمبدأ يعني عشان مثلا زول معين، إذا كان صديق، إذا كان حبيب، زوج، زوجة، المهم أيا كان علاقته بيك، وبعد فترة الزول ده يقوم يتغير منك أو يعمل حاجة تخليك تعيد كل حساباتك، وممكن تكون شايف موقف معين بطريقة، وبعد ما تتغير الظروف تلقى إن الصورة ما كانت بالوضوح اللي بتفكر فيه. عشان كده يعني السؤال اللي بيستاهل بأمانة نقعد فيه الليلة في الأمسية دي، إنه لو الظروف تغيرت والناس اللي تعاملنا معهم تغيروا والمصلحة بقت متعارضة مع مبادئنا وقناعتنا، حنختار شنو؟ حنمسك في مبادئنا مهما كان الثمن، ولا حنقول إنه الحياة ذاتها بتتغير وإنه بعض المواقف محتاجة مرونة وإعادة نظر؟ والأهم من الاختيار ذاته، هل التنازل عن مبدأ في موقف معين معناه إنك خزلت نفسك وخزلت كمان التانيين، ولا ممكن يكون أحيانا نوع من النضج وفهم في عن الواقع؟ وهل الإنسان فعلا عنده مبادئ ثابتة، ولا مبادئه بتظهر حقيقتها لما يتخطى الزول ده في امتحان ممكن يكون صعب، أو يمر بموقف ممكن يكون صعب؟ الأسئلة دي محتاجين نرد عليها ونجاوب عليها أعزائي المستمعين، كل واحد طبعا على حسب المبادئ بتاعته، وعلى حسب طريقته، وعلى حسب مواقفه اللي ممكن بتقابله. مستنية مشاركاتكم، مستنية كمان تفاعلكم معنا.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لإنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

حبابكم مستمعينا مرة تانية، وكمان حب أشكر الفريق المرنم أيوب، وكمان الجميلة أماني زكريا والمجموعة على الترنيمة الجميلة دي. إحنا بالإنجيل لقينا حياة ولقينا خلاص، وده أكيد ومؤكد. حبابكم مستمعينا مرة تانية، وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، وإحنا موضوعنا اللي بنتكلم فيه عن المبادئ وكمان تغيير الناس من حولنا وبعض الظروف والمواقف. طيب إذا جينا عايزين نسأل، شنو هو المبدأ بالنسبة لك؟ هل المبدأ محتاج حاجة يعني مقتنع بيها من جواك وبحتاج إنك تتمسك بيها مهما كانت الظروف، ولا المبدأ ذاته ممكن يتشكل ويتغير مع العمر والتجارب؟ هل كل الناس عندها مبادئ ثابتة، ولا في ناس مبادئها ممكن تكون مرتبطة بالظروف؟ كيف تعرف إنه الحاجة دي مبدأ حقيقي بالنسبة لك وما مجرد رأي أو قناعة مؤقتة؟ هل ممكن يكون عندك مبدأ لكن في موقف معين تكتشف إنك ما قادر تلتزم به؟ هل الظروف عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة يعني بتغير الموقف؟ هنا عايزين نتكلم شوية ونشوف، لو كنت أنت شايف يعني موقف معين صح وبعد فترة الظروف اتبدلت تماما، هل المفروض تظل ماسك في نفس الموقف، ولا يعني تغير موقفك أنت اللي جاء تجاه المشكلة دي؟ عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة عايزين نشوف المبدأ هو الحاجة اللي بتؤمن بها وبتعتبرها إنها دي خط أحمر ما حتتغير ولا حتتبدل، حتى ولو التمسك بها ممكن يكلفك حاجات كثيرة، لكن برضو طبعا حيكون في مرونة. المرونة دي هي إنك تغير أسلوبك أو طريقة التعامل مع الموقف ده من غير ما تتنازل عن القيمة الأساسية اللي بتؤمن بها. يعني ممكن نقول المبدأ بيحدد يعني بيحدد وين انت واقف، والمرونة بتحدد لك كيف انت تتعامل مع الظروف. مثلا لو الصراحة مبدأ عندك، المرونة ما يعني ما معناها انك تكذب عشان مصلحتك، ممكن معناها انك تختار الوقت والطريقة المناسبة عشان تقول الحقيقة من غير ما تجرح زول. وعشان كده خلينا كده يكون عندنا يعني سؤال محوري يعني كده نقوم نفكر فيه كلنا مع بعض. هل في حد فاصل بين إنك تكون مرن وتراعي ظروف الحياة وظروف الناس، وبين إنك تبدأ تتنازل عن مبادئك وتبرر لنفسك؟ ومتين ممكن نعرف إنه يعني إننا ممكن نغير حاجات عشان نواكب الظروف؟ أكيد عزيزي المستمع ممكن مرات الظروف بتخلينا نغير مبادئنا، لكن زي ما اتفقنا من الأول إنه تغيير ده خط أحمر ونكون ملتزمين به، لكن المرونة هي إنك كيف تغير أسلوبك عشان ما يقدر يتناسب مع الموقف اللي مثلا أنت عديت فيه أو مع المبدأ بتاعك. خلونا كده نطلع في فاصل برضو نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

يا سلام يا ماركو كو، شكرا من القلب على الترنيمة الجميلة دي. ترنيمة فيها لحن جميل ويعني بحرك الزول من جواه وكذا، بتحس بنفسك مبسوط من جواك بصراحة. فلحن جميل وكلمات جميلة وأداء كمان يعني أروع، ويعني بجد ماركو أنت معروف طبعا بكل يعني أدائك الجميل اللي أنت قاعد تقدمه حبابك في ساعة سمر، وبنسعد كل مرة نحن يعني بنخد واحدة من الترانيم اللي عندك عشان ما نستمع عليها. وانت اذا حاب تسمع الترنيمة دي مرة تانية او في اي يوم تاني في برنامج ساعة سمر، راسلني برضو على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9، واكيد حنكون مبسوطين بمشاركتك وكمان بتفاعلك. رأيكم شنو نطلع ونسمع ترنيمة تانية ونرجع نواصل؟ اكيد حنكون مبسوطين بسماع الترانيم دي. تعالوا مع بعض نسمع ترنيمة برضو لحنها جميل وكلماتها اجمل. رأيكم شنو كده في فاصل برضو نستمع عليها ونرجع نواصل.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

بنسجد للملك دائما نبارك فيه، يعني من الكلمات اللي قاعد يعني أنا يعني بتفرق معي جدا جدا بصراحة، ومن الترانيم اللي بحبها جدا جدا. وبشجعك كمان عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه ترجع وتستمع لكل الترانيم اللي إحنا بننزلها هنا، لأنه بصراحة بتدي يعني انتعاش كده في الروح وتعزية حقيقية في القلب. إذا مستمعينا كنا بنتكلم في موضوعنا عن يعني المبادئ، وعايزين نشوف هل التجارب والنضج دي بتخلي يعني الزول مثلا يغير من واحدة من حاجاته، أو يشوف الحياة بمنظور تاني مختلف، ولا بس بيشوفه أبيض وأسود، ولا ممكن الإنسان يمر بتجارب كثيرة لكن يطلع منها بنفس التفكير من غير ما يتعلم. هل النضج يعني إنك تتغير أو تغير رأيك في مبدأ معين؟ مرات الزول بيكون شايف إنه الرجوع عن موقف سابق يعني ضعف أو تناقض يعني في حياته ومبادئه، والمهم كل القوانين والعرف اللي هو خدتها في روحه، لكن يعني ممكن يكون العكس تماما، إنك تعرف إنك كنت غلطان وتغير موقفك، والموقف ده يكون يعني تصحيح لمسار كبير جدا جدا. ودي أنا بديك مثلا فيها علامة صح للنضوج. التجارب ممكن يعني تعمل شنو في مبادئنا؟ هل بتعلمنا؟ هل بتقوينا؟ هل بتغير تفكيرنا؟ يعني ولا بتخلينا نكتشف إنه بعض الحاجات اللي كنا بنسميها مبادئ كانت بس مجرد أفكار اتعودنا عليها. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، يعني لو في فرق بين زول اتعلم من التجربة وزول اتأذى منها وبيجي يعني يتعامل مع كل الناس بنفس الطريقة خوفا من تكرارها، هنا النضج في إنك تتمسك بمبادئك، وإنك كمان يعني تحاول زي ما قلنا قبل في بداية حلقتنا، إنك كمان تحاول تكون مرن حتى مع التجربة أو المعضلة أو المشكلة إنك أنت كنت بتمر بها. لأنه كثير من الأسئلة اللي ممكن تراودنا، هل أنا نضجت كفاية لحد ما يعني أنا حسيت إنه أنا كان في مبادئ خاتيها كانت مغلوطة، ولا المبادئ دي ممكن تطورها وممكن كمان يعني تنتهج وتعملها نهج في حياتك، تكون في نقاط معينة تقدر تكون مرن معاه مع مرور الأيام. إذن أعزائي المستمعين، فعلا موضوع ممكن يكون شائك شوية، موضوع ممكن يكون صعب شوية، لكن محتاجين فعلا إحنا نسمعه، محتاجين نتمرن فيه، محتاجين ندرب فيه أنفسنا عشان برضو نكون محافظين على الناس اللي حوالينا وما نفقدهم. ولا رأيكم شنو؟ لو عايزين تشاركونه وتتفاعلوا معي راسلوني على رقم الواتساب 0535-76-56-35-9، وحكون مستنية مشاركاتكم وكمان تفاعلكم معي. تعالوا كده في فاصل نستمع للترنيمة ونرجع نواصل.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

رجعنا مستمعينا الأعزاء من أول وجديد، وكمان برحب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، وكمان بشجعكم أعزائي المستمعين إنكم تدخلوا على راديو سمر on فيسبوك، وأكيد حتلاقونا ببرامجنا المختلفة بودكاستات موجودة على الصفحة. إذا كان بودكاست خطوة لقدام، أو كمان ترقبوا برنامج الشباب مع NGO ترنيم في بودكاست بر الويف، وأكيد جواه فقرات كثيرة ومواضيع شبابية يعني بجد مفيدة، عشان كده ترقبوا متين حينزل البرنامج، وأكيد حتستمتعوا بمتابعته. وكمان ريلز في حملة جميلة بعنوان عيشة كيف، فيها كثير من الشباب اللي كانوا مشاركين، وفعلا الكلام اللي كتب جميل جدا جدا، محتاجين تفاعلك، وكمان نعرف رأيك حول كل فيديو يتعرض على الصفحة. كمان إذا عايز تسمعنا على مدار الساعة، نزل تطبيق أو أبليكيشن راديو سمر، واحد تسمعنا على مدار الساعة وين ما كنت، إذا كان في البيت، في الشارع، في الشغل، في أي مكان. وبرامجنا طبعا صباح بلدنا كل يوم من الساعة 9:30 بتوقيت السودان، وكمان ساعة سمر الساعة 4:30 بتوقيت السودان، أكيد بنلاقيكم ببرامجنا وفقراتنا المختلفة. أما الناس اللي بتحب تسمع بلغة الفور، برضو أدخل على صفحة راديو سمر فور، وحتستمتع بكل الترانيم يعني بلغة الأم أو لغة الفور. إذن أعزائنا تقريبا جينا لخواتم حلقتنا، لكن عايز أذكركم إنه الكتاب المقدس كمان فيه مبادئ كثيرة وواضحة جدا وثابتة، وفي نفس الوقت فيه مساحة كمان للحكمة والمرونة في التعامل مع الظروف. محبة الله فوق كل شيء، دي واحدة من المبادئ الثابتة جدا جدا، إنك تحب إلهك من كل قلبك، دي يعني ما فيها نزاع نهائيا. وكمان المسيح ربط محبة الناس بمحبة ربنا، قال لك تحب قريبك كنفسك. وكمان اتكلم عن الأمانة والصدق، ليكن كلامكم نعم نعم لا لا. وبرضو اتكلم عن العدل والرحمة والتواضع، وده بنلقاه في سفر ميخا، بيقول قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح، أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. وكمان اتكلم عن عدم الشر بالشر، بيقول لا يغلبنك الشر بل أغلب الشر بالخير. وتكلم السيد المسيح كمان عن المسامحة والغفران، وكلمنا كمان إننا ما ننتقم، وأكيد يعني ده بناخده في الغفران. 70 مرة 7 مرات اتكلم إنك كيف تقدر تسامح أخوك 70 مرة 7 مرات. وبرضو ما خلى شيء، يتكلم عن التعامل حتى بالحكمة. الكتاب المقدس ما بيدعونا إن نكون عنيدين، لكن بالعكس بيقول كونوا حكماء كالحياة وبسطاء كالحمايم. والجميل إن ده كله بيرجعنا للمبدأ اللي ممكن يكون ثابت، لكن طريقة تطبيقه ممكن يعني تحتاج حكمة وكمان مرونة. إذن أعزائي المستمعين، يعني كثير إذا رجعنا للكتاب المقدس حنلقى كل موضوع وكل كلمة بتتقال لها علاقة كبيرة جدا جدا ووطيدة بحياتنا اليومية اللي إحنا قاعدين أو التجارب اللي بتواجهنا في حياتنا اليومية. سعدت أعزائي المستمعين بصحبتكم في اليوم ده، وكمان في ساعة سمر استمتعنا كثير بالترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين. بوعدكم كمان في بداية الأسبوع الجاي أكيد حنتلاقى مع بعض إذا تأنى الرب في مجيئه، إنه نستمع برضو لباقة جميلة من الترانيم الروحية. وزي ما قلت لكم، إذا عندكم أي ترانيم أكتبوا على رقم الواتساب، وأنا أكيد حفتش الترنيمة وأجيبها لكم ونسمع كلنا مع بعض. وكمان في نهاية الأسبوع ده أتمنى لكم يعني إجازة سعيدة، وربنا يكون معاكم وكمان يحفظكم ويرعاكم ويظللكم كمان بيظله. وأكيد تحياتنا لكل أفراد الأسرة من راديو سمر، ويعني إجازة ممتعة نتمنى لكم، وخالص التحايا مني أنا إيناس إسماعيل، وكمان من الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

0: سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر
1: يا رب اسمع مني يا رب استجب لي عشان انا مسكينه وبائسه احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك خلص انت عبدك المتكل عليك ارحمني يا رب بصرخ لك كل ايامي فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بطلبك اسمع يا رب صلاتي ودعائي في يوم ضيقتي بدعوك لأنك أنت حتستجيب لي ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك آمين

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها.

0: أهلنا الزينين والطيبين في كل ربع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا علينا حسي. بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلهم مليون زول. أهلنا قالوا لنا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا سهلا بك وبكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذنا يماني، وأهلا بكم مستمعين الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا الحلوة والسمحة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس فيها شنو. ومثلنا الحس حابين نشوفه هو الحسنة في المنعول زي الشر في القندول. يعني شنو المثل ده يا أستاذ يماني؟
1: طيب، مثلنا السوداني زي ما أنت قلته بيقول الحسنة في المنعول زي الشر في القندول، وكلمة المنعول دي مقصود بها الملعون في اللغة العربية، وبالدارجة بتاعتنا السودانية بنقول الزول المنعول. فكلمة الحسنة معروفة اللي هو الخير اللي انت بتصنعه، فبيقول لما تعمل خير في شخص هو ما يستحقه أو منعول زي ما يقول المثل، ده بيشبه الشر في القندول، والقندول هو قندول العيش. كل الناس المزارعين بيعرفوا الكلام ده كويس، حتى الناس الما مزارعين بيعرفوا قندول العيش، بيشوفوا القندول. فالمقصود بالشرف القندول في أكتر من رواية لشرح المثل دي، وكل مرة احنا بنحاول أيما نفتش وين الروايات أو الأسباب بتاعت الأمثال دي، وكمان بنعتذر للمستمعين لو مرات أخطأنا، لكن احنا بنحاول بكل أمانة نجتهد ونفتش المعنى بتاع المثل ده في الدارجية أو في العامية السودانية بتاعتنا. فبيقولوا الشرف القندول هو وحدين قالوا هو الشرارة لما تطير كده وتجي تلمس القندول تحرقه وبسرعة شديدة يقوم يشتعل وينتهي. فقال الحسن لما تعمله في زول منعول يعني كأنه ما شعر بها ولا حس بها وبيردها بإساءة زي الشرارة لما تجي في القندول وتحرقه وتنتهي منه في لحظة. والمعنى الثاني لكلمة الشرى مقصود بها أنه النوار اللي بيكسو القندول أو بيغطيه من برة قبل ما ينضج. والحتة دي بيقول إنه لما القندول بينجد بتبتدي تتطاير وتتلصق بجلد الإنسان، لما تتلصق بجلد الإنسان تكون تسبب أكولة وحكة في الجلد. فبيضرب المثل ده بيقولوا إنه لما تعمل حسنة في زول ما يستحق أو منعول زي الشرى اللي بيجي يتلصق عليك ويسبب لك ألم ويسبب لك حكة ويسبب لك تعب. يعني ببساطة الناس لما قالت المثل ده بيقصد انه يعني ما تعمل حسنة في زول منعول، لانه لما تعمل له حسنة بيكون زي الشرى الموجود في القندول. ده الشرح بتاع المثل.
0: فعلا الحسنة في المنعول زي الشرى في القندول. ربنا يساعدنا انه فعلا نعمل الحسنة في المكان المناسب بتاعه، وان احنا كمان لو عملنا الحسنة نرد بالشيء الكويس. خلونا نمشي فاصل موسيقى صغير ونرجع عليكم تاني.

0: كويس يا استاذ يماني، حابين نعرف راي الكتاب المقدس شنو في المسألة ده، هل هو بأيد الفكرة او هو ضده؟
1: الكتاب المقدس اكيد بيعلمنا دايما ان احنا نفعل الخير للجميع. المثل بيقول انه في معناه انه الخير نفعله للناس اللي يستحقوه، والمنعول هو الزول اللي ما بيستحق الحاجة السمحة ما نعمل له خير. ده المثل يعلم كده. الكتاب المقدس بيعلم عكس كده تماما. لما نجي نقرأ في الكتاب المقدس في الإنجيل ونقرأ الحتة اللي احنا بنسميها الموعظ على الجبل، اللي هو لما وقف الرب يسوع المسيح بيبتدى يعلم التلاميذ، الكلام ده نلقاه في إنجيل متى من صح 5 لصح 7، وبنلقاه في إنجيل لوغة بالتحديد لما نمشي إنجيل لوغة صح 6 عدد 35 بنلقى المسيح بيقول كلام حلو خالص خالص. بيقول الكلام ده، بيقول كده: بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما وتكونوا بين العلية، فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار. فإذا الرب يسوع المسيح بيعلمنا أن احنا نحب الكل، وخاصة لو في ناس هم بنسميهم أعداء بالنسبة لنا، زي ما يقول الكتاب الشخص المنعول الما بيستاهل، حتى ديل بيقول الرب يسوع المسيح أن احنا إيه نحبهم، ما نحبهم بس لكن شنو نحسن لهم، يعني نعمل لهم حاجات كويسة وحاجات حسنة. المثل بيقول إنك ما تعمل خير في المنعول، الرب يسوع المسيح بيقول شنو: أحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا، يعني حتى أعدائنا نقدم لهم ونحسن لهم ونصنع معهم خير. وبيختم الآية دي بيقول لنا إنه الله بينعم، يعني خيرات الله الكثيرة ربنا بيكبها بيصبها بينعم بها على كل البشر، على الناس الشاكرين وعلى الناس الأشرار. وكلنا نعرف إنه الناس عموما في ناس بيحفظوا الجميل، يعني لما تعمل له حاجة بيجي وبيتذكره وبيقول لك شكرا. من خلال المثل بنتعلم إنه الزول المنعول ده حتى لا بيقول شكرا ولا بيتذكر لك الحسنة اللي انت قدمتها له. في الآية دي بيقول لنا الكتاب المقدس إنه الله بينعم على الناس الشاكرين اللي بيقدموا شكر كل مرة: يا ربنا شكرا لأجل الخير ده، يا ربنا شكرا لأنك شفتني من المرض، يا ربنا شكرا لأنك أنت وسعت لي في أبواب الرزق. حتى الناس الأشرار بيقول الكتاب المقدس برضو الله بينعم عليهم. فبيعلمنا الكتاب إنه نحن إذن نحب الكل ونصنع الخير للكل. في رسالة روميا بيتكلم بولس الرسول للكنيسة في روميا، والكلام لينا كلنا، روميا 12:20 بيقول لهم: فإن جاع عدوك فأطعمه، عدوك لو بيجي جعان أمشي أكله، ما تقول لا ده عدوي ما بديه، وإن عطش فأسقه، يعني حتى لو بيجي عطشان أمشي قدم له كأس ماء أديه ويشرب، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. بيقول الكتاب باختصار شديد: لو أنت عدو بيقى جعان أو بيقى عطشان أمشي أسقيه شربه أديه ياكل، لو أنت عملت كده كأنك جمعت جمر من النار ووضعته على رأسه، يعني الأمر بيكون يمكن صعب أو قاسي عليه وبيخليه يحس ويدرك ويعرف أنك أنت فعلا بتحبه. إذن كتاب المقدس أكيد هو ما بيتفق مع المثل اللي بيقول الحسن في المنعول زي الشرف الجندول، لكن كتاب المقدس يشجعنا ويشجع كل واحد فينا إننا نصنع الخير لكل الناس، للناس حتى اللي بنحس أن إحنا هم ما يستحقوا الخير برضو نعمل لهم خير، للناس اللي هم بيعادونا وبيحاربونا وبيضايقونا في الحياة برضو نمشي نصنع لهم خير، لو جاعوا نطعمهم، لو عطشوا نسقيهم، وأبدا ما نقصر في حقهم.
0: شكرا كثير جدا أستاذ يماني، وفعلا رأي واضح جدا جدا إنه أن إحنا نعمل الخير حتى لو كان بنحس إنه الناس الدارين نعمل لهم خير ما بيستاهلوا. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ويا مرحب بكم مستمعينا العزاز علينا، ويا هلا ومرحب بك أستاذ يماني. نرجع مرة تانية للمثل بتاعنا. قبل الترنيمة اتكلمنا عن مثلنا الحسنة في المنعول زي الشر في القندول، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو. هل عندك نصيحة ممكن تقدمها للناس اللي بيستمعوا لنا حسي؟
1: النصيحة اللي أنا بحب أقولها إنه بتذكر كتير مواقف مرات بتحصل، بيقوم واحد يكون عمل له حاجة لزول وبعد ذاك الزول يكون رداها بالعكس أو ما حافظ الجميل، فيقوم الزول بيتضايق يقول آي ما الحسنة في المنعول زي الشرف الجندول، يعني أنا بيستاهل، أنا عملت له كده أنا بيستاهل، مفروض أنا ما كنت عمل له حاجة كويسة. ونصحتي يا جماعة الكلام ده ما صح، الكلام ده ما يخلينا نكسل أو ما يخلينا أن احنا نبطل نعمل الخير للكل. أنا أنصح نفسي وأشجع نفسي وأشجعكم وأنصح كل واحد بيسمعني أن احنا أبدا ما نتوقف عن فعل الخير، خلينا نصنع الخير لكل الناس. احنا بنحترم كثير أمثال أهلنا وعارفين المواقف والأسباب اللي هم ضربوا بها المثل دي، لكن في المثل ده أنا متأكد هم ما بيشجعوا الناس إنه ما يصنعوا الخير للمنعول زي ما قالوا، لكن بس دارين يوضحوا إنه مرات في ناس آي ردي فعلا للخير إنه يكون إيه بالعكس أو يكون شر، لكن ده يشجعنا كمان أن احنا نصنع الخير باستمرار وما نتوقف أبدا.
0: شكرا كثير لك أستاذ يماني، فعلا استمتعنا معك في الحلقة بتاعتنا اليوم ده في مثلنا بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. قبل ما نختم حلقتنا يا ريت خلونا نصلي مع بعض.
1: يا ربنا وإلهنا يسوع المسيح، صلاتنا هي زي ما أنت علمتنا، بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا. علمنا يا رب إننا فعلا نحب الجميع، وبالأكثر يا رب إن احنا نحب الناس اللي يسيئوا إلينا. علمنا يا رب أكثر أن احنا نغرض ونقدم لكل الناس من غير ما ننتظر إنه يرجعوا علينا. صلاتنا يا رب إننا فعلا نعلم بعضنا بعضا ونشجع بعضنا بعضا أننا لا نتوقف عن عمل الخير، بل نصنع خيرا في كل حين. نصل ونطلب يا سيدنا الرب في اسم الرب يسوع المسيح، آمين
0: آمين. وكده دي نهاية حلقتنا، وبنقول لكم مع السلامة.

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معانا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

مرحب بكم للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخد نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص بالرغم أنهم متعلمين، فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة، وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب أنهم يكونوا موجودين في يعني في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة أنهم بيؤمنوا بدعوة الله ليهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأن الكنيسة بتحتاجهم كنوع كناس متعلمين أنهم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة، يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة؟ هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا إنه هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب إنه هم لقوا أشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم إنهم البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي إنهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لأنه بيملوا بيه فراغ، لأنه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم إنهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه، ده ما المشكلة يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يثرون آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخلا إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح لهم، وبعدين قال وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائه. فقال حمو موسى له ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك،
كون أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد التدريب الصغير.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 ل 26 اللي حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض ويتونسوا ويتكلموا عن الأمور موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. ابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي، وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي له، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صانع الشعب دشنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دل الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة. فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي، في توبيخ وفي نصيحة. قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك، كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس توريهم الطريق كيف يسلكوه، لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر للناس ذوي قدرة خائفين الله. خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقدونهم فيها، وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة من مراحل القيادة لله قادة ومشيرين، وفي كثير من
يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة, وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي انا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان, ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب والرب معكم.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى مصدري وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم:
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعش من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب، فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله. أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.